0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
1: سبحان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من الله من مال الله، فإن بخل أحدكم أن يعطي ماله للناس فليبدأ بنفسه وليتصدق على نفسه، فليأكل وليكتسي مما رزقه الله عز وجل. عن أبي بردة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: جلست إلى شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الكوفة فحدثني فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل فكيف يعدل مع أقربيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 13 بعد 100.
1: كتاب الوصايا، باب الوصايا، الحديث 1204. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الحديث 1205. عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الحديث 1206. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. باب الصدقة عند الموت. الحديث 1207. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ الحديث 1208. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. الحديث 1209. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا. فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحديث 1210. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب نفقة القيم للوقف. الحديث 1211 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. الحديث 1212 عن عثمان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم، قال: فصدقوه بما قال. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحديث 1213 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها: يسألونك

0: عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر للأسف، يعني نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلام. هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه لبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل، ثم الإدمان وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام: وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك. قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذن تتفكرون، وصلتها أختها التالية لها: تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعامل مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو هاللقمتين ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلطت وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية، فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعامه لا أحدق في الحرج، لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة، تعالى الله وتبارك الله سبحانه، إن الله عزيز حكيم. مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مع القرآن الكريم الله جل جلاله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يا ربي اسمح لي أن أتصل بك في بيتك، اسمح لي أن أخشع في صلاتي، اسمح لي أن أفهم كتابك الكريم، تقبل طاعتي يا رب. كان إذا دخل المسجد يدعو ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج من المسجد كان يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. اللهم أعني على أن أطيعك في التعامل مع الناس، أن أكون صادقاً، أن أكون أميناً، أن أكون عفيفاً، أن أقيم أمرك في عملي وفي بيتي ومع أهلي ومع أولادي. تماماً كالموظف الذي يأتي إلى مركز الشركة ليتلقى التعليمات ثم ينطلق لينفذ هذه التعليمات. الإنسان في المسجد يتلقى من الله التعليمات، إن من قراءة القرآن أو من سماع حديث رسول الله. فإذا انطلق إلى بيته وإلى عمله وإلى شؤونه الخاصة ينبغي أن يطبق ما سمع. هذا معنى قول النبي: افتح لي أبواب فضلك. ويقول الله عز وجل: واذكر ربك كثيراً كثيراً وسبح بالعشي والإبكار. قلت لكم: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. الإنسان أيها الإخوة إما أن يكون واقفاً، وإما أن يكون مضطجعاً، وإما أن يكون قائماً. الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، يعني في الأحوال كلها. إن رأيت شيئاً مدهشاً قل سبحان الله، إن رأيت قضاء الله وقدره قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن رأيت نفسك متوانياً عن الإقبال عليه استغفر الله. هناك من يقول: اللهم اغفر لي زلتي واستر عورتي وأقل عسرتي وآمن روعتي. الدعاء ذكر يا أخوان، الدعاء ذكر، الاستغفار ذكر، التسبيح ذكر، الحمد ذكر، التكبير ذكر، الأمر بالمعروف ذكر، تلاوة القرآن ذكر، أداء الصلاة ذكر، حضور مجلس علم ذكر، البحث في حكم شرعي ذكر. تعلم أي شيء على الإطلاق يقربك من الله فهو من الذكر، وأي شيء يبعدك عن الله فهو من الغفلة. لذلك حتى إذا أطعت الله عز وجل ولم تنطق بكلمة ذكرت أمره فأطعته، فالله يعدك أن يذكرك برحمته: يا عبدي ذكرتني فأطعتني وسأذكرك برحمتي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أحد يطوف حول الكعبة يقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه بعض الأئمة الكبار، قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. العبرة أن يرضى الله عنك، والعبرة أن ترضى عنه، أي أن تصبر على طاعته وأن تصبر عن معصيته وأن ترضى بقضائه وقدره. هذا مقام لا بد منه. أيها الإخوة الكرام، من ذكر الله فلم يشعر بشيء، من صلى فلم يشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم يشعر بشيء، فليعلم علم اليقين
أن هناك خللا خطيرا في إيمانه، لأن الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المؤمنون تفيض أعينهم من الدمع حينما يذكرون الله عز وجل، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كيف ينبغي أن تذكره؟ يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك. هناك ذكر خفي لك أن تذكره دون أن تحرك شفتيك، إذ نادى ربه نداء خفيا هو يسمعك. واذكر ربك في نفسك تضرعا، ينبغي أن تتذلل له، لأنك إن تذللت له فإنه لا يذل من واليت يا رب، وإن استكبرت عن أن تطيعه ولا يعز من عاديت. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ينبغي أن يستقر في قلبك محبة الله والخوف منه وتعظيمه، تعظمه وتحبه وتخافه. إذا ذكرت عقابه ينبغي أن تخاف، وإذا ذكرت نعمه ينبغي أن تحب، وإذا ذكرت آياته ينبغي أن تعظم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، آمن بالله ولكنه لم يؤمن بالله العظيم، لم يعظم أمر الله عز وجل ولم يعظم شعائر الله عز وجل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أيها الإخوة الكرام، دون أن تسمع أحدا، تروي بعض القصص أن الإمام الجليل الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فغضب الحجاج وقال لمن حوله: يا جبناء، والله لأروينكم من دمي، وأمر بقتله، وجيء بالسياف ومد السمط، ودخل الحسن البصري على الحجاج، رأى كل شيء قد انتهى، لا بد من أن يقتل، حرك شفتيه ولم يستمع أحد منهم ممن حوله إلى ما قال، فإذا بالحجاج يقوم له ويستقبله وما يزال يقربه حتى يضعه على سريره، ثم يستفتيه، ثم يقول له: يا أبا سعيد، أنت أفضل العلماء، ثم يشيعه. الذي لا يصدق ما يرى السياف الذي جاء به ليقتله، تبعه هو والحاجب، قال السياف: يا أبا سعيد، لقد جاء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك وأنت داخل؟ قال: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هو معك في كل شؤون حياتك. هل من مصيبة بربكم تفوق أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت أزرق، في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت؟ ماذا فعل سيدنا يونس؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انتهت القصة وجاء القانون: وكذلك ننجي المؤمنين. أية مصيبة تعاني منها، هل تبلغ أن تجد نفسك في بطن حوت؟ أيها الإخوة الكرام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار من الذكر، إنك إن ذكرت الله، إن خفت منه،
إن ذكرت عقابه فخفت فاستغفرت، إن ذكرت رحمته فرجوت، إن قرأت كتابه فخشعت، إن رأيت آياته الباهرة فسبحت، إنك إن ذكرته فأنت في بحبوحة من عقابه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هم في بحبوحة طاعة رسول الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الاستعاذة ذكر، الاستغفار ذكر، التوبة ذكر، الدعاء ذكر. من شر ما خلق، وما أكثر المخلوقات التي يستعاذ منها. هذه قاعدة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إنسان مخيف، حيوان مخيف، مرض مخيف، استعذ بالله من شر ما خلق. إنك إن كنت مع الله كان الله معك. إن الله مع المؤمنين بالحفظ، بالتأييد، بالتوفيق، بالنصر. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آيات الذكر، الآيات كثيرة جداً. قل أعوذ برب الناس الذي خلق البشر وأمدهم بما يحتاجون، ملك الناس الذي ملكهم ملكية مطلقة خلقاً وتصرفاً ومصيراً، إله الناس المتصرف المسير الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس. أكبر جريمة تبدأ بخاطرة، أكبر معصية تبدأ بخاطرة، أكبر انحراف يبدأ بخاطرة، أكبر هلاك يبدأ بخاطرة. من شر الوسواس الخناس. لذلك هذه الخاطرة إن لم تدفعها أصبحت فكرة، فإن لم تعالجها أصبحت عزيمة، فإن لم تنكرها أصبحت شهوة، فإن لم تمنعها أصبحت فعلاً، فإن لم تتب منه أصبح عادة. فإذا انتقلت الخاطرة إلى عادة تحكمت في الإنسان، وشعر بضعف شديد أمام الله، لأنه يصعب عليه التوبة مما اعتاد. أيها الإخوة الكرام، إذا ركبت مركبتك ينبغي أن تذكر الله، إن رأيت آية كونية ينبغي أن تكبر الله، أن تسبحه في أطراف النهار. يا أيها الإخوة الكرام، كأن هذا الذكر المستمر من دعاء إلى استغفار إلى تسبيح إلى حمد إلى تكبير إلى استعاذة إلى تلاوة قرآن إلى صلاة إلى أمر بالمعروف، كأن هذا يجعلك في صلة دائمة مع الله، وهذا معنى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. أيها الإخوة الكرام، هناك بضع حقائق ينبغي أن تكون واضحة جداً عند كل مؤمن. الحقيقة الأولى أن الله جعلنا خلائف الأرض. لهذه الآية معان عدة، لكن من أبرز معانيها أن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض لنقيم العدل، استخلفنا لنقيم الإحسان، استخلفنا كي نؤدي الأمانات إلى أهلها. جعلنا خلائف الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. الآن هناك سنة من سننه في خلقه ثابتة: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا أحد ينتبه إلى كلمة بعضهم على بعض. يعني الإنسان في وقت واحد قد يكون مفضلاً في حقل ومفضولاً في حقل آخر. هذا الذي بلغ قمة العلم في الطب في عيادته مفضل على كل من حوله، كل من حوله مرضى جاءوا يقتبسون من علمه. أما إذا ذهب لإصلاح آلة ثمينة تنعكس الآية، هذا في مكان إصلاح الآلة مفضل عليه.
ليس معنى ذلك أن الله فضل أناساً إطلاقاً ولم يفضل أناساً آخرين، لا، في كل مجال قد تكون أنت مفضلاً في مجال ومفضولاً في مجال آخر. من أجل ماذا؟ من أجل الابتلاء، الامتحان. فأنت ممتحن مرتين، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوى عنك. امتحان حقيقي، إما أن تنجح وإما أن ترثب. تمتحن بالمال وتمتحن بقلة المال، تمتحن بالوسامة وتمتحن بالدمامة، تمتحن بالذكاء وتمتحن بالمحدودية، تمتحن بالصحة وتمتحن بالمرض، تمتحن بالزوجة وتمتحن بغياب الزوجة، تمتحن في الإقامة وتمتحن في السفر. كل شيء يصيبك أو كل شيء يزوى عنك ممتحن فيه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. المال نعمة؟ لا. نقمة؟ لا. لكن ماذا؟ حظ موقوف على نوع استخدامه. فإما أن يكون المال سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، وإما أن يكون دركات تهوي به إلى أسفل سافلين. طلاقة اللسان نعمة إن سخرتها لإشاعة الحق بين الناس فهي نعمة، وإن سخرتها لإضلال الناس فهي نقمة. الوسامة إن شكرت الله عليها ونظرت في المرآة فقلت يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذه نعمة. وإن زهوت بهذه النعمة على الناس واصطدت قلوب من حولك من أجل أن تبتزهم فهي نقمة. أيها الإخوة الكرام، من أدق الآيات: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ثم يقول الله عز وجل: إن ربك سريع العقاب. كيف؟ يعني هذه النعم التي منحك الله إياها إن لم توظفها في الحق ولخدمة الدين ووفق منهج الله جاءت العقوبات تترى، وهذه النعم تسلب منك. فلينتبه كل واحد، هذه النعم التي من الله بها عليه يجب أن يوظفها في طاعة الله ووفق منهج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الملك إلى الآية 28 نهاية سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض

لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

ذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون

0: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقد أضلوا كثيرا.

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الملك إلى الآية 28 نهاية سورة نوح.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان.

مُّبِينٍ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

0: قوم لا يعلمون. هكذا يا أخوة ابتدأت الصورة الكريمة، براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله، هكذا تقرأ، أن ترقق الباء وتفخم الراء، براءة من الله ورسوله. هذه البراءة من الله أولا ومن رسوله ثانيا إلى الذين عاهدتم. استمعوا يا أخوة إلى دقة التعبير القرآني، كانت البراءة من الله والرسول عليه وآله الصلاة والسلام، لكن العهد أسند إلى المسلمين، عاهدتم، لأنهم هم الذين عاهدوا وهم الذين سيحاربون من نقضوا العهد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قلت في الحلقة السابقة إن المشركين الذين عاهدهم المسلمون قسمان، قسم غدر لم يوف بعهده، والخطاب هنا موجه إلى هذا القسم الذين لم يوفوا بعهودهم. يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. إلى الذين عاهدتم من المشركين، هؤلاء المشركون الذين نقضوا العهود، يقال لهم سيحوا في الأرض 4 أشهر. واختار القرآن الكريم كلمة سيحوا على كلمة سيروا، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وهذه هي عظمة هذا الدين يا أخوة. الإسلام لم يعامل هؤلاء الذين نقضوا العهود معاملة آنية، بمعنى أنه قال لهم سنحاربكم الآن، لكنهم أعطاهم المهلة الكافية، إنها 4 أشهر، سيحوا في الأرض 4 أشهر لتعلموا أننا بعد هذه الأشهر سنحاربكم لأنكم نقضتم العهود. أما من جاء منكم في أثناء هذه الأشهر تائبا معلنا أنه لن يحارب المسلمين وأنه سيكون مع المسلمين وأنه يأسف ويندم على نقض العهد، فهذا سيكون له شأن آخر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، لن تعجزوا الله أبدا، ومن أنتم؟ إن الله بيده القوة كلها وأن الله مخزي الكافرين. لن تعجزوه أولا ثم سيخزيكم كذلك. ثم يقول الله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. الأذان هو الإعلام يا أخوة، والأذان في الصلاة هو الإعلام في وقت دخول الصلاة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر يا أخوة، وقيل هو الحج الأكبر حتى يكون هناك فرق بينه وبين العمرة، فقد قالوا العمرة حج أصغر. وستسمعون أو لعلكم سمعتم كثيرا أنه سمي الحج الأكبر لأن يوم عرفة جاء يوم جمعة، وأن يوم عرفة إذا جاء يوم جمعة فالحجة تكون 70 أو 7 أو بأكثر. هذا كلام يا أخوة حقيقة بعيد عن الصواب، بعيد عن الحق، ليس له أصل في شرع الله كتابا وسنة. إذن الحج الأكبر هو يوم النحر، سمي كذلك تفريقا بينه وبين العمرة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذا الإعلام ما هو؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال أولا براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم، وقال هنا أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا هو الأذان والإعلام الذي ينبغي أن يعلمه هؤلاء الناقضون لعهودهم. ثم يقول القرآن فإن تبتم فهو خير لكم، يخاطب أولئك الناقضين للعهود، إن تبتم فهو خير لكم وسيرفع عنكم القتل والأسر والعذاب، وإن توليتم وأعرضتم وبقيتم على ما أنتم عليه، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله. ذكرها مرة ثانية من أجل أن يلقي الرعب في قلوب أولئك. ثم قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بشرهم، والبشارة لا تكون إلا بالخير يا أخوة، لكنه من باب السخرية بهؤلاء قال بشرهم، كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذا هو القسم الثاني يا أخوة. قلت إن المشركين قسمان، المعاهدين، قسم نقض العهد وقسم لم ينقض. كان الحديث عن القسم الذي نقض العهد، وفي هذه الآية الكريمة الحديث عن القسم الذي لم ينقض العهد. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، ألم ينقصوا الوفاء بالعهد واستمروا على ما هم عليه ولم يظاهروا عليكم أحدا. هم لم ينقصوا عهدهم ووفوه ثم لم يظاهروا عليكم أحدا، أي لم يعينوا عدوكم عليكم، لأن الذي يعين العدو يا أخوة هو كالعدو تماما. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فهم شيء واحد، الذين قاتلوكم وأخرجوكم والذين ساعدوا وعاونوا وظاهروا على إخراجكم، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وعلى هذا فاليهود ومن يعاونهم سواء، لا يجوز للمسلمين أن يتولوهم. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يقول الله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. قال العلماء وكان قد بقي لهؤلاء من العهد 9 أشهر، فأمر الله أن يتموا لهم العهد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين، ومن أول صفات المتقين الوفاء بالعهد. ثم يقول الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم. يا أخوة، الأشهر الحرم يظن الناس أنها الأشهر 4 التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولكن المحققين من العلماء على غير هذا. الأشهر الحرم في الآية الكريمة هي المدة التي أعطيت للمشركين حتى يعلموا أنهم سيحاربون بعدها، وهي التي ذكرت في قول الله تبارك وتعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يعني أيها المشركون الذين نقضتم العهد سنحاربكم، لكن ديننا يمنعنا من الغدر، ويأمرنا بالوفاء، ولذلك سنعطيكم مدة ومهلة علكم ترعون أو ترجعون فيها إلى رشدكم وعن غيكم، فسنعطيكم مدة 4 أشهر. هذه الأشهر 4 بعدها سنحاربكم إن لم ترجعوا. فإذا سلخ الأشهر الحرم. الأشهر الحرم يا أخوة ليست هي الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال، وإنما هي الأشهر التي أعطيت للمشركين حتى يراجعوا أنفسهم. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الأمور التي أمر بها المسلمون يا أخوة: القتل، الأخذ بمعنى الأسر، والحصار، والمراقبة. وماذا بقي حينما تفعل بعدوك هذه الأشياء؟ قتلا، أسرا، حصارا، مراقبة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي راقبوهم حتى تفوتوا عليهم كل فرصة، وحتى تسدوا عليهم كل طريق، واقعدوا لهم كل مرصد. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. واكتفى يا أخوة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما العبادتان البدنية والمالية، فخلوا سبيلهم واتركوهم ولا تحصروهم ولا تأسروهم، إن الله غفور رحيم، يغفر للمسيء ويرحم المخطئ. ثم يبين الله تبارك وتعالى للمسلمين وللناس جميعا عظمة هذا الإسلام بقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. إن أحد من المشركين أي إن استجارك أحد من المشركين، فأحد هنا فاعل كما يقول علماء النحو، للفعل استجارة يقدر الفعل، أي وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره، أجره حتى يسمع كلام الله، لعله يرعوي، لعل هذا القرآن يؤثر فيه. وكم من أناس أثر فيهم القرآن الكريم حينما استمعوا إليه، حتى من أولئك الخصوم الذين كانوا من ألد خصوم الدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، عل هذا الكلام الذي يسمعه يؤثر فيه. ليس هذا فحسب يا أخوة، ثم أبلغه مأمنة، أي هذا المشرك حينما يستجيرك أولا أجره وأسمعه كلام الله، ولكن ماذا بعد ذلك؟ لا تتركه، ينبغي أن تسير معه حتى تبلغه المكان الذي يكون آمنا فيه. بالله عليكم أين تجدون هذا؟ حقوق الإنسان، قوانين الحرب التي يتحدثون عنها الآن، أسر الحروب، هل تجدون مثل هذا؟ هل تجدون هذا يطبق على الواقع؟ لا والله أبدا. إنه الإسلام يا أخوة، إنه الدين الذي رضيه الله للإنسانية كلها. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كن معه وسر معه حتى يصل إلى المكان الذي يكون فيه آمنا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون الحق ولا يعلمون عظمة هذا الدين. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعاملهم هذه المعاملة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: أحياء أف أم.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في موقف يمكن بمر فيه كل موظف، ومن أكثر المواقف اللي بتختبر فيها مهنيتك. شو بتعمل لما يطلع قرار من صاحب الصلاحية أو من مديرك وإنت مش مقتنع فيه؟ الإجابة بثلاث كلمات: تحفظ، وثق، ونفذ. كثير موظفين بوقع بفخ من اثنين. الفخ الأول بسكت وبحكي ماشي رح أنفذ، وبنفذ بصمت. وبعدين لما يطلع الموقف غلط والقرار غلط بحكي أنا كنت أعرف. هذا اسمه تواطؤ بصمت. أما الفخ الثاني برفض ينفذ وبتمرد وبيعتبر أنه رأيه أهم من تسلسل القرار. هذا اسمه انتحار وظيفي. طب شو أعمل؟ في ثلاث خطوات زي ما حكيت في البداية: تحفظ، وثق، ونفذ. تحفظ بطريقة مهنية. كيف؟ عندك رأي مختلف؟ أكيد حقك كموظف مثالي إنك تعبر عنه، بس عبر عنه بأسلوب احترافي. اطلب اجتماع هادي مع صاحب القرار. ابدأ بفهم منطق القرار أصلاً قبل ما إنك تنتقده. اعرض رأيك بأرقام وأسباب، مش مشاعر، بحس، بشوف. استخدم لغة الاحتمالات: يمكن يصير هيك، ممكن يأثر على. حط بدائل واقترح بدائل، مش بس انتقادات. التحفظ المهني هو عبارة عن حوار مش معركة. الخطوة الثانية: وثق التحفظ كتابياً. بعد ما تعبر شفهياً وثق برسالة رسمية، مثلاً إيميل مختصر لصاحب القرار، ذكر فيه تاريخ الاجتماع، نقاط تحفظك، البدائل اللي انت اقترحتها، والقرار النهائي اللي هو صدر من خلال صاحب القرار، واختمها بجملة مهمة جداً: بناءً على كل ما سبق سأقوم بتنفيذ القرار كما تم اعتماده. ليش التوثيق ضروري؟ بحميك إذا الموقف انعكس سلبياً مستقبلاً، بثبت احترافيتك إنك أنت ما سكتت وما تمردت، بحفظ سجلك كموظف بيفكر مش زي أي موظف عادي. الخطوة الثالثة: نفذ المطلوب بإتقان كامل. بعد ما تحفظت ووثقت تحفظك، القرار أصبح قرارك. ما تنفذ بنقص طاقة عشان أنت تحفظت على القرار. ما تتأخر عمداً عشان يفشل القرار وتثبت أنك أنت كنت صح. ما تحكي لزملائك أنا والله حذرت وحكيت. نفذ بنفس الجودة لو كان القرار قرارك أنت. ليش؟ لأنه الصلاحيات واضحة، اللي قرر بتحمل المسؤولية. مهنيتك هنا بتختبر، لأن الشركات بتحترم الموظف اللي بنفذ بأمانة حتى لما يختلف مع إدارته. مستقبلك أهم، سمعتك أهم من إثبات وجهة نظر في موقف واحد. الموظف العادي يا بسكت وبتدمر، يا بتمرد وبخرب التنفيذ. الموظف المثالي بيعبر بمهنية، بوثق رأيه، وبنفذ بإتقان. الخلاصة: التحفظ المهني صوتك، التوثيق درعك، التنفيذ ولاءك. الثلاثة مع بعض بيوجدوا الموظف المثالي اللي فعلاً بتثق فيه الشركة وأي مؤسسة في العالم. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والاحترام لتسلسل القرار مع شجاعة الرأي هي توقيع المدير القائد القادم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبيعة أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر للأسف، يعني نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلامة. هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه لبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر، وباع الخمر ربح له مش عارف، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل ثم الإدمان، وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام، وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك. قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون، وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون تكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو اللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، بمعنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية، فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعام لا أحدق في الحرج. لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: بيتك مش محتاج تغيير كبير. أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران. ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب، بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991-1.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متنوعة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور.

0: ميه.
1: تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والصلب، 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه اف ام.

إذا مستمعينا الكرام، صباح الخير للجميع. يمكن كما يتابع كثير منكم انهار الاتفاق وانهار التفاهم الأمريكي الإيراني. أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد مساء اليوم الثلاثاء ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتحديدا أبرزها وأهمها مضيق هرمز. أمريكا كما قال ترامب ستمنع السفن الإيرانية وحلفائها من استخدام المضيق. ومبارح لم يهدأ القصف الأمريكي على إيران، وتوعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على هذا القصف الأمريكي الذي قال أنه اعتداء غاشم لاتفاق وقف إطلاق النار. أمريكا كما يقول ترامب ستكون هي الحارسة لمضيق هرمز، وبدنا نفرض 20% رسوم على كل البضائع وعلى كل السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. يا إخوان، 3 أسابيع فقط صمد الاتفاق، هو لم يرقى أصلا إلى اتفاق، هو كان مذكرة تفاهم. 3 أسابيع فقط صمدت مذكرة التفاهم التي فعليا هي لم ترقى إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وقعوها ب17/6 وفي 8/7 تقريبا أعلن الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم انتهت. فكيف وصلت يا إخوان التطورات إلى هذه اللحظة؟ يعني بعد ما أعلنوا أنه خلص صارت الأمور يعني ممتازة وإحنا تقدمنا. تذكروا قبل كم يوم في الدوحة، مفاوضات الدوحة اللي كانت بين إيران والولايات المتحدة والتي جرت عبر وساطة قطرية وباكستانية، قالوا أنهم خلص يعني شهدت المفاوضات تقدم ملموس. ويعني شو اللي صار فعليا؟ شو اللي صار حتى اليوم وصلت المرحلة إلى أن انهار اتفاق وقف إطلاق النار، انهار التفاهم، وعاد القصف الأمريكي إلى إيران. خلينا أقول لكم أن واقعة جنوح سفينة أجنبية، سفينة حاويات في مضيق هرمز، تحديدا بتاريخ 2/7 كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، هي من فتحت اليوم هذا الباب الجديد بشأن ما يسمى بأمن الملاحة في المضيق. بذاك الوقت ب2/7 يعني قبل 12 يوم من الآن، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أنه في سفينة أجنبية، سفينة حاويات، جنحت، بمعنى يعني خرجت عن المسار اللي المفروض أنه إيران محدديته. وقالوا أن هذا الجنوح سبب ضحالة المياه في المسار اللي هذه السفينة أو هذه الحاوية، سفينة الحاويات، اختارته، فلم تتمكن من مواصلة الإبحار، جنحت ووقفت مكانها. هذا ب2/7. ب7/7 كان يوم ثلاثاء، تعرضت 3 ناقلات غاز ونفط، 2 غاز و1 نفط، تعرضوا لهجمات في مضيق هرمز، تحديدا قرب سواحل عمان والإمارات. لم يتبنى أحد العملية، والحرس الثوري الإيراني قال مش إحنا اللي استهدفنا هذه الناقلات، 2 غاز و1 نفط، لكن الولايات المتحدة قالت إيران هي من نفذتها، ورفعت مستوى التهديد إلى مستوى الخطير والشديد، وعاد التوتر الكلامي والتصريحات الكلامية إنه ممكن اليوم إيران، رغم إنهم قالوا خلص فتحنا مضيق هرمز، يمكن اليوم إيران يعني عبارة عن خلينا نقول يعني عبارة عن إنه إحنا اليوم بدنا يعني نقول فتحنا المضيق، ولكن ما زلنا نستهدف الحاويات وما زلنا نستهدف السفن التجارية. فقالوا اليوم قد تعود إيران إلى استهداف السفن. فردا على هذه الهجمات اللي قالت إيران إحنا ما قربنا على السفن، ألغت الولايات المتحدة الترخيص اللي سمح ببيع النفط الإيراني. وساعات حتى أعلنت القيادة الأمريكية يوم الأربعاء 8/7 قبل 7 أيام من الآن شن ضربات دقيقة استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية، وعاد التطور، وعاد خلينا نقول أو انهار وقف إطلاق النار من جديد. يا إخوان، إذا تابعنا التطورات اليومين الماضيات راح نلاحظ أن التوتر لم يعد يقتصر على مضيق هرمز. اليوم الأنظار بدأت تتجه إلى مضيق باب المندب اللي يعتبر أحد أهم الممرات المائية. امبارح وزارة الدفاع في اليمن أعلنت أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية. الحوثيين قالوا له هذا الاستهداف من السعودية، راحوا ضربوا السعودية، امبارح ضربوا مطار أبها بالسعودية.
وبلشوا يمسكوا قصة باب المندب، باب المندب على البحر الأحمر. ويعني من يعني سمع سابقا عن مضيق هرمز وأهمية هذا الممر المائي، ها، الذي يربط بحر الخليج مع إيران، اليوم يجب أن يعلم أن أيضا مضيق باب المندب يربط البحر الأحمر ببحر العرب وبالمحيط الهندي، يعني أيضا يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم. إذا بدي أحكي إحنا علينا كانعكاس ذلك، وإن شاء الله ما نصل إلى هذا التطور الخطير، انعكاس ذلك على الأردن، إحنا معظم بضائعنا من باب المندب من البحر الأحمر. فاليوم الحوثيين بيقول لك إحنا ممكن نسكر باب المندب كورقة ضغط جديدة مع إيران، اللي اليوم قالت إنه إحنا أعدنا إغلاق مضيق هرمز. فاليوم هاي التطورات اليومين الماضيات قاعدة اليوم تثير المخاوف، هل اليوم سيكون في تطور جديد؟ هذا التطور الجديد سيشمل باب المندب أيضا، خاصة اليوم إنه إيران وجماعة الحوثي أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية لوحوا بأنه ممكن إحنا والله إذا إحنا شفنا في تصعيد علينا ممكن نسكر باب المندب. وأنا مثل ما قلت أي تصعيد قد يؤثر في المضيق بشكل مباشر في المضيق. بس امبارح بسبب التطور اللي صار ارتفعت أسعار خام برنت عالميا 8% بس امبارح، وانخفضت أسعار الذهب. واليوم الحديث أن هذه التهديدات بإغلاق مضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر حتى لو ما أغلق على الأسعار وعلى الحركة التجارية العالمية والدولية، نظرا مثل ما قلت لأهمية هذا الباب ومهمية هذا الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر الأحمر بالخليج بالمحيط الهندي. فيعني اليوم هل تتوقف الأزمة بس مضيق هرمز، وصارنا كم شهر منقول بس مضيق هرمز وتوقف الأزمة، ولا الآن سنبدأ وسيفتح باب جديد للأزمة اسمه باب المندب، ستفتح ساحة جديدة للتصعيد اسمها ساحة البحر الأحمر؟ يعني بعتقد اليوم الأيام المقبلة ستحمل الإجابة، لكن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية مش كثير ناوية على خير. أنا مثل ما قلت 3 أسابيع فقط صمد الاتفاق، وهو ليس اتفاق بل التفاهم، رغم أنهم أعلنوا قبل كم يوم بقطر والمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي كانت برعاية قطرية باكستانية، أعلنوا أنهم أحرزوا تقدم ملحوظ. فجأة صحينا قبل أسبوع قالوا في سفينتين أو 3 سفن وتحديدا ناقلات، 2 ناقلات غاز و1 ناقلة نفط تعرضوا لهجمات قرب سواحل عمان والإمارات. تطورت الأمور، ضربت أمريكا إيران، وها هي إيران اليوم تضرب الدول العربية، ضربت البحرين الأيام الماضية، ضربت الكويت، وضربت الإمارات امبارح، والسعودية من خلال الحوثيين أيضا امبارح، والأردن إحنا تعرضنا أيضا لهجمات على مدى الأيام الماضية، فجر 2 وفجر 1 بحسب ما أعلنت القوات المسلحة عنها.

الشفاء أو العلاج. وهذا الظرف الصحي الذي تعاني منه هذه الطفلة الطالبة أكيد ما اختارته. فالمفروض أنه إحنا كمجتمع كناس نتعامل مع هذا الطفل المريض نتفهم كمدرسة كإدارة كمعلمات وحتى كزملاء. فبيقول المرض اللي تعاني منه بنتي صار سبب للتنمر عليها، سبب للتنمر عليها بسبب تحديدا نقطة أنه ليش هي بتوكل في الحصة وإحنا ما بنوكل. فصار يعني موضوع أنه هي إذا نزل عندها السكر وأكلت يعني صارت زي تحس حالة زي المتهمة يعني فليش هي توكل بالحصة مثلا حبة شوكولاتة ولا حبة ملبس زي ما حكيت وإحنا ما نوكل. وتطور الموضوع إلى أن وصل إلى أنه التنمر وصل إلى مرحلة موضوع الحمام. بيقول بإحدى المرات كانت بدها تروح على الحمام بفترة الخمس دقائق الاستراحة بين الصفين، زميلاتها سكروا عليها الباب وما خلوها تطلع برا الصف. روحت على البيت أو بهذاك اليوم اجيت أخذها من المدرسة طلعت معي بالسيارة وكانت ترجف وتدعي على حالها يعني وتقول إن شاء الله أموت على حسب وصفه. فتخيلوا طفلة يا أخوان المفروض أنه أكبر همومها شو تلعب بالفرصة، شو تأكل مع أصحابها، شو ترسم بحصة الفن، مع مين بدها تقعد بالرحلة مثلا، توصل أنها تتمنى الموت أو تدعي على حالها لأنها مش قادرة تتحمل كلام ونظرات وتصرفات زملائها معها بالصف. فهذا بيخلينا اليوم نوقف ونقول أنه إحنا اليوم يعني كيف من ربي أبنائنا في هذا الموضوع. طبعا هو بيقول أنا اشتكيت للمدرسة وما كان في استجابة، اضطريت أروح إلى الأجهزة الأمنية وتحديدا إلى مركز الأحداث، نادوا أولياء الأمور ونادوا الطالبات حتى وقف التنمر عن بنتي. وبيقول تبين أنه أولياء الأمور رغم أني أعلمت إدارة المدرسة ما عندهم علم شو، وهي النقطة المهمة اللي بدي أحكي معكم فيها اليوم، أولياء الأمور الأهل الآباء والأمهات ما بيعرفوا شو أولادهم يسووا في المدرسة، كيف يتنمروا على زملائهم. فبيقول الأهل انصدموا من أبنائهم وتفاعلوا وزعلوا أنه ليش بتصرفوا مع طالبة زميلة إلهم مريضة بهاي الطريقة، وقالوا هذا مش مزح ولا عمره المزح كان بهذا الشكل، وعدوا أنه هذا الموضوع ما يتكرر. حكينا هالقصة على الهوى ويمكن الناس مبارح سمعت. أنا اللي خلاني أحكي بالموضوع هذا الأذى النفسي الكبير يا أخوان. يعني إحنا اليوم لما إحنا نشوف هذا الأذى النفسي الكبير أو نشوف أحيانا مرات البيئة اللي وصلت أحيانا في بعض مدارسنا إنه الطالب أبسط إشي شو ممكن يكون الطالب إنه يروح على المدرسة هو حاس بالأمان، يعني مش بس حاس بالفرحة وحاس إنه بده يشوف أصحابه وأقرانه، على الأقل إنه حاس بالأمان. إذا الطالب اللي واصل لمرحلة أنه مش حاس بالأمان حتى يوصل لأصحابه هاي مشكلة صراحة. السؤال يا أخوان ليش هؤلاء الأطفال، طبعا أكيد مش كل الصف تنمر عليها، في جزء تنمر وفي جزء بتفرج على التنمر. وهون سؤالين مهمات، ليش هذا الجزء من الطالبات أو هذا الجزء من الأطفال، وأنا أسميهم أطفال لأنه فعلا هم أطفال، يعني شو اللي وصلهم لهذه المرحلة، تنمروا على زميلتهم ليش يا أخوان؟ السؤال الثاني، وين كانوا باقي الأطفال اللي ما تنمروا اللي كانوا يتفرجوا؟ يعني لماذا لم يحاول أحد منهم إيقاف هذول المتنمرين؟ ليش ما حدا قال لا افتحوا الباب مثلا؟ ليش ما حدا قال بدنا ننادي المعلمة؟ هذا الكلام ما بصير. بعد التنمر بعد ما إجت المعلمة هل حدا مثلا قاعد جنب الطالبة زميلتهم وقال مثلا لا تخافي هذولا مش مؤدبين، هذولا اللي عملوه غلط وأنا معك؟ يا أخوان إحنا الآباء والأمهات كثير بنحكي مع أولادنا لما يبلش دوام المدارس كيف يصد عن حاله التنمر. والله إذا إجاك واحد بده يتخوث على لبسك ولا يتخوث على شعرك ولا بده كيف تصد عن حالك التنمر. بس قليل منا اللي يحكي لأولاده أوعك تتنمر على زميلك، أوعك تتمسخر على زميلك، أوعك تحكي مع زميلك في المدرسة إذا كان يعاني من ظرف خاص أو يعني بنيته الجسدية ضعيفة أو شخصيته تختلف عن شخصيته، أنك تضربه مثلا أو تتعدى أو تعتدي عليه. ما بصير اليوم تتعدى على زميلك، ما بصير تأخذ حقه. يا أخوان أنا أذكر قبل فترة إجاني ملاحظة على الواتساب لأحد الشباب أيضا بيقول لي عن ابنه بيلبس نظارات. سامحوني يعني كثير منا يمكن أولادنا يكون يعني محتاج يلبس نظارات. بيقول لي صار أول ما ينزل من السيارة يشلح النظارات بس أبعد عنه
عشان ما يشوفني أنا أبوه قاعد يشلح النظارات قدامي. أول ما يفوت يبعد شوي أشوفه يشلح.

النظارات ويحطهن بالشنط. فبيقول سألته يعني ليش بتشلح النظارات، انت محتاج تكون لابس النظارات بالصف وخاصة بالحصة يعني؟ فبيقول الأولاد بينادوني بس ألبس النظارات أبو أربع عيون. فأنا اليوم هذا الكلام أثر في الولد وما قدر يتحمل هذا الكلام. تخيلوا يا إخوان، إحنا مثل ما قلت يعني إحنا منقول لأولادنا كيف يصدوا عن حالهم التنمر، بس هل من بهدل أولادنا ومنقول لهم اسامحوني يعني، بس فعليا في أولاد بدهم بهدلة، هل من ربي أولادنا ومنقول لهم أنه أنا اليوم ما بصير أتمسخر على زميلي، ما بصير أتعدى على حقه، ما بصير أحكي على ظرفه الخاص إذا كان مريض ولا عنده ضعف بصر ولا عنده ضعف يعني حركة ولا عنده تأتأة ولا عنده زيادة في الوزن؟ قديش في أطفال يتعرضوا للتنمر بموضوع زيادة الوزن؟ حتى الفرصة، ويمكن أنا حكيتها مبارح، حتى الفرصة اللي هي يعني استراحة الأكل والشرب واللعب، يعني لما بده يأكل بسبب التنمر لأنه عنده زيادة وزن يحس حاله كأنه متهم. فيا أخوان، التربية الحقيقية مش أنه تربي طفلك اليوم أنه كيف ما يسمح لحد يضربه وما يسمح لحد يأذيه وما يسمح لحد اليوم يعني إذا تنمر عليه يظل ساكت، لا، كمان التربية من الجانب الثاني، لأنه زي ما هذول أولادنا الذين يتم التنمر عليهم، اللي يتنمروا على الأولاد برضو أولادنا. فاليوم التربية الحقيقية كمان أنك تربي طفل ما يأذي غيره. اليوم أنت بحاجة تربي طفلك أنه عنده ضمير داخلي، يعني عنده وازع داخلي أنه أنا اليوم ما بصير أحكي مع زميلي بهذه الطريقة، لا، أنا أشوف زميلي اليوم مسكين أو زميلي ضعيف البنية الجسدية عنده مشكلة صحية أدعمه، ولما أشوفه قاعد يتعرض لحد بيحاول يأذيه يعني جسديا. فالمطلوب يعني مش بس أنا والله ما شاء الله أولادي مؤدبين ما إلهم دخل بحدا، لا، المطلوب ابني بس يشوف تنمر ما يظل ساكت ويتفرج كمان، أفهمه أنه هذا زميلك اللي اليوم بمر بظرف خاص، هذا مش مزحة، مش نكتة قدام الطلاب أنه الطلاب يتخوثوا عليه، هذا مش مشروع والله شفقة. طبعا التنمر مش بس أطفال صغار، أنا بحكي عن التنمر كمان حتى في المدارس ويصل إلى الثانوية. يعني هذا مش طالب على الهامش والله لأنه مختلف شوي عن الطلاب، عنده ظرف صحي أو عنده ظرف خاص فهو مختلف شوي عن الطلاب، فيعني كل ما يزهق الطلاب يجوا يتسلوا عشان يضحكوا. أنا اليوم لما أقول وضع خاص يا إخوان، مش معنى عنده إعاقة عقلية، لا أو إعاقة جسدية، ممكن يكون وضع خاص بس ما حدا ممكن يكون شايف، وممكن مثل ما قلنا قبل شوي الطفل يحتاج يدخل على الحمام أكثر من مرة، ممكن يأكل، محتاج يأكل بأوقات معينة، ممكن يحتاج يشرب دواء، ممكن يحتاج هذا الطفل يرتاح لأنه عنده مثلا تسارع في نبضات القلب مثلا، وفي كثير من هاي حالات إشي خلقي يكون، ممكن يكون عنده صعوبات تعلم، ممكن يقرأ أبطأ من زملائه، يمكن يتأتئ شوي، يمكن شوي لسه الكلام عنده في غلط، يقرط بالحروف لسه، ممكن يكون عنده مشكلة بحرف الراء، وكثير طلاب يتعرضوا للتنمر بمشكلة حرف الراء، مثلا الراء ما بيقدر يلفظها صح، بيقرأها مثلا غين أو أي شيء ثاني، فاليوم بتنمروا عليه بسبب حرف الراء. ممكن بطيء بالكتابة فبيحتاج وقت أحيانا لما ينقل وراء الأستاذ، لما ينقل وراء الصف، كل هاي الأشياء يا أخوان. أو مثل ما قلت يمكن عنده مشكلة في السمع، عنده مشكلة في البصر، بيلبس نظارات. فيعني هاي الأشياء إحنا اليوم نقعد مع أولادنا نقولهم أو يعني نقولهم إنه إحنا اليوم مش معقول أنا إذا في حدا بيختلف عني شوي أو عنده وضع خاص أتعامل معه أو أعمله نكتة في الصف. ممكن يكون أبوه مسافر، ممكن يكون أبوه ميت، ممكن تكون أمه ميتة، ممكن تكون أهله منفصلين، ممكن تكون أمه مريضة، ممكن تكون عائلته في عندهم ظرف مادي صعب، ممكن تكون العائلة فيها مشاكل، ممكن يلبس نفس الجاكيت كل يوم بالشتاء، ممكن يعني في كثير ظروف يا أخوان، في كثير ظروف، ممكن ما يقدر يجيب مصروف مثلا على الصف، ممكن كل نشاط يصير في المدرسة ما يشارك فيه لأنه ما في مصاري بالدار، ما يشارك في الرحلات المدرسية، ممكن يكون منقول جديد على المدرسة، أهله رحلوا من منطقة لمنطقة نقلوه على هاي المدرسة فهو جاي من محافظة لمحافظة لسه ما بعرف حدا مثلا، ممكن يكون جاي من دولة لدولة لسه حتى اللهجة مختلفة. فإحنا لازم نفهم أولادنا أنه إحنا اليوم بدنا نتقبل الآخر. أنا الآخر مش شرط أحبه، الآخر معي بالصف مش شرط أحبه بس مطلوب أحترمه، ومطلوب أني ما أقرب، أني إذا عنده ظرف خاص أني أقرب عليه بهذه الزاوية. مرة ثانية، أنت اليوم مش شرط تحب فلان بس أنت مجبور أنك تحترم فلان،
مثل ما قلت. فأنا بتوقع اليوم يا أخوان إحنا من أصعب الأشياء اللي ممكن تسمعها وأكثر القصص اللي ممكن تأثر على على على الظرف الصحي والنفسي للأطفال موضوع التنمر. وقديش سمعنا عن صف تاسع وثامن وعاشر لأطفال تعرضوا للتنمر وكانت نتيجة هذا التنمر مأساوية. أقل إشي ممكن يترك المدرسة وينزل على الشارع، وبعض الأطفال وصلت فيهم لمرحلة أنه أقدم على الانتحار. فبعتقد اليوم إحنا بدل ما تقول له ليش بتروح كثير الحمام وتسكر الباب، لا يعني إحنا نفهم أولادنا أنه أنا بدي أشاركه بأنه أنا شاعر فيك وإحنا بندعي لك بالسلامة، وإنت بتغيب كثير لأنك مريض، يعني إذا بدك نساعدك في واجبات المدرسة، إذا بدك ليش أهلك ما بيجوا على الاجتماعات، والله بجوز تكون عنده مثلا مشكلة، فقد أحد والديه، أهله منفصلين، ليش بتستخدم مثلا هذا الجهاز المعين، يمكن عنده ظرف خاص بيحتاج. أنا أذكر إحدى القصص اللي طلعت معي أحد الطلاب أحمد، أتوقع أحمد الآن صفه عاشر، قبل 4-5 سنين كان أحمد مضطر أنه أخته تداوم معه وتقعد معه بالصف لأنه كان يتعرض للتنمر لأنه أحمد معه جهاز أكسجين. تذكر يعدي قصة أحمد، رحنا عنده على الصف وصورنا معه ورحنا عنده على البيت، كان معه جهاز أكسجين. فحاولنا نوصل رسالة لإدارة المدرسة أنه لازم الطلاب اللي معه يتقبلوا، والحمد لله اشتغلوا المعلمين على هذا الكلام، وبدل ما أخته تيجي معه صار زملائه يحملوا له جرة الأكسجين الصغيرة ويحطوها جنبه ويساعدوه وينزلوه على الفرصة ويطلعوه معهم، فصاروا يشاركوه، صاروا يشاركوه بدل ما أخته تكون معه. وكان يعني هيك شوي ينحرج أن أخته تداوم معه كل يوم على الصف، خاصة لما صار صف سادس وسابع. الآن لا، صاروا زملاء أو أصحابه بالصف هم اللي يمسكوا له جرة الأكسجين، هم يساعدوه. فأنا بدي أحكي معكم بهذا المجال يا أخوان، لأن والله الموضوع يعني مش معقول، مش وليس مجالا للتعليق أو المزاح أو النكتة. أنا اليوم بدي أتقبل كل الموجودين. فمرة ثانية يا أخوان، إحنا كأهل هل من ربي أولادنا زي ما من ربيهم كيف تدافع عن حالك إذا حدا بده يؤذيك أو إذا حدا بده يحكي عليك أو يتنمر عليك؟ هل من ربي أولادنا كيف تصد التنمر عن الآخرين ولا تظلك ساكت إذا شفت ولدي يتنمر عليه؟ لأنه مثل ما قلت الصف ينقسم قسمين، قسم بتنمروا وقسم بتفرجوا. هل أنا اليوم بربي ابني أنت لا تكون لا من هذول ولا من هذول؟ لا مسموح لك تتنمر على الناس أو تتمسخر على الناس، ولا مسموح لك أيضا أنك تظلك تتفرج طفل عنده وضع خاص زملائك بالصف يتنمروا عليه تظلك ساكت؟ فبدي أسمع منكم يا أخوان، يعني يمكن البعض يقول لي طب يمكن الكبار المفروض هم قدوة، وقاعدين نشوف أحيانا الكبار يتنمروا على بعض لما يكون فاتح العائلة مثلا التلفزيون بالليل وبتشوف لك واحد مثلا شكله هيك ولا هيك، الناس تصير تحكي عليه. فالولد لما يسمع هذا الكلام من أمه وأبوه من أخوه الكبير فبيبلش يسجل، يعني ببلش يخزن عنده ويطبق هذا عملي بس يداوم مع أصحابه. فبدي أحكي معكم اليوم بهذا الموضوع. أنا مثل ما قلت يا أخوان، الطالب الأضعف، الطالب الأبطأ، الطالب اللي عنده ظرف خاص، الطالب المريض المفروض مش أقل قيمة، مش أقل من ابني. فأنا بعتقد اليوم إحنا يعني لما كنا نرفض هذا التصرف يعني بنتهي، لأنه اليوم الطفل المتنمر أو الشخص المتنمر هو ليش بتنمر؟ عشان الضحك اللي حواليه. لما ما يلاقي حدا يضحك ويحس حاله إنه يعني محبوب وإنه قوي ما رح يتنمر. لما يشوف الكل قاعد يصده انه شو اللي بتعمله، انه هذا الكلام عيب وما بيصير، رح يسكت. لما يلاقي ما في جمهور معه، ما حدا بيزقف له، والكل بيقول له انه هذا اللي بيصير عيب وعيب تشارك يعني المزحة والنكتة على زميلنا بهاي الطريقة، فبعتقد اليوم ما حدا رح يتنمر، وبتنتهي الظاهرة. فبعتقد اليوم هذا المطلوب المساعدة، مش السكوت، لانه مش السكوت دائما حياد، ابدا مش السكوت دائما حياد. فيعني بعتقد اليوم احنا يعني لما احنا نحكي عن هذا الموضوع، يعني بقول انا بدي احاول انقذ بنتي من التنمر حتى ما اخسر بنتي، بس كيف بدي امنع الاولاد؟ يعني انا ما بقدر اداوم مع بنتي بالصف. هذا دورنا احنا اليوم كمجتمع وكأهل، ودوري انا اليوم احط في ابني انه انا اليوم يعني مهما كان الطفل اللي معي شخصيته مختلفة، مهما كان هذا الطفل بيعاني من أشياء خاصة، أنا بدي أتقبله. فبدي أحكي معكم يا أخوان بهذا الموضوع. أنا يمكن حكينا سابقا على التنمر إذا تذكروا على مواقع التواصل، وقلنا إحنا الكبار البالغين مع الأسف منخليش على بعض على السوشيال ميديا. وشفتوا آخر تنمر صار واستهزاء وسخرية صار على حارس المنتخب يزيد أبو ليلى، وهذول البالغين اللي هم أم وأب وأخ كبير وأخت كبيرة،
ويمكن جد وجدة كمان البالغين اللي يتمسخروا على الناس. حكينا بهذا الموضوع. أنا بدي أحكي اليوم بأولادنا، بدي أحكي بأطفالنا. أنا اليوم كيف بدي أعلم أولادي وأربي أولادي وأزرع داخل أبنائي فكرة أنه أنا اليوم فعليا أنا اليوم لازم أدعم زملائي، خاصة اللي عندهم ظرف خاص، بدل من التنمر أو السكوت عن التنمر. يا أخوان والله مثل ما قلت لا يعفي عدم التنمر عن المسؤولية، لا السكوت عن التنمر كمان بعتقد مش حياد. في البعض يا إخوان، أنا بذكر أيام المدرسة البعض كان يتم التنمر عليه على اسم عيلته، والله على اسم عيلته، يعني عيلته يعني يمكن اسم العيلة شوي غريب، يتنمروا عليه على اسم عيلته. طب هو اختار اسم العائلة؟ لا. البعض يتنمر عليه على لبسه، هو اختار هذا المستوى من اللبس؟ لا. فيعني ما بعرف أنا يعني أي فرصة لإحراج الطرف الآخر إحنا مع الأسف أولادنا. فبدي أسمع منكم اليوم، هل سبق وتعرض أحد أبنائكم للتنمر؟ كيف اكتشفتم وكيف تعاملتم مع الطريقة وشو كانت الخطوات حتى تحموه؟ بالمقابل اليوم، هل اكتشفت أنه ابنك يتنمر على غيره؟ ابنك يتنمر على غيره؟ كيف تعاملت مع الموضوع؟ كيف عالجت سلوك ابنك من غير ما تبرر له أنه هذا التنمر مقبول؟ وغير وتفهموا أنه مش ممكن نقبل أنه أنت تحول أي زميل من زملائك إلى طفل منبوذ. هذا سؤالي لكم اليوم، كيف نربي أبنائنا على أن يكونوا داعمين لزملائهم الذين يعانون من أوضاع خاصة؟ وأنا ذكرت الأوضاع الخاصة كثير كلمة كبيرة وتشمل كثير من الأمور، بدل من التنمر أو السكوت عن التنمر، ونحط خط على هذول النقطتين، يعني بدل ما يتنمر أو بدل ما ابني بيتفرج على التنمر وساكت. هذا سؤالي لكم بعد مجلس الأخبار. سأبدأ بس أخبار تسلعتكم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026. إصابة شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية قديمة بعد عثورهما عليها أثناء جمع الخردوات في شارع المية بالعاصمة. إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. الجيش الأمريكي يقول إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين، مؤكدا أن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. البحرية الأمريكية تقول إن الحصار البحري الأمريكي على إيران سيبدأ اليوم وسيشمل جميع حركة السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه. الإمارات تفيد بمقتل شخص إثر تعرض ناقلتين لاستهداف إيراني بمضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، إعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء. ويوم السبت من 2:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالي لكم مرة أخرى، كيف نربي أبنائنا يا إخوان على دعم زملائهم الذين يعانون من أوضاع خاصة، بدل من التنمر عليهم أو السكوت عن التنمر؟ كيف يا إخوان نربي أولادنا؟ هل اليوم أنا إذا اكتشفت أنه ابني هو اللي بتنمر على غيره بشتغل على أني أعالج هذا السلوك فيه؟ شو رأيكم يا إخوان؟ إذا اكتشفت أنه ابني يتم التنمر عليه كيف أتعامل معه؟ إذا اكتشفت أنه ابني بيعرف أنه في تنمر بالصف وبتفرج وبصير يضحك أو بيظل ساكت، كيف أربيه على أنه ما يكون متفرج صامت؟ شو رأيكم؟ بدي أسمع منكم، لأنه صراحة الموضوع والله والله يعني عم نسمع قصص وتكون نتيجتها عقد نفسية قد ترافق هذه العقد النفسية أو الأمراض النفسية وهذا التعب هذا الطفل أو هذا الطالب لسنوات. وبعتقد اليوم احنا يعني كان عندنا اكثر من قصه خلتنا اليوم نفتح ونفرد حلقه خاصه عن هذا الموضوع. بدي اسمع منكم اليوم، وين التربيه الحقيقيه؟ هل التربيه الحقيقيه بتوقف اني انا بس اقول لابني اذا اي حدا يضربك اضربه، اذا اي حدا يقرب عليك لا تسمح له، اذا اي حدا بده يؤذيك ولا بالمقابل انا كمان في جانب ثاني، ممكن يكون ابني هو اللي يؤذي، ممكن يكون ابني هو اللي بيحكي، ممكن يكون ابني هو اللي بيعتدي. هل أربي ابني على أنه ما يؤذي غيره، ما يتمسخر على غيره، ما يضرب حدا غيره، ما يصير يعتدي على زميله؟ شو رأيكم؟ بدي أسمع منكم، لأنه مثل ما قلت يا أخوان أنا يعني لما أقول وضع خاص الموضوع له علاقة بكثير أمور، وإحنا كنا لسه مبارح نحكي عن الطالبة اللي تعاني من سكر الأطفال، فهي بتضطر تروح على الحمام أكثر من مرة أو تأكل بأوقات معينة عشان ما ينزل السكر عندها. في طلاب مثل ما قلنا من تحت ينضوي تحت كلمة وضع خاص، في طالب مثلا عنده بتوتر لما يوقف قدام زملائه مثلا بيعرفش يحكي فبستحي، في طالب إذا المعلم قال له اقرأ بصوت عالي يعني يصير تأتئ مثلا يصير يضحكوا على زملائه، في طالب عنده ضعف بالسمع، في طالب عنده ضعف بالبصر يلبس نظارة، في طالب حاط سماعات على إذنه، في طالب عنده مشكلة في المشي مثلا عنده عرجة خفيفة، في طالب عنده وضع خاص في العائلة فقد أحد والديه، أهله منفصلين، عنده مشاكل في البيت، نام وأم وأبو قاعدين يتهاوشوا مثلا سامحوني بس بتصير نام وسامع أم وأبو صوتهم طالع، فهو اليوم يعني مر بهذا الظرف النفسي الغير عادي بالنسبة له كطفل. في عائلات تمر بظرف مادي صعب، فالطالب كل يوم يجي بنفس البوتس، يجي بنفس الجاكيت بالشتاء. كثير كلمة ظرف خاص مثل ما قلت كثير، يعني مش معنى ظرف خاص عنده إعاقة، لا لا لا مش بس هيك، مش معنى والله طالب عنده ظرف خاص معناه عنده إعاقة جسدية أو إعاقة عقلية، ظرف خاص معناها عنده إشي له علاقة بأنه قد يعني يشعر بأنه مختلف عن زملائه الآخرين أقل بشوي. فإحنا كيف بدنا نشتغل على هذا الموضوع؟ أنا مثل ما قلتم أحيانا يصل التنمر يا أخوان إلى درجة أنه يتخوثوا على عائلته، على اسم العائلة، على اسمه هو، على اسم أبوه، على لهجته. كثير كلام كثير كلام، يعني إذا بدنا نعد والله ما بنخلص. فأنا سؤالي لكم، الدور علينا إحنا الآباء والأمهات الأسرة، إحنا اليوم كيف نربي أولادنا ممنوع تتنمر وممنوع تسكت على واحد يتم التنمر عليه بالصف؟ مش قادر تفزع له؟ مش قادر تسكت زملائك؟ احكي لإدارة المدرسة، احكي للمعلم، احكي للمعلمة. أما أي طالب داخل الصف عنده وضع خاص يتنمروا عليه زملائه، المفروض أنه إحنا كنا نوقف. مثل ما قلت نقطة أخيرة قبل ما أبدأ استقبال صلاتكم، المتنمر بده جمهور، لأنه لما يتنمر على واحد ويعملوا نكتة ويتمسخر عليه بده حدا يضحك. إذا الجمهور مش موجود والزملاء رفضوا هذا الفعل وبالفعل فهموا أنه اللي يعملوا غلط وحس أنه حاله غلطان، مرة على مرة رح يوقف التنمر. لأنه ما في جمهور يضحك ويمزح ويعني ويشوف حاله أنه هو يعني يعني صاحب نكتة ولا قوي. على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-516-5020 516-20-60-516-40-50. حكيتم صح يا إخواننا ولا فوتتم ببعض؟ 516-20-20 هاي الأرقام على البث المباشر يعني إذا حكيتم غلط. وأيضا عبر الواتساب 07-87-92-93-93.

0: ابدا مع ابو احمد. بس قبل ابو احمد يعني شكرا ستي صباح الخير. بتقول لي انا بنتي تعرضت للتنمر لمده سنه ونص تقريبا، كيف تعاملتي مع الموضوع وشو طبيعه التنمر؟ خلينا نفهم منك القصه. يا هلا اخوي ابو احمد، تفضل. ابو احمد طولنا عليك. ابو خميس، هلا ابو خميس.
1: يسعد صباحك دكتور.
0: هلا استاذ محمد، صباح الخير.
1: والله حطيت ايدك على الوجع دكتور.
0: الله يحييك. يمكن انت اكثر حدا من الناس اللي عنده قصص عن هذا الموضوع، كونه عندك مدرسه. تفضل. اسيل
1: صعوبات تعلم وبنعاني من هاي المشكله احيانا من التنمر. بس اول شغله يعني لما نشوف انه في طلاب بيتنمروا بالمركز، يعني اول شغله بنخلي الولد اللي عنده الحال الخاصه او صعوبه التعلم او الى اخره، بجوز رجل اطول من رجل، بجوز الطرف الايد غلط مسكتها، بنحاول نعرفه انه هو ما عنده ولا شيء، انه انت انسان طبيعي،
0: انسان جداً. طبيعي مش اقل من زملائك. كويس.
1: نعم جدا. مثلا بكره القدم اللي رجل اطول من رجل بغز عليها بيجي بيقول لك انا ما بعرفش العب. لا انت بتلعب، تعال شاطر.
0: كويس.
1: وبنخليه يلعب وبنخليه يشوت ضربات جزاء ويزقفونه ويركض، يعني بصير كانه واحد منهم فعلا. يعني الحمد لله رب العالمين بصيروا هم الطلاب يدوروا عليه لانه يكون عنده موهبه في هاي الشغله.
0: نعم.
1: دكتور احنا هذول ما بنسميهم صعوبة التعلم بالمدرسه، بنسميهم موهوبين.
0: موهوبين.
1: حتى المركز.
0: نعم.
1: انا عندي مثل مسميه مركز صعوبات التعلم او المصادر مسميه مركز الموهوبين.
0: طيب ابو خميس استاذ محمد، انت من خلال خبرتك انت بتشوف انه الاولاد مربيين، اولادنا مربيين عنه، انا يعني زي ما بقول لابني كيف يدافع عن حاله وما يسمح لحد يؤذيه، مربيه كمان كيف انه ما يؤذي غيره وما يتنمر عليه؟
1: شوف بجوز التنمر يعني ما اقدرش اني اقول له ما تتنمرش، لانه بجوز ما تيجي على بالي الشغله هاي انه راح يصادف ولد عنده شغله ويصير يتنمر عليه فيها. ولكن اذا عرفنا يعني هي اهم شيء المدرسه بهاي الشغله، هي اللي بتكتشف انه الاولاد بيتنمروا على بعض ولا لا من خلال الدوام المدرسه او بالمركز. يعني انا بالبيت ابني بجوز ما اعرفش انه بيتنمر على حدا تاني الا اذا المدرسه قالوا لي، ساعتها بنصير نحس على انه هذا طالب عادي زيك زيه.
0: كويس. انا هذا السؤال لسه، انا امبارح الاخ بيقول لي لما رحت وقدمت شكوى على اساس يعني ينادوا الطلاب واولياء امورهم، الاهل تفاجئوا انه ابنائهم او بناتهم بتنمروا مسكرين الباب على زميلتهم ما خلوها تروح، فهم تفاجئوا. فانا هاي سؤالي يعني زي ما بنربيهم ما يسمح لحدا يؤذيك، بنربيهم انه كيف انت ما تتنمر على غيرك ومش مسموح تتمسخر على صاحبك.
1: نعم صحيح، لازم يكون هيك. يعني لما نساعد اولياء الامور او يجي ولد يتنمر بنبلغ ولي امره، بس احنا اللي بنحل المشكله قبل ولي الامر.
0: نعم.
1: ليش؟ لانه ولي الامر بجوز يقول له لا تعمل هيك ماشي، بس يجي على المدرسه بتلاقيه بيعملها
0: ما يرد. فيه ممكن صح
1: زي ما تفضلت قبل شوي، في جمهور ومؤيدين لهذا الكلام.
0: صح.
1: عرفت كيف؟ فيعني المدرسه يديروا بالهم، وبدك تنزل للمستوى الفكري والعقلي لهذا الطالب حتى ما يشعر انه هو عنده شيء. فانا كمعلم اذا نزلت للمستوى الفكري والعقلي، يعني بعدين بدي احكي لك في شغله مهمه. في ولد بيلبس نظارات عدستها دكتور كبيره. هلا في نظارات بالسوق عدستها كبيره بس مش نظر، بتصدق انه المعلم عندنا او المعلمه بتلبس النظاره لما بدها تدرس هذا الطالب عشان يقول انه نظارته زي نظارتها؟
0: يا سلام. يا سلام.
1: من انواع العلاج دكتور.
0: 100% 100% صح. صح. كويس. زي لما نشوف اطفال السرطان بتلاقي مثلا طبيبه او معلمته او امه او ابوه بيروح مثلا بحلق على الصفر.
1: بالضبط.
0: حتى ما يشوف حاله مختلف. صح. كويس كويس.
1: وبعدين اذا طالب مثلا ما بيقدر يستوعب الا هو نايم على بطنه، بننام على بطننا لفتره معينه حتى يتلقى المعلومه، بعدين بنقول له اذا ما تعبنا من النوم شو رايك نقعد قعد؟ بيقول بعد اسبوع شو رايك نقعد على كرسي وطاوله؟ بيقول فشوي شوي بدك تمشي معه حتى تخلصوا من هاي الشغله اللي عنده.
0: نعم.
1: فاذا كان في تعاون.
0: صح.
1: وشغل صح عليهم ما بضل عندهم شغل.
0: تسلم تسلم، بارك الله فيك. اشكرك. شكرا ابو خميس. خليني اسمع على الاخ طارق زمور. اخ طارق تفضل.
2: السلام عليكم.
0: هلا اخوي طارق.
2: الله يعطيك العافيه ابو زيد.
0: هلا سيدي. عليكم السلام.
2: والله انا بدي اتكلم بشغله يعني صارت مع بنتي. انا عندي بنت الحمد لله بفضل رب العالمين اجاها داء السكري على عمر 4 سنين، الان عمر 10 سنين.
0: الله يشفيها ويعافيها. نعم.
2: امين يا رب العالمين. فهي كانت بالصف الاول بمدرسه خاصه، لانه مدارس الحكومه صراحه يعني مش يعني ما في بيئه لامراض مثل زي هيك انها تحتويها، من ناحيه نظافه، من ناحيه متابعه، من ناحيه اي من كل النواة.
0: فانت اضطريت تحطها بمدرسه خاصه.
2: مدرسه خاصه يعني في متابعه.
0: نعم.
2: شيء احسن من شيء.
0: نعم.
2: فخلصت الصف الأول وبدها تسجل بالصف الثاني، سجلت كمان بنفس المدرسة، فجأنا أنه معلمتها يعني قريبة منها انتقلت على مدرسة ثانية، فكان في تواصل وقالت جيبوها على المدرسة عندنا ما في مشكلة. الآن شوف التنمر من وين طلع.
0: أيوة.
2: أخذنا البنت وروحنا على المدرسة الثانية على أساس أن أمورها جاهزة وبدها بالمدرسة هاي وكذا ومهيئة نفسيتها. لما دخلنا عند المديرة وانا بتحكي البنت مريضة، طبعا فهمنا انه والله مريضة، البنت مريضة سكري، البنت معانا احنا بفضل من الله معلمينها اصلا البنت انها تغز حالها كمان وتاخذ قياس لحالها وتشوف وتدبر امورها.
0: نعم.
2: كان جواب المديرة الفاضلة انه لا احنا امراض زي هاي ما بناخذها
0: قدام البنت،
2: ما لها مكان عندنا قدام البنت. والله العظيم يا ابو زيد انه الموقف عن جد مؤلم.
0: صح.
2: البنت دخلت بصدمة وتضايقت وقلت لها لا يا أبا ولا تضايقي ولا إشي تعالي. والله العظيم أخذت على من أفخم مدارس الزرقاء اللي قصت يعني قيمة دراستها السنوية 1600.
0: نعم.
2: طب أنا من موقف زي هذا أنا تحملت عبء، البنت صار عندها إشي نفسي أقسم بالله، قعدت حوالي سنة البنت وهي بتعاني من المشكلة هاي.
0: نعم.
2: أمها نفس الشيء.
0: هذا إذا تصرف، إذا تصرف، إذا تصرف يعني مربية،
2: هذا تصرف مديرة، مديرة زي هيك تصرفت. أنا إيش بستنى من الطلاب؟
0: طيب عمرها بسبب السكري عمرها تعرضت لتنمر من زملائها؟
2: والله بعض أمرات يعني من صاحباتها بالمنطقة، لكن سبحان الله المدرسة اللي فيها ربنا الله أنا بشهد طلاب طالبات المعلمات إدارة ولا في أروع منها.
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: لازم بصراحة يعني الطفل حقه يشعر بالأمان، حقه يحس حاله أنه ركن أساسي داخل الصف، أنه مرحب فيه بالنشاطات باللعب بالرحلات بالصداقات، مش يحس حاله هيك منزوي منطوي لحاله لأنه مريض وإشي ما اختاره ربنا ابتلاه فيه، فهو اليوم يعني ما حد يحكي معه وما حد يلعب معه وما حد يقعد معه. كويس.
2: وأخوي أبو زيد
0: الله
2: يحفظ دور الأهل،
0: ربنا يشفي
2: الأهل لهم كثير دور أبو زيد بتقوية الناحية هاي من عند الطفل، لأنه لا
0: طبعا.
2: شو يعني مريض سكر يعني أنت من كثر الحلاوة واللي عندك صار عندك هيك إنه أنت كذا.
0: أيوة.
2: وبدي
0: أيوة.
2: من خلالك يعني صح. بس إنه رسالة يعني للحكومة لوزارة الصحة، أدوية السكري أجهزة السكري كثير غالي والله يا أبو زيد، وكثير بتنقطع من المستشفيات الحكومية والعسكرية.
0: مزبوط.
2: فيا ريت إنه يكون في برنامج خاص بخصوص العلاجات اللي زي هيك والعلاجات المزمنة.
0: نعم. تسلم طارق والله يشافيها فيها حبيبي. شكرا
2: الله
0: يخليك. شكرا ضمور. شكرا ستي. بتقولي أنا بنتي بشرتها حنطية، سؤال قالت إنه بنتي تتعرض للتنمر وكانت تتنمر أو تتعرض للتنمر من بنات بيض البشرة، رحت للمدرسة وحكيت مع المشرفة، نزلت البنات اللي بتنمروا عليها وحكينا معهم، وأنا كنت جايبة معي شوكولاتة توزع على بنات الصف وانتهى التنمر بعد هيك. كويس. الواحد ما يسكت على هذا الموضوع، ما يسكت صراحة لأنه راح يترك أثر نفسي عميق على ابنه. بدي أسمع منكم الطرف الثاني إخوان، لحد الآن سمعت منكم أنا اليوم عن قصص أو عن إنه إحنا ليش بنتنمر، بدي أسمع منكم الطرف الثاني من ربي أولادنا، إنه إذا شفت تنمر قدامك ما ظلك ساكت صامت محايد، ومن ربي أولادنا إنه ممنوع تعتدي أو تتمسخر أو تتخوف، أنا سامحوني بحكي بالعامية بس حتى تكون أمور واضحة للكل، أو يعني تحكي كلام جارح أو كلام مؤذي لزميلك اللي يسموها بين قوسين مثل ما قلنا الآن تنمر. عمر تفضل. أخوي عمر
3: صباح الخير. أبو زيد
0: هلا يا سيدي. صباح الخير.
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا اخوي عمر صباح الخير.
3: والله ابو زيد يعني موضوعك والله رائع جدا، وفي يعني في صلب اللي احنا عايشينه يعني.
0: نعم.
3: يعني انا زي ما تفضلت انت حضرتك ابو زيد، انه انا بهمني اربي ابني انه ما يتنمر على الناس، ما يتنمر على الناس، مش كيف يرد التنمر على نفسه. انا هاي نقطه مهمه جدا يعني.
0: بس احنا العكس، احنا معظمنا من ربي يعني كيف انه ما تخلي حدا يتنمر عليك وكيف تصد التنمر.
3: بالضبط.
0: بس قليل منا اللي يحكي لاولاده اوعك تتنمر على زملائك.
3: 100%. احنا معظمنا قاعد بربي ابنه انه اذا واحد حكى معك ضربك كفر المكفين، حكى لك كلمه كذا احكي له كذا. لا انا بهمني انه ارد
0: كويس. انا اعلمه كيف يدافع عن نفسه، مش اذا ضربك اضربه، لا كيف يدافع عن نفسه. كويس. طبعا هاي لها الكلمه لها بدها حلقه خاصه. كويس. اعلم ابني كيف يدافع عن نفسه، كيف يصد التنمر في حال كان في تنمر عليه. بس كمان مهم اني اعلمه انا اليوم انه انت ما تكون متنمر.
3: انا بهمني سيد ابو زيد، انا شغلت التنمر هاي اللي بين الاطفال بالذات يعني هي اصلا انا بعرف قصه انه في ولد تنمر عليه من ابوه. من ابوه في البيت.
0: نعم.
3: هو عنده طبشه في راسه، افضل ابو طبشه حب طبشه. وطلعت عليه حتى في المدرسه، يعني عنده اولاد وغاد. انا ما راح احكي مع ابوه، يا رجل حرام عليك اتق الله، هذا ابنك صغير. قال لا بكره بكبر. قلت ما بصير تحكي معاه زي هيك، يعني يعني احنا لازم نذكر اولادنا زي ابو زيد انه في رب العالمين بالقران الكريم يقول هو التنمر. طبعا شو هو التنمر؟ عباره عن مسخره واستهزاء في الطرف
0: طبعا المقابل. اه تنابز بالالقاب. نعم
3: بالضبط. لما ربنا يقول في القران الكريم يا ايها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا تنابزوا لا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب.
0: صح.
3: أنا صح. هذا هذا يعني عقاب من رب العالمين، ربنا نهانا عنها. انا بهمني اربي ابني اقول يا رب انا شفت واحد مثلا مريض او بعرج او ايده مثلا فيها
0: ما بصير تعيره. اه ربنا او ديننا علمنا انه الحمد لله الذي عفانا فيما ابتلى الاخرين. اه
3: نعم.
0: وبنفس
3: نعم.
0: الوقت انا اذا كان زميلي او صاحبي، اذا هذا طبعا اذا ما كنت بعرفه وشفته هيك بالشارع، اما اذا كان زميلي وصاحبي بالصف اوقف معه، اذا شفت حدا يتنمر عليه ما اضل ساكت، ما اسمح بالتنمر،
3: اني اكون عون له
0: 100% 100% دعم.
3: يعني صح. في قصص نجاح كثير سيد ابو زيد، في قصص نجاح كثير عند ناس عندهم بعض الاعاقات، بذكرها قدام ابني اقول له والله فلان
0: والله يا ابو شكير. والله انا بذكر عمش. انا بذكر يعني من اكثر القصص اللي بتيجينا قصص الاطفال اللي بيلبسوا نظارات، قصص الاطفال اللي عندهم زياده في الوزن، هذول يعني كثير صراحه بنحكي عليهم، وبعض الاطفال يمكن عددهم قليل اللي بيكونوا قصار القامه يعني. ف يعني يمكن الناس يعني بالمجتمع بيحكوا الاقزام، احنا بنحب نحكي يعني كما هم بيحبوا يسمعوا هذه الكلمه قصار القامه اللي الله يعني خلقهم بهذه الطريقه. فاحنا اليوم بيقول لك يعني بنتغلب كثير بكلام الناس. انا والله مره سمعتها من احد الشباب من قصار القامة، زلم كبير يعني مش حدا طالب مدرسة، بيقول لي والله وأنا ماشي بالشارع إنه الأولاد الصغار ما بيخلوا علي كلمة. أنا ماشي بالشارع ما بيخلوا علي كلمة، إجا القزم وراح القزم، إجا القزم. فبيقول طب وين الأهل يعني؟ وين الأهل اللي المفروض يربوا أولادهم إنه أنا ما أعير غيري؟ ما تفضل أخوي عمر كمل.
3: هلا أبو
0: زيد. تسلم سيدي، شكرا شكرا.
3: ألو.
0: آه سيدي.
3: ابو زيد حبيبي، يعني برضو حلو ان نذكر قدام ابنائنا قصص لناس عندهم بعض الاعاقات او بعض الصفات المشكله المجتمع عندهم. قصص نجاح كثير عند ناس صارت، حلو نذكرها قدام ابنائنا.
0: صح.
3: انه فلان مثلا عنده مثلا عور بعينه لكنه مبدع في كذا كذا ومشهور. نعم. عالمي. فلان عنده اعاقه في كذا لكنه مشهور.
0: نعم.
3: وعنده يعني ابدع في مجال ثاني. هذه القصة بصير حافز لابنائنا.
0: صح.
3: انه ما يتنمر عليه وبصير هو يتحدى كمان.
0: صح 100%. تسلم.
3: ينجح في حياته.
0: تسلم اخوي عمر، تسلم صديقي.
3: حياك الله. الله فيك.
0: يا اخوان انا بذكر زيد ابني بالكي جي 2 لما كان في الكي جي 2 كان معه طالب بالصف زميله يعاني من متلازمة داون، يعني معه متلازمة داون. والله انا يعني بالبدايات طبعا زيد يعني ما كانش عارف شو يعني متلازمة داون، وكان مرات شوي الطالب المتلازمة داون يضرب زملائه. طبعا هذا الضرب يعني انتم عارفين هذول بيسموه متلازمة الحب، يمكن احيانا بيكون في نقص شوي فبضرب. فهو دائما كان يروح البيت يشكي لي يقول لي بضربني. فانا صراحة لما حاولت اني اسأل الادارة فعرفت انه متلازم الداون، فحاولت والله اني افهم زيد، والله قعدت معه انا وقعدت معه امه، فهمنا انه هذا الطالب يعني اذا انت اليوم بتلعب معه وبتشاركه، لانه هو كان شوي الطلاب يبعدوا عنه، قلت له اذا بتلعبوا معه وبتشاركوه راح يبطل يضربكم، راح بالعكس يحبكم. وبالفعل هذا طبعا بدايات اول ما تعرفوا على بعض بدايه السنه الدراسيه. ولاحقا وانا شفتهم يمكن اخر شيء شفتهم بحفله التخرج الكي جي 2 بيربطوا ببعض اصحاب، طبعا مش بس زيد والطالب الثاني، كل الصف، لانه اليوم يمكن عاشوا شعور انه يصاحبوه. بالبدايه ما كانوا عايشين شعور مصاحبين، وكان يقعد لحاله فكان يجي عليهم ويضربهم. فبعتقد اليوم احنا كيف نربي اولادنا انه تدعم زميلك، وافهم ابني اذا كان صف اول ولا صف ثاني ولا صف ثالث انه هذا الطالب يعني بس بده تشاركه، لانه بيعاني شوي من ظرف خاص، لازم تكون قاعد معه، مش جايب سندويشه عادي، مش بتمسخر عليه، بقسم من سندويشتي وبطعميه، بفتح كيس شيبس بعطيه بطعميه مني. شفته اليوم بلبس مثلا حذاء شوي الحذاء او بلبس جاكيت عادي، ما في داعي احكي او نتمسخر هذا الموضوع. فبدي اسمع منكم يا اخوان احنا كيف نربي اولادنا يدعموا زملائهم، وكيف نربيهم ما يظلوا بس بتفرجوا على التنمر امام امام امام الصف. مهندس وليد تفضل. مهندس وليد معي؟ أبو محمد، تفضل أبو محمد. أخوي أبو محمد إخوان أنا سامحوني، معقول هالقد طولت؟
4: رنا رنا
0: معك. طيب أروح لرنا، تفضلي ست رنا.
4: السلام عليكم.
0: هلا ستي، عليكم السلام.
4: أول إشي أخي الفاضل، الأم والأبو قبل لا يعلموا أولادهم إنهم ما يتنمروا على الآخرين، هم يكونوا قدوات لأبنائهم.
0: نعم.
4: بمعنى لما أنا أشوف مثلا الأم تتنمر على جارتها، بتتنمر على كلمتها، بتتنمر على سلفتها، دائما قاعدة بس تجيب في سيرة تين وصاد وتعلق عليهم، والأب كذلك، طفل طالع من هاي البيئة يعتقد ويرى أنه أمه وأبوه قدوات وأنهم أقوياء بتنمرهم على الآخرين. فإذا كيف بده يكون تعامله مع الطلاب؟ هذا أولا. ثانيا الطفل نفسه اللي بعاني من إعاقة، بالعكس أنا
0: مش شرط إعاقة يا ستي، إحنا مو
4: أي مشكلة،
0: أي ظرف مش شرط إعاقة، ممكن الطفل زيادة وزن عنده بس.
4: أحسنت،
0: مش شرط إعاقة.
4: أنا فاهمة عليك، أنا فاهمة عليك، بس أنا بدي أركز على ذوي الإعاقة لأنه ممكن يكونوا هم أكثر ناس بيعانوا من التنمر. حتى على فكرة حتى اللي عنده فرط في الوزن هاي برضو منصنفة قد تكون إعاقة، يعني في إشي اسمه إعاقة بسبب ظروف صحية معينة. هذا الطفل لا، أنا مع أنه هو يتربى أنه يتقبل ذاته، ولا أنا مع أنه يعترف يعرف أنه هو مختلف، مختلف عن الآخر جسميا لكن مش مختلف عنهم بأخلاقه بثقته بنفسه. فاهم علي كيف؟
0: لا.
4: المهم أنا ما رح أقدر أربي المجتمع كله كامل أخي. يعني ولا مليون حلقة رح تخلي المجتمع إنه ما إنه الأولاد يتربوا إنهم ما يتنمروا على الآخرين. صح الأم لازم والأب يقعدوا مع أولادهم ويعلموهم إنه هذا الشخص مبتلى، إذا هو محبوب، أنت ما تتنمر على الآخرين لأنه هذا حرام. ما نعلمهم كلمة عيب، لا هذا حرام، حتى يتربى ويتعزز عنده مراقبة الله سبحانه. صح. وتعالى. أما الشخص المتنمر عليه خاصة من ذوي الإعاقة بدي أشتغل عليه إنه يتقبل نفسه، وحتى لو ما كان من ذوي الإعاقة الأسرة بدها تخرج طالب واثق من نفسه. الأم والأب لما يعطوا أبنائهم مهمات يقوموا فيها وعززوا عندهم الثقة بالنفس، هيك بربوهم إنهم يكونوا أقوياء كبنية داخلية، شخصياتهم قوية. الحلو إنه شخص يعرف كيف يدافع على نفسه.
0: صح. أنا معك هاي نقطة، ولازم الأهل يشتغلوا، بس أنا كنت بحكي بزاوية إحنا اليوم كيف نربي أولادنا يتعاملوا مع زملائهم اللي عندهم ظروف خاصة. أكيد اليوم كل حدا عنده ابن عنده ظرف خاص بيحاول يشتغل على ابنه حتى يدعم ابنه من جوا.
4: أول إشي أخي بدي أكون أنا قدوة لأبنائي، أبنائي ما يشوفون إن أنا بتنمر. صح. على الناس اللي حواليه. ثاني إشي بدي أفهمهم الحلال والحرام، أفسر لإلهم لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، أوضح له إنه هذا الإنسان مثلا اللي عنده شو ما كانت الإعاقة ممكن أنا بحادث سيارة يعني أصير أسوأ منه.
0: نعم.
4: ممكن تتعرض أنت لمرض والله يعاقبك وتصير أنت وضعك أصعب منه.
0: أشكرك.
4: النقطة الأخيرة ستنة. بس اللي أنا بدي أحكيها يعني المدرسة والإرشاد التربوي في المدارس لازم يلعبوا دور كتير كبير في هاي الأمور.
0: صح.
4: يعني المرشد له حصص إرشادية يطلع يعطي الطلاب عن هاي الأمور.
0: نعم.
4: عن التعاون، عن عدم التنمر، مساوئ التنمر، سلبيات التنمر، التنمر برضو المدرسة بتلعب دور كتير كبير. صح. في
0: تسلم
4: هذا
0: سترنا. شكرا يوسف المعاني، رجعونا ليوسف، يوسف طولنا عليه، رجعونا ليوسف. عبادة، هلا أخوي عبادة.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا أخ عبادة.
5: كيف حالك أخوي ريثام؟
0: أخوش
5: عبادة اسمي عبد السلام. سيد الكريم، أنا في عندي طيف توحد.
0: حضرتك عندك طيف توحد؟ نعم
5: نعم نعم نعم. هسا أنا الحمد لله يعني بتجاهل النساء كثير، يعني بتجاهلها كثير. يعني نساء كلام مؤذي يعني بتجاهله بشكل عام.
0: نعم.
5: بس صار في عندنا موقف قبل تقريبا 6 شهور.
0: نعم.
5: أجا شخص تقدم لأختي.
0: أيوة.
5: أختي الصغيرة. فأنا في عندي مشاكل حسية للآن بعاني منها.
0: نعم.
5: وأنا نايم يعني تطلع مني أصوات عالية ومزعجة. عرفت علي كيف أستاذ الكريم؟ هسا كنت أنا نايم وكان عندنا الشخص تقدم لأختي وكانوا قارئين فاتحة وشبه متفقين.
0: نعم.
5: فهو بحكي لها شو الصوت هذا؟ بتحكي له صوت أخوي. بحكي لها ليش ماله؟ بحكي لها ليش ماله؟ بتحكي الباب الثاني. فبتحكي له يعني بحكي لها ليش يعني إيش في ماله؟ بتحكي له معاه توحد. فبحكي لها يعني أنت هسا بدك تخلفي لنا أولاد معاتي.
0: بيقول لها أختك.
5: مجانين. بيقول لأختي نعم.
0: أيوة.
5: صارت في مشادة بالبيت يعني ما بينه أنا ما كنت نايم ما كنت أعرف وقت أبوي أخوي تدخلوا وصارت في مشادة في الكلام بالبيت وكان كلامه مؤذي أنا سمعت فيه بعدين
0: نعم
5: ماشي وبعديها يعني صار في ناس عندنا من العيلة يحكوا لي إنك يعني أنت قاعد تقطع نصيب إخوانك
0: قرايبك يحكوا لك هيك
5: قرايبي نعم مش أهلي قرايبي صار يحكوا لي أنت قاعد تقطع نصيب إخوانك روح عني أنا زلمة طايل علي صورة المال عراف وضغطه
0: نعم ما فهمت عفوا
5: ضايل علي أنا صورة المائدة وصورة الأعراف وبختم القرآن الكريم كامل
0: ما شاء الله عليك
5: وقاعد بدرس هندسة برمجيات في أحد الجامعات
0: ما شاء الله عنك
5: وبشتغل بدرس بس إنه يعني أنا بدي يعني أحكي كلمة لهذا الشخص اللي حكى لأختي زي هيك
0: نعم
5: بدي أحكي له أنا ما اخترت إنه يكون معي توحد
0: نعم
5: هو هذا يعني هو مش مرض هو اضطراب نمائي
0: نعم
5: انا ما اخترت هذا شيء امتحان من ربنا يعني ربنا امتحن اهلي امتحني انا والله بيعلم اهلي قديش عانوا معي حتى اني اقدر يعني يعني امسك عتبة النجاح
0: ما شاء الله عليك
5: أعرف أنا لسه ما بعتبر حالي ناجح بس أنا يعني نجحت توجيهي العام الماضي
0: يعني أكثر يعني أكثر من إنه اليوم أنت توصل لهاي المرحلة بالجامعة وتحفظ القرآن ما شاء الله إلا سورتين هذا مش نجاح عبادة يعني أنا شايفه أكبر نجاح والله
5: لسه أنا
0: وإن يعني شاء الله راح تحقق أكبر لقدام
5: دشت على التفسير هو القرآن الكريم بوسع المدارك أستاذ الكريم يعني أنت بتصير أنت تتخيل إيش هي عظمة ربنا وعقاب ربنا فأنت مداركك بتتوسع
0: عبادة أثر فيك الكلام ولا يعني أنت
5: والله أثر في أنا ما اسمي عبادة أنا اسمي عبد السلام أثر الكلام صراحة احتجت وقت حتى أني أطلع منه أنا مش علشان أنا الإسهال إلي أنا بسامح فيها
0: لا.
5: أنا في عملي يعني بتعرض لإساءات كتير يعني بتعرض كتير مواقف بس أنا بتحملها وبتجاهلها
0: نعم
5: بس أنا كيف بدي أحكي لك أستاذ ليث الإساءة اللي أجت لأختي من هذا الشخص بهذا بهاي الطريقة كانت مؤذية كثير أستاذ الكريم
0: صح والعلم هل في حدا بختار أخوي عبد السلام
5: هو طبيب أسنان مفروض أن يكون زلمة واعي
0: نعم هل في حدا أخوي عبد السلام هل في حدا ممكن يختار بكرة أولاده شو يكونوا ممكن أي حدا فينا ربنا يبتلي
5: طبعا لا هذا كله من ربنا يعني كله من ربنا
0: يعني الواحد بدعي بيقول إن شاء الله ربنا يرزقني ذرية سليمة العقل والجسد لكن هل أنا أختار شو راح تكون هذه الذرية شو طبيعتها
5: وأنا أصلا أستاذ الكريم يعني صار معي أنا اللي صار معي عامل طبيعي مش عامل جيني يعني إحنا كنا في الرياض
0: نعم.
5: كنا في الرياض لما أنا تشخصت في التوحد في مطعوم أعطوني إياه بالرياض ما بدي أذكر اسمه أو أذكر اسمه إذا في عندكم مشكلة هذا المطعوم سيد الكريم وقتها لساني وقف عن النطق وصار تطلع مني غازات من أجلكم الله وصار في عندي اضطرابات في عقلي بعدها لما بعد هذا المطعوم أنا تشخصت بالتوحد
0: بأي عمر كنت؟ بأي عمر كنت؟
5: كان عمري 4 سنوات كان عمري 4 سنوات
0: وكيف يعني كيف كان الوضع في المدرسة عبد السلام
5: الوضع في المدرسة أولها يعني في الصفوف الابتدائية كانت في مراكز بس كانوا شابكين مع مدرسة.
0: قصدي هل تعرضت لمواقف في المدرسة من
5: جدا
0: من زملائك؟
5: جدا جدا كانوا حتى بس لكن كانوا الأساتذة اللي كانوا معانا في المدرسة كانوا فاضلين كثير وكانوا يمنعوا هذا الشيء من أساس.
0: نعم كويس.
5: درست في مدارس حكومة أذكر أستاذ اسمه طه ما كان يسمح بهذه السلوكيات أبدا والخط معي.
0: بارك الله فيه.
5: وصار يعطي محاضرات توعوية وصرت أنا يعني محبوب في المدرسة بهذاك الوقت.
0: يا سلام ممتاز.
5: فأنا بشكر الأستاذ عبر منبرك وبشكر زملائي اللي كانوا معي في المدرسة كانوا كثير عامل دافع يعني وكانوا دائما يجوا على البيت يأخذوني يطلعوني. أنت تعلم من التوحد أنت بتضلك قاعد ما تنخلق في الناس.
0: صح.
5: بتضلك لحالك.
0: صح. عبد السلام إحنا سعيدين بحديث معك والله وشكرا على تواصلك معنا اليوم وسماعا ومشاركتنا قصتك. أنت مفخرة صراحة مفخرة وأنت اللي واصله صراحة يعني أنا باعتبار اللي أنت قلته هذا نجاح وإن شاء الله بتوصل لنجاح أكبر وربنا يحفظك ويقويك يا صديقي. تسلم. بدي أعطي مجال للشباب أنا عندي كثير والله اتصالات حتى يعني نقدر نسمع من الجميع. بعد إذن المهندس وليد محمد العزام الأخت أنيسة خلينا أسمع بعض الرسائل على الواتساب وأعود إليكم. يلا نسمع أبو نمر.
6: أخوي أبو زيد الله يعطيك العافية موضوعك جميل جدا. فرع منه الفيس فرع من المدرسة التنمر وإحنا هاي القصة منعاني فيها كثير. فإذا الطفل بريء الطفل ناقل شو ما بشوف أهله في البيت بسووه بشوف أبوه ماسك هالتلفون وبغلط على هالناس فالولد بروح على المدرسة بتنمر على الأولاد. فإذا القاعدة فيها خلل لازم تضبط الآباء في الدار. الجيل الكبير بده تضبيط وبده تهذيب فالأطفال هاي ضحية.
0: صح يعني بتوقع القدوة كثير إشي مهم. تسلم. نسمع ميساء.
7: يسعد صباحكم. بالنسبة لموضوع التنمر ماشيين على مبدأ الحرام وعيب يعني بقولهم دائما حرام نتنمر عليهم وعيب نفس الوقت.
0: نعم.
7: وبضل أذكرهم بحكمة معينة اللي هي من عاير ابتلى. بحكي لهم ديروا بالكم ما تتنمروا على هاد وما تحكوا على هاد
0: كويس.
7: لأنه إذا حكيت عليه أو تمسخرت عليه الله بيبتليك مثله.
0: نعم كويس. تربية الأهل يعني هاي الحجر حجر الأساس.

0: هاي سمعتها من خالة الطفل، ولد بالمدرسة بالصف السابع يمكن أو الثامن. الولد بنيته الجسدية أقل من عمره يعني، وطبعا كان يتعرض للتنمر بطريقة مش طبيعية من المدرسة ومن الأولاد. الولد كتوم وما كان يحكي لأمه ولا إشي، بس دائما الولد صار تفكيره عدواني، ما يكرر أمام أمه إلا بدي أقتل، بدي أضرب، بدي أذبح، بدي مش عارف شو، نفسي أذبحهم كلهم، نفسي أقتلهم كلهم. الأم انتبهت لهاي النقطة إنه ابنها يعني كتوم زيادة، صار انطوائي زيادة، ما بتكرر على لسانه إلا موضوع القتل والذبح والضرب وهاي الأشياء العدوانية. طبعاً ظلت الأم تحاول وتعبت وتدور، وصارت تعرض ابنها على دكتور نفساني إنه إيش اللي صار مع الولد، ليش صار الولد هالقد بده يعني ما يفكر إلا بالعدوانية، لغاية لما يعني قدرت يعني تحكي مع الولد يعني زي ما بيحكوها تتواصل مع ابنها بطريقة شوي أكثر، وفهمت إنه الولد بتعرض للتنمر لأنه هو بنيته الجسدية يعني أقل من عمره الطبيعي. فطبعاً حاولت هي، صارت يعني قدر استطاعتها تحكي مع الولد وتتصرف معه، وإنه إحنا هيك خلقت ربنا، وإنه هذا ربنا اللي خلقنا، وإنه اللي خلق حاله يعمل كذا، يعني تحاول يعني تيجي مع ابنها يعني بالموضوع الديني، إنه هاي خلقتنا وهاي ربنا خلقنا وما في أحسن من خلقتنا، وتفرجي الناس اللي مثلاً مشوهة أو كذا، شوف قديش أنت ربنا يعني كرمك وكيف خلقك وكيف وكيف وكيف وكيف، لغاية ما إنه الولد بلش شوي شوي شوي يطلع من هذا الموضوع. وطبعا تواصلت مع المدرسة وفهمت شو القصة وتفاهمت هي والناس اللي موجودين، لغاية ما ابنها صار حتى لما يعني واحد من أصحابه مثلا ممكن يتنمر عليه يقول له عادي إذا أنت خلقت حالك عادي، تعال خلقني أنا بطريقة أحسن من هيك.
1: أشكرك.
0: فيعني موضوع التنمر بالمدارس بصراحة مش طبيعي، مش طبيعي أبداً يعني.
2: على الأسف.
0: جد ممكن يحول بني آدم ل يعني زي هذا الطفل، ممكن يصير يرتكب جريمة، وبعدين نقول شو سبب إنه طفل فكر بموضوع الجريمة.
2: صح. شكراً يا ناس. نسمع محمد.
3: صباح الخير أبو زيد، كيف حالك؟
2: الأخ محمد.
3: معك محمد.
2: هلا سيدي.
3: عندي ابن عنده صعوبات تعلم.
2: نعم.
3: فحاطه بروضة، يوم من الأيام رحت أجيبه من الروضة، ففي طلاب شافوا ابني وأنا ماسكه وطالع فيه، فواحد من الطلاب بيحكي هذا عن ابني، هذا مجنون. أنا ما أخذت فيها وخدت الأمر طبيعي، وروحت على البيت وحكيت مع مديرة المدرسة. حكيت لها صار واحد اثنين ثلاث قدام المعلمة. المعلمة ما عملت ولا شيء.
2: مع الأسف.
3: بالعكس المديرة كانت متجاوبة وعملت زي حملة في المدرسة.
2: كويس.
3: وهو عدم التنمر.
2: نعم.
3: والحمد لله رب العالمين تجاوزنا المرحلة هاي، وابني ما شعر بإشي.
2: الحمد لله.
3: ما خليته أشعر بإشي.
2: نعم.
3: والحمد لله تجاوزنا المرحلة هاي وما حد بتنمر عليه.
2: الحمد لله. الله يحفظ لك يا أخوي محمد. نسمع أبو عدي.
4: السلام عليكم، كيف حالك اخوي ابو زيد؟ معك اخوك ابو دي.
2: هلا سيدي.
4: يا ريت اخوي ابو زيد لو نسمي الامور بمسمياتها، يعني مثلا كلمه تنمر مش كل الناس تعرفها، بعض تقريبا مصطلح حديث، يعني لو نخليها سخريه احسن.
2: حاضر.
4: يعني يجوز تقول لابنك يابا ما تتنمر، يقول حرام، يقول لك ماشي، بس لما يقرا قران يقول لي يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم.
2: نعم.
4: بيعرف انه السخريه حرام.
2: نعم.
4: مش التنمر.
2: صح.
4: فكلمه السخريه انا بتوقع ان نسميها احسن من تنمر، لانه بتصير يقرأ قرآن يسمع إنه السخرية حرام، بشوف أفضل من تنمر. صح. مش كل الناس بتعرف شو معنى مصطلح تنمر.
2: شكرا. 100%. نسبة محمد.
5: السلام عليكم، مساء الصباح.
2: عليكم
5: السلام. أبو زيد، بس أنا لفت صغيرة بس بالنسبة للمدارس الخاصة، إحنا لما بنحط أولادنا أو الأهالي لما بيحطوا أولادهم مش لأنه مادياته كويسة، لا، لأنه هو بيختار بيئة كويسة، بيئة صحية، عكس المدارس الحكومية. أنا بجيب بالنسبة لي بجيب اللوم على المعلمين. أنت يا معلم وين دورك؟ لما الطالب بيجي بيشكي لك وما بتهتمش في الموضوع كثير، ليش ليش ليش ما بتودي وراء اولياء الامور؟ امبارح بحكي لك انه اولياء الامور ما بيعرف. انا لفتت شغله بس صغيره هيك يا اخويا ابو زيد في المدارس الخاصه وحبيتها كثير، يا ريت الكل يتعامل في نفس الطريقه. لما بيصير مثلا اجتماع او تكريم او اي شيء بودي وراء اولياء الامور، في بنات بيكونوا ما في عندهم امهات ميتين او مش موجودين،

0: تجي المعلمة بتمسك إيد الطالبة وكأنها أمها لنهاية التخريج.
1: نعم.
0: حتى لما تطلعها من باب المدرسة للباص.
1: نعم.
0: فهاي لفتة والله عجبتني كثير في المدارس الخاصة. نعم. يا ريت المدارس الحكومية شوي تهتم في هذا الموضوع.
1: تسلم. صباح الخير نسمع بكر.
2: أخوي أبو زيد صباح الخير لك لجميع المستمعين. الطفل أو ابنك شو بيشوفك تتصرف بتصرف زيك.
1: نعم.
2: لما يشوفك أنت بتحترم الآخرين وبتحترم اللي مستواهم أقل من مستواك ومستواهم على مستواك وبتعامل الكل سواسي، تعامل الكل باحترام وما بتحسسه انه هذا عنده نقص الانسان، ابنك بصير زيك بتعامل مع كل شيء طبيعي. لما ابنك يشوفك انت بتعامل مع الناس انك انت اشي والناس اشي طبعا بيطلع يتنمر ويطلع يتمسخر ويطلع ميت شغلي وشغلي. يعني بقيت مثلا اتفاجأ من ادارات مثلا اروح اسجل اولادي بالمدرسة يقول لي ليش ابنك هذا بشباش هذا، طب انت قاعد تزرع حسيه بين اطفال بصير يقول لك يعني اخوي احلى مني اخوي ارتب مني. يعني في كلام بيحكوه الناس ما بنتبه شو حكى
1: صح
2: بس بياثر بنفسيه بيأثر. اللي قباله
1: صح تسلم
2: وباذي اللي قباله. والله يعطيكم العافيه.
1: هلا سيدي نسمع محمد.
3: صباح الخير ابو زيد. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. ابو زيد اسمح لي اني بس اوجه رساله شكر للشخص اللي حكى معاك اللي اسمه عبادة اللي معاه طيف توحد.
1: نعم.
3: أنا بدي أحكي لعبادة كلمة واحدة.
1: بعدين حكى اسمه بيحكي اسمه فهو اسمه عبد السلام. نعم.
3: ما شاء الله عنك حفظت قرآن ونجحت بالتوجيه هذا إنجاز إنجاز كثير كبير. بالعكس أنا كثير انبسطت والله بالعكس أنت زرعت في شغل الصبح شغلة إنه الواحد ما يستسلم لأي إشي بصير معه بالحياة
1: 100% صح.
3: أنا بدي أشكر عبادة على الاتصال بتمنى إنه دائما يتصل ويحفزنا. وعبادة شخص كثير رائع بتمنى له التوفيق يا رب وما يزعل من الأشخاص اللي بتنمروا عليه. بالعكس أنت شخص أنا من الأشخاص اللي أنت زرعت فيهم هسا إشي اسمه المثابرة بهاي الحياة. شكرا لك عبادة.
1: شكرا. خلينا أروح للمهندس وليد. فضل مهندس وليد. مهندس وليد فضل طولنا عليك يا سيدي. مهندس وليد يلا اروح لمحمد العزام. اخوي محمد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: هلا اخوي محمد.
4: الله يعطيك العافيه على برامجك ووضيعك الرائعه جدا.
1: كثير
4: لانه ما شاء الله في كم هائل يعني انا متابع الاذاعه ووصلنا. اخوي ابو زيد طبعا عبد السلام اللي تفضل قبل شوي مش هو اللي عنده ضعف، معظمنا اللي عنده ضعف.
1: صح
4: اللي مش قادر يحفظ المصحف وصحته كامله لا هذا اللي عنده ضعف.
1: والله انك صادق.
4: اللي عنده الوضع اللي هو فيه عبادة وتحدى التحديات هاي هذا مش مشكلة هاي تحدي هو طلع قد التحدي وبلش بعتبة النجاح وربي يوفقه وربي يوفق للجميع.
1: آمين.
4: هاي بالنسبة لعبادة هاي شغلة أمر من ربنا. طيب واللي نحط زي ما تفضلت في أول اللقاء وزي ما تفضلت وحكيت إنه في ظروف خاصة بتكون في الطفل بتصير إنه بيجي الولد بروع البيت يا أبا ضربني يا أبا ضربني. طب ليش ضربك؟ طب ليش ما دفعت عن حالك؟ ليش كذا ليش كذا؟ لما بتروح تسأل عن المدرسة بقعد مع إدارة المدرسة فيها يعني هاي حاجة صارت عندنا في العقبة. واحد من الطلاب أبوه أمه منفصلين أمه بتروح من شغلها الساعة 5 الولد بضل في الشارع للساعة 5 لا أكل ولا بيت يقوي ولا إشي فبيطلع كل طاقته السلبية في الأولاد. طب وينك يا المجتمع عنه؟
1: صح كيف نحتويه؟ كيف تسوي ونكون داعمين؟
4: انا رحت جبت الولد انا واحد من الاولاد واحد من الاباء اللي كان يضرب بنتي قلت له تعال انا ما بدي اقول لك لا تضرب لا تضربش لكن اذا هاي المعلم مربي صفك انا بدي اجي عليك الاسبوع الجاي الشهر الجاي اذا حكت لي انك بطلت تضرب الطلاب وبطلت كذا انا اللي بدي اجيب لك هديه.
1: كويس.
4: واذا بدك اي شيء رقم تليفون عند معلمتك اذا بدك اي شيء خليها ترن علي تليفون والله لا اجي لان المدرسه في الحين تبعنا.
1: بارك الله فيك والله.
4: طب يعني هاي من ناحيه مين التنمر على اولادي او الاذى من الجهد اولادي. طب العكس في بعضهم حكوا لما لو شيء بسيط انه على الاهل. ابو زيد 100% على الاهل. انا لما اكون قاعد في البيت ونقعد نتفرج هغله كويس يجي مجرم قدامي يطلع يجي ابني يقول لك اطلع على المجنون بقول له هاي انت حكبت المجنون بالعكس ابو زيد
1: صح
4: هو مجرم قلت له الذكاء اللي عنده استخدمه في الشر فانا ما بسمح لابني يقعد يتمسخر عاد حتى لو على المؤذي.
1: أشكرك 100%، وهذا إحنا لازم نربيش أولادنا ونشتغل عليهم بهذا الموضوع. شكرا أخوي العزيز محمد العزام، شكرا لكم على اتصالاتكم. شكرا يوسف المعاني، الرسول الكريم يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، فلنربي أبنائنا على نفع غيرهم وساندتهم، لا التمسخر والتنمر. عن الحمد لله أطفالي بيساعدوا الناس، الله يقويك يوسف المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، فلنربي أبنائنا على الرحمة ودعم زملائهم. اللهم أمين ستي. شكرا ياسر صباح الخير، واللي مليان بالوزن عمره 25 سنة وصحابه بتخوث عليه، شو الحل هون؟ بدك تعمل رجيم يا أبو سنينة، أبو سنينة بدك تعمل رجيم، هاي الدنيا صيف والجمات مفتوحة 24 ساعة. حبيبي ياسر يسعد صباحك كل خير. يعني أكيد لا يوجد مبرر للتنمر، أكيد لا يوجد مبرر، شو ما كان الشخص، شو ما كان الشخص عنده لا يوجد مرة. شكرا يوسف المعاني، قرانا رسالتك. عمر غزال، أنا من ذوي الإعاقة وكانوا يتنمروا علي. حبيبي عمر أنت أقوى منهم، وإن شاء الله أنت من يعني ذوي الهمة والطاقة وليس من ذوي الإعاقة. راتب يقول أخي ليث المتنمر هو المعاق بحاجة إلى رعاية. يعني بعتقد اليوم إحنا لازم نشتغل على الجهتين، نشتغل على أبنائنا نفهمهم إذا مش فاهمين أن التنمر يعني خطأ، وبالمقابل أيضا نشتغل على قديش أنا مهم اليوم أشارك وأكون حريص بإني ما أسكت على هذا التنمر. شكرا لكم، فاصل ونعود.

0: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-10-70.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991-1.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يفيد بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية 2026. الجيش الأمريكي يقول إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين، مؤكدا أن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. البحرية الأمريكية تقول إن الحصار البحري الأمريكي على إيران سيبدأ اليوم وسيشمل جميع حركة السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه. الإمارات تفيد بمقتل شخص وإصابة آخرين إثر تعرض ناقلتين لاستهداف إيراني بمضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم إعلانك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: يستحقون الأفضل. سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 2:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

0: أرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546838.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا كنا نتحدث قبل الفاصل وكان سؤالي لكم كيف نربي أبنائنا على دعم زملائهم الذين يعانون من أوضاع خاصة وعدم القبول بموضوع التنمر عليهم وعدم السكوت عن التنمر إذا كان التنمر أمامهم. كيف ممكن أشتغل على أبنائي بأنه زي ما بربي ما تسمح لحدا يعتدي عليك ويؤذيك، أيضا أنا أربي ابني ما يؤذي غيره. أنا اليوم إذا اكتشفت أن ابني هو المتنمر شو أعمل؟ كيف أتعامل معه؟ ما هو السلوك أو الأسلوب الذي يجب أن أتبعه في التربية حتى اليوم أقوم هذا السلوك؟ وإذا اكتشفت أن ابني يتنمر عليه كيف أدعمه وكيف أساعده في أن أوقف هذا التنمر؟ بدي أسمع من الدكتورة سلام عاشور الخبيرة التربوية في هاي الملفات وهذه الأسئلة المهمة، وأنا سمعت طبعا أراكم المهمة والقيمة وأشكر كل من شاركنا في حلقة اليوم. دكتورة سلام صباح الخير ستي.
1: يا أهلا صباح النور.
0: دكتورة بدي أسمع منك اليوم، هل فعليا إحنا من ربي أبنانا زي ما من ربيهم إنه ما نسمح لحدا يؤذيك، ما تسمح لحدا يعتدي عليك، ما تسمح لحدا يضربك مثلا، أو ما تسمح لحدا يستهزئ فيك؟ هل من ربي بالطرف الثاني أو بالجهة المقابلة إنه أنت لا تكون طرفا في التنمر، أو لا تسمح اليوم لحدا عنده وضع خاص معك في الصف أن يتم التنمر عليه قدامك؟ تفضلي ستي.
1: طرح كتير حلو، لأنه زي ما تفضلت وحكيت حضرتك إنه غالباً نحن من رب الأبناء أو دائماً نهتم إنه يكون أولادنا كيف هم يتعاملوا لما يصير معهم تنمر، ولكن الفكرة إنه كيف كمان إنه أنا أربي طفلي إنه ما يسكت لما يشوف برضو اعتداء على زملاء لإله، وتحديداً إذا كانوا من الأطفال ذوي الاحتياج الخاص. فهذا الموضوع جداً مهم، سبق تناولنا وحكينا وكان في حملات كتير توعية على هذا الموضوع، إنه دائماً منركز على الأسرة، الأسرة هي الأساس. صدقني أستاذ لايس وجميع المستمعين، إذا كان الأسرة يوجد فيها تنمر بين الإخوة بين بعض أو حتى بين الأهل، وغالبا هلأ صرنا نشوف جماعات الصيف وكذا عم بيكون فيها حتى بين أفراد العائلة الكبار، ويتم السكوت عنه، أنا هون بكون بربي طفل يتنمر عليه أو حتى
0: أو يقبل بالتنمر. ستي
1: بالضبط، أو يشوف التنمر شيء عادي. يعني يشوف إنه يتنمروا على إخواته أو حتى على زملاء لإله، رح يشوفها إنه هذا شيء عادي. فالأسرة هي الأساس. إذا كان الأم والأب عندهم هذا الوعي، فإنهم رح يربوا أبنائهم إنه ما لازم يسكتوا لهذا الشيء، يطلبوا مساعدة. أو حتى إنه ممكن إنهم هن نفسهم يعترضوا، يعني أو نحط مثلا قواعد للسلوك، إنه مثلا إنه تم الاعتداء مثلا أو تم التنمر على هذا الطفل، فأنا كيف لازم الطريقة الصحيحة اللي أرد فيها.
0: كويس.
1: أو غالبا الأطفال بيجهلوا كيف لازم يردوا،
0: كيف لازم يرد. يعني في دائما دكتورة سلام إذا سمحتي لي، دائما في قسمين، يعني إذا بدي أحكي عن الصف، وإحنا يمكن اليوم نحكي عن الأطفال في الصفوف المدرسية، في قسم يعني يقوم بالتنمر عشان يضحك زملائه، في جزء بيضحك وفي جزء بتفرج. كيف أعلم ابني إنه أنت ما تكون صامت متفرج يعني محايد بهذا الموضوع، إنه لا أنا إذا ما قدرت أصد التنمر عن زميلي اللي عنده ظرف خاص، أوصل المعلومة للإدارة، أوصلها للمعلم، شو رأيك؟
1: نعم صحيح. هلا في، لانه نحن يا استاذي في قواعد مهمه، يعني هون انت النقطه اللي انت بتحكيها هي مشكله وعم نعاني منها من سنوات. لما بيصير الدمج للاطفال ذوي الاحتياج الخاص داخل الصفوف ما بتم التهيئه الصحيحه.
0: صح.
1: لما اجي انا مثلا كأم يكون في عندي طفل ذوي احتياج اكون حاطته
0: بالدي، مو شرط دكتور، انا ما بدي اخصص الموضوع للاحتياجات الخاصه، مو شرط احتياجات خاصه، ممكن الطفل يكون، انا سامحين وحكيت هذا الكلام يمكن قبل ما تنضمي لنا، ممكن يكون الطفل يلبس نظارات، ممكن يكون الطفل عنده زيادة في الوزن، ممكن يكون الطفل يعني بلبس نفس الجاكيت العفو بالشتاء مثلا، ممكن الطفل يكون ما معه مصروف، ممكن يكون الطفل عنده مشكلة في السمع، عنده تأتأة، عنده صعوبة في المشي، فمش شرط إعاقة يعني، لكن أحيانا يتم التنمر على مثل هاي الحالات.
1: تمام، هي ما بقصد فيها ذوي احتياج خاص، زي ما تفضلت وحكيت انه ممكن انه يكون عنده ظرف خاص. بنفس الطريقة هي التوعية، توعية مجتمعية بدها تكون، يعني ما بيكون انه طرف واحد بيشارك فيها.
0: نعم.
1: انا اربي طفلي وهو يربي طفله، وبنفس الوقت يكون في عندي.
0: صح.
1: داخل الصف اللي هي المعلمة، المدير الارشاد المدرسي يكون برضو فعال، يكون في عندي تقبل للآخر بشكل عام، يعني ما بتكون بجهود فردية بس، يعني هاي النقطة اللي احنا دائما بنركز عليها، انه دائما انه يكون في عنا نظرة مجتمعية انه انا اتقبل الاخر شو ما كان بلونه وشكله وعرقه وكذا، بتكون عن طريق مثلا داخل الاسرة، القصص، لما اروح اماكن مثلا كيف بتصرف فيها، ما ببعد انه اذا شفت اختلاف معين مثلا بين الاشخاص الموجودين ما ببعد. اذا
0: لا. شفت مثلا يعني احنا بدنا نفهم اولادنا انه الاختلاف مش لازم يقلب نكتة او وسيلة للسيطرة والاستهزاء.
1: نعم صحيح.
0: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة سلام عاشور، تسلمي الخبير التربوي، شكر أيضا موصول لكم مرة أخرى على مشاركاتكم. مهم يا أخوان أن نحمي أبنائنا من التنمر والاستهزاء والسخرية مثل ما قال. شكرا دكتورة، شكرا سيدي، صباح الخير. ومهم بنفس الوقت أنه نربيهم على أن ما يكونوا متنمرين وما يكونوا متفرجين صامتين إذا صار في تنمر على أحد زملائهم. فمهم يا أخوان هذا الموضوع، بعتقد نشتغل عليه كويس على أبنائنا. التربية والأسرة هما الأساس، هما الأساس. بدي أروح لشديد الخالدي، أحد الأفراد الجالية الأردنية في قطر. يا هلا أخوي شديد.
2: السلام عليكم، صباح الخير.
0: صباحك. عليكم السلام. هلا أخوي شديد. طبعا أقول لكم سريعا يا أخوان، شديد كان معزبنا أنا وعدي بقطر لما كنا ذهبنا لحضور نهائيات كأس العرب اللي كان منتخبنا النشام أمام المغرب، فكان شديد الحبيب والأخ الصديق والقريب الغالي، كان يعني معزبنا بقطر. فيا هلا أخوي شديد، صباح الخير يا حبيبي.
2: الله صباح الخير. إذا هو شيء هذا واجبنا،
0: الله حيك.
2: يعني
0: أخوي
2: مقصرين دائما وأبدا.
0: لا حاشاك لك سوريا يا حبيبي، حاشاك لك.
2: يعني حنا حتى كل الجالية الأردنية في قطر كانت للأمانة
0: مفخرة والله. معية
2: أبو ناصر أستاذ زيد اللوزي،
0: نعم،
2: يعني بعد صدر إرادة الملكية مبارح. طبعا الان هو عامل على راس عمله، لكن لغايه ان شاء الله اخر الشهر. وانا صراحه استغل الفرصه اني اشكره.
0: نعم
2: للامانه اخوي، ليت الرجل كان والله ونعمه وجه السند خير ممثل، وكان قريب منا احنا كجاليه اردنيه في كل شيء.
0: نعم
2: سواء في العزيات اللي شارك فيها، في الافراح، في المناسبات، في المؤتمرات الرسميه،
0: نعم
2: في اي شيء يخص كل اردني في قطر، كان والله ابو ناصر يعني للامانه مثال الشخص. يعني زعلانين، انا احكي باسمي باسم الجالية الأردنية في قطر، والله زعلانين انه راح يروح.
0: نعم.
2: لكن ان شاء الله للافضل، نتمنى للخير بالمستقبل. وبصراحه ما في كلام يشكر ابو ناصر للامانه، يعني ما في كلام.
0: نعم والله احنا شوف احنا
2: عشان اشكره والله يلي.
0: والله شوف انا بدي اقول شغله مهمه، يمكن كثير من القضايا اللي كانت دائما توصلني لبعض الاردنيين في الخارج، ويعني بدي اقول لبعض الدول يعني وليس قطر تحديدا، كان دائما دور السفير مهم. الناس اللي يعني يصير عندهم مشكله او محتاجين تواصل، بيقول لك مجرد ما تواصل معنا مركز السفاره، سواء السفير او القنصل او احد افراد السفاره، فاحنا حسينا انه في يعني في في في يعني في جهد بذل. فبالعكس دائما يعني يشكر كل شخص على أدائه. وإحنا يمكن سفيرنا في قطر كان من 2019 لليوم، فكانت نعم. فترة طويلة، فأكيد عرف الجالية الأردنية يمكن فرد هناك. أنا على العموم معي على الخط الثاني، أنا هي معي على الخط الثاني سفيرنا في قطر سعاد زيد اللوزي. يا مرحبا يا سيدي، صباح الخير.
3: يا هلا بيك، صباحك بالخير.
0: تحياتي. يمكن الأخ شديد حب يشكرك على الهوى، فقلنا احنا لازم نطلب سعادة السفير ويسمع هذا الكلام، لأنه أكيد الكلام نابع من محبة واحترام. تفضل سعادتك.
3: والله يا أخوي شكرا لك، وشكرا للأخ شديد على كلماته الطيبة. أنا الحقيقة سعدت بأن أكون ممثل للأردن ولجلالة الملك في دولة قطر على مدى 7 سنوات الماضية.
0: نعم.
3: وفيما يتعلق بالجالية الأردنية دائما، يعني سواء في قطر ولا في الدول الأخرى، هي من خيرة الناس، يعني كلهم خير سفراء للأردن، كلهم
0: صح.
3: في موقعه
0: صح.
3: ما شاء الله عليهم، والسمعة الطيبة لهم دائما. فالسفارة يعني تبذل جهد كبير الحقيقة، السفير وطاقم السفارة
0: نعم.
3: كامل لخدمة أهلنا وناسنا في الاضطراب، حتى يكونوا يعني أمورهم ماشية بطريقة سلسة وبسرعة إنجاز المعاملات. وأيضا يعني أود أن أشير إلى الإجراءات الحكومية بشكل عام.
0: نعم.
3: اللي يعني صارت بالفترة الأخيرة سهلت وسرعت من إجراءات الأعمال القنصلية بشكل عام في السفارات، فهذا الحقيقة يعني يسهل على المواطنين بشكل كبير.
0: نعم.
3: والسفارات يا سيدي يعني من أهم مهامها هي خدمة المواطن الأردني في الاستيراد، فإحنا كل الجالية في قطر أهلنا وإخواننا ونتواصل معهم ويتواصلوا معنا، أبواب السفارة مفتوحة لهم دوما.
0: تسلم سيدي.
3: وبهمني أنا أن كل مواطن يشعر أن السفارة بيته.
0: نعم.
3: والحمد لله يعني في في في قطر احنا عندنا جالية الآن يمكن يقارب العدد من 85,000
0: نعم.
3: مواطن ومواطنة أردنيين.
0: نعم.
3: بشكل إجمالي بحكي برقم عائلات، منهم يعمل يمكن 32,000-33,000. فيعني الحقيقة الجالية الأردنية في دولة قطر يعني مفخرة، وكل منهم مثل ما قلت لك يعني خير سفير للأردن.
0: تسلم.
3: في موقعه.
0: تسلم. إذا حاب تضيف شيء أخ شديد تفضل.
4: أبو ناصر والله العظيم أنك يعني سفير وأخ للأمانة، وما قصرت مع الجالية كلياتها للأمانة، كانت أبواب السفارة دائما مفتوحة للأمانة، وكان كل التسهيلات نحصل عليها، جزاك الله عنا ألف خير، وبعد جزاك الله خير ما في كلام.
0: بارك الله فيك.
4: بالعكس والله يعني احنا حزينين انك راحتوا للأمانة. أنا
3: تسلم. تسلم أخي شديد أبدا، وإحنا على تواصل إن شاء الله مع الجميع
4: بإذن الله.
3: ويعني أنا يسعدني ويشرفني أني أسمع الكلام الطيب عن السفارة وما تقدم السفارة، فهذا أيضا يعني شيء يبسط، فكل الشكر لك.
0: تسلم. شكرا على وجودك
3: ولكل
0: سيدي.
3: الأردنيين في دولة قطر.
0: الله يبارك فيك. شكرا. شكرا سفيرنا في قطر زيد اللوزي. شكرا سعادة السفير. شكرا أخي شديد الخالدي على وجودك. شكرا يا صديق.
3: شكرا أخي الكريم. شكرا.
0: حياكم الله. شكرا. صباح الخير.

0: اروح لمجدي. تفضل اخي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخوي مجدي. هلا يا سيدي. هلا
1: استاذ لي. بس القصه هي يعني خليني احكي لك اياها من اولها. تحملني يمكن اطول دقيقتين بس تحملني.
0: قول سيدي تفضل.
1: جيت على مستشفى حمزه الساعه 6:05 بالضبط
0: اليوم.
1: نعم عشان احجز دور للدواء.
0: 6 الصبح
1: في ناس قاعده من الوحدة بالليل استاذ لي.
0: طيب ليش؟
1: ليش انا بحكي لك ليش استاذ لي. فتنا المهم على اساس يعطونا الادوار. هسه لما يكون الماكينه مش شغاله بفوتك على واحد من الامن تعون الامن. هذول عباره عن 5 اشخاص.
0: نعم.
1: بكتب لك على ورقه رقمك. فانا قعدت اراقب هيك شوي. بكتب رقم 1 2 3 4 5 يعني وصل 16. بعد 16 وصل 34.
0: نعم.
1: يعني ما اعطى اللي هم الارقام هاي.
0: طيب
1: فهمت علي. تيجي 34 35 36 51 بعد ال 51 صار 88.
0: ليش يعني ليش هيك الرقم يصير؟
1: بيطبعوا الاوراق استاذ ليس بخذوها. انا بديت فيديو اقسم بالله وقفني زي الدليلين. بقول له يا اخي انت ابعد عن الماكينه واحنا بنصف على الدور كلنا 20 واحد بنسحب ارقامنا. والله العظيم هجموا علي بدهم يضربوني وهي الفيديوهات موجوده. اطلع برا ما بدنا نعطيك. وهم كلهم 5 تعون امن. شو اللي بيصير بعدها استاذ لي ترتيب؟ احكي لك شو اللي بيصير بعدها. بعطوا كل واحد 5-6 ارقام. مين رقم 26؟ انا بقول له روح انت هذاك. مين عشان يخربطوا الناس استاذ لي.
0: يعني شو الهدف يعني ليش يعملوا هيك؟
1: احكي لك ليش بيعملوا هيك. هسا انت بتيجي
0: طبعا انا سمعت منك يعني احنا دائما ما سمعنا الطرف الثاني ما بنقدر نحكم بس ليش يسووا هيك يعني؟
1: عاملينها زي العصابه. انت خلي الاستاذ عدي بكره يجي او بعده ويشوف الوضع اللي انا شفته. بتيجي بدك تطلع بتيجي الساعه 9 مثلا بعطوك رقم 300. بيجي واحد بيلاقيك على الباب بقول لك والله انا بدي اروح صار لي زمان معي رقم 64 زي الرقم اللي معي. اعطيني بس ليرتين اجار الطريق اروح وارجع فيهم بكره انا بطول دواي. انت ما بتصدق شفت ما بيبيعوك اياها بيع هيك بيجيك.
0: طيب شو قصه ماكينه الدور فيها مشكله؟
1: ما فيها مشكله. هم بيسيطروا على ماكينه الدور
0: وبيسحبوا الارقام. طيب انا في فيديو ارسله الاخ مجدي. خلينا نشوف الفيديو. خليك معي يا مجدي.
1: يلا
2: الله يجزاك الخير. تفضل. حاجزين الاوراق مع 150 ورقه ومش راضي يعطي ولا واحد وكلنا 20 واحد هون. شوف يا وزير الصحه كلنا 20 واحد وماسك الاوراق بيده هيهم شايف مش راضي يعطي ولا حدا. كلها بيع الاوراق هون.
0: يعني انا فعليا بالفيديو اللي انت ارسلته يعني العدد مش كبير. يعني المفروض انتم خلال ساعه تكون ماشي اموركم كلكم.
1: وتخيل الرقم 144 على الماكينة. طب وين ال 144 تذكرة؟ وإحنا كل بقول له
0: خلينا أفهم من الدكتور جهاد. أنا مثل ما قلت لك سمعنا من طرف والآن بدي أسمع من الطرف الثاني. معي مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور جهاد المعاني. دكتور جهاد صباح الخير.
3: صباح الخيرات. كيفك يا ليث؟
0: هلا عطوفتك. كيفك سيدي؟
3: يسعد صباحك سيدي.
0: أنا عندي فيديو هيو على البث المباشر للمراجعين اللي مثل ما قال إحنا من 6 الصبح موجودين. بس خلينا أفهم منك شو قصة ماكينة الدور ورجال والسيكوريتي شباب الأمن اللي موجودين جوا. تفضل.
3: هلا والله أنا يعني مش يعني فيش شيء غريب بس خليني أتحقق من الموضوع. أنا بسمع من طرف. خليني أسمع من الطرف الآخر وأي إجراء قانوني إحنا على طول منتوجه عليه. يعني
0: شو وضع ماكينة الدور عندك في المستشفى دكتور جهاد؟
3: ماكينة موجودة
0: شغالة يعني؟
3: شغالة.
0: طيب ليش الأمن عندك يكتبوا على ورقة وقلم وكل واحد يأخذ منه الورقة؟ ليش ما يشتغلوا على الماكينة؟
3: بيشتغلوا على الماكينة. هذا المفروض أنه يشتغل على الماكينة. هسه إذا في تصرف فردي ممكن يكون في تصرفات فردي.
0: هذا متى اليوم الصبح يا مجدي؟
1: أستاذ ليث 5 هم 5 أقسم بالله عبارة عن عصابة. أنا بشهد وبورجيك. خليهم يشوفوا الفيديوهات.
3: كويس.
1: كل 20 واحد بالرقم 144. طب يعطينا الأرقام.
3: إذا بتعرفهم خلينا ناخذ إجراءاتنا.
0: يعني طلبوا منك مشاريع يا مجدي.
1: أخذ دواي على المستشفى لغاية الآن والله العظيم ما استلمته.
0: مجدي طلبوا منك مشاريع يا مجدي.
1: ما حدا ما بطلب منك أستاذ لي. أنا حكيت لك كيف الطريقة.
0: أنا بدي أسمعها دكتور جهاد. شو الطريقة؟
1: بعطوك رقم 300 مثلا. أنت بتطلع الرقم لسه 32 بتقول أه بتطلع. بيجي واحد هيك جنبك بقول لك والله أنا معي رقم قليل بدي أروح بس أعطيني أجار الطريق ليرتين وخذ الرقم تبعي وأنا بكرة باجي لأنه عندي دوام راح أتأخر بس أعطيني أجار الطريق. هيك صارت الأسلوب. ما بيجي يقول لك تعال اشتري.
0: طيب يعني دكتور جهاد يعني المفروض ما دام في عندنا ماكينة دور شو تعليقك اول شيء؟ شو تعليقك بالله على الحكايه اخ مجدي؟
3: تعليقي يعني هسه هاي بتصير عند زي اي مكان في تذاكر، بس انت بدك تكون حريص على انه ما يتم هذا الشيء في نفس مؤسستك يعني. وتواجد هذه الاشخاص المفروض انهم ما يكونوا موجودين. استاذ الخليفه بيعرفهم بقول لك بالعدد يعني عارفهم خمسه، حتى لو ناخذ واحد بس نمشي في الاجراءات.
0: طيب انا راح ارسل لك الفيديو اللي وصلنا. عدي يبعث الفيديو للدكتور جهاد على الواتساب.
3: على راسي.
0: وبدي منك جواب دكتور.
3: توكل على الله. لا بكرة بحكي لك
0: بكره بدنا نسمع منك اذا كان كلام الاخ مجدي دقيق بخصوص انه فعلا يتم طلب مصاري وفعلا يتم التلاعب بالارقام، انه الرقم 20-1 وحاطين الرقم 300.
3: طب اسمعني.
0: تفضل اسمع.
3: بحكي لك بقول لك ناس وهم مروحين عاملين حالهم انه بدي يروح، مش انه يعني واحد ببيعه من السكيورتي ولا من الكادر. واحد عامل حاله زي هيك. طبعا في مكان مجدي اسمعني بس، انا سمعتكم اسمعوا. المراجعين يفوق العدد 2000-2500، هذا مكان قد تلاقي هذا الشيء، هذا موجود في كل مكان عندك في اكتظاظ. فاذا انت بصير زي هيك بدك تحاول انك تمنعهم. هسا اذا كل فتره وفتره الا يطلع لك ناس زيك، بس احنا على طول اول ما نلاقي هاي الشغله.
0: يعني هاي الملاحظه وصلتك قبل هيك يا دكتور جهاد ولا لا؟
3: وصلت قبل كهيستوري يعني، مش كأنه يعني قائم.
0: لأنه هاي محمد يبعث لنا على التعليقات يقول لي أخوي أبو زيد كلام الأخ مجدي صح 100%، هذا ما يحدث في مستشفى الأمير حمزة.
3: أنا بقول لك موجود وين ما كان، يعني أنا شايف في أماكن أخرى، بس أنا بقدرش أحكي لمواطن أقول له والله كذا، خليني أخذ إجراءات.
0: بس أنت دورك أنت كإدارة يا سيدي، شو دورك في هذا الموضوع؟
3: باخذ الاجراءات القانونيه بحق هذه الناس اللي بتتصرف هذه التصرفات. استاذ لي.
0: طيب اخوي مجدي احنا اليوم الثلاثاء، هي الدكتور طيب. رح نبعث له الان التفاصيل مع الفيديو اللي ارسلته. واذا سمحت لي يا اخوي عشان الوقت، ومع رقم تليفونك، وبكره نعاود الاتصال فيك مع الدكتور جهاد. حطي نوت عندك يا شفا.
4: اسمح لي سؤال بس اساله سؤال.
0: يلا سؤال تفضل.
4: كيف هذا جاب 15 رقم و20 رقم اللي بيبي من وين جابهم؟ بس هذا سؤالي بس، شكرا لك استاذ لي.
0: بكره بنحكي معك ان شاء الله. اكيد الدكتور جهاد راح يتحرى عن الموضوع ويعطينا جواب. نعم. وافي غدا في حلقه صوت حياه. شكرا دكتور جهاد المعاني. تسلم سيدي مدير مستشفى الامير حمزه. شكرا مجدي. خلينا نوقف شوي قبل ما نوصل لانه نبعث الفيديو لوزير الصحه، خلينا اول شيء نبعث للدكتور جهاد يعطينا الدكتور جهاد جواب بكره، وبعديها بنشوف ما تعليق الدكتور جهاد على هذا اللي قاعد يصير تحديدا مستشفى الامير حمزه.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية. Yeah.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0774531740.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. أروح لأبو موسى. أبو موسى تفضل.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
4: ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله. تفضل أبو موسى.
4: يعطيكم العافية سيدي.
3: هلا سيدي.
4: حقيقة يعني مكالمتي هذه حتى لا أطيل عليكم.
3: نعم.
4: هي مكالمة شكر وتقدير.
3: الله حييك.
4: مكالمة شكر أول شيء لجهودكم الطيبة في حياة FM جميعا دون ما استثناء. أنا لا أعرف الأسماء حتى أسمي كل واحد باسمه، ولكني أقول حقيقة أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى أسرة حياة FM دون ما استثناء. بالتالي أوجه شكري وتقديري إلى أمانة عمان الكبرى التي تجاوبت مع الشكوى التي تقدمت بها من خلال حياة FM، ألا وهي قضية الإنارة في شارع يجوز. قلت أنا بأني أنا رجل طاعن في السن، وهنالك كثير من الرجال من أمثالي كانوا يعانون بالليل أثناء القيادة لعدم وجود إضاءة وإنارة في شارع يجوز، ابتداء من إشارة النبعة حتى نصل إلى إشارة أبو سويلم.
3: والآن كيف الوضع صار أخو أبو موسى؟
4: الآن الوضع راقي جدا. ممتاز. رائع جدا. حتى نوع الإنارة اختلف عن السابق.
3: يعني بدنا نشكر مهندس شادي الروابدة مدير عمليات المول في عمان اللي جاوب معنا بهذه القضية، وشكرا لك للفيديو اللي أرسلته يعني. نعم. للإنارة أو للشارع بعد الإنارة كيف كان مطفي وكيف تمت الإنارة الآن.
4: وشكرا لهي يعني هذا حديث
3: من المركز
4: حديث
3: الإعلامي للمتابعة. بصراحة ما في قضية الشباب يبعثوها لهي إلا تتابعها بشكل مباشر، فشكرا ست هيا. يسعد صباحك. تفضل أخ موسى.
4: هذا حديث المجتمع عنا في شفا بدران وأبو نصير والمناطق المحيطة يعني.
3: نعم.
4: بالنسبة فالمهندس اللي تفضلت وذكرت اسمه شادي.
3: نعم.
4: رجدان أو
3: هو.
4: نعم. أنا أتقدم إليه شخصيا أيضا.
3: نعم.
4: بهذا الشكر.
3: نعم.
4: ولكن إذا سمحت لي، لم تتم بعد يعني الإضاءة كاملة، هنالك لا زال قسم
3: على طول. على طول بدي أشكرك ومبروك الإضاءة، وإن شاء الله يعني عقبها لما تكمل الإضاءة كامل الله وصلوا للملاحظة أنه كملوا الشارع كامل. شكرا أخوي أبو موسى، ولا شكر على واجب يا عمنا العزيز. تسلم خلود. أروح لخلود. تفضلي خلود.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام. هلا ستي.
5: أنا بحكي معكم على موضوع حاليا منتشر وتقريبا كل بيت صار عندنا نفس المشكلة اللي هي هروب العاملات من البيت.
3: نعم.
5: أنا استخدمت عاملة من سنة وطبعا دفعت عليها 2000 دينار.
3: نعم.
5: وقعدت عندي سنة وجددت لها الإقامة جديد يعني.
3: أيوة.
5: دفعت عليها 650 دينار فوق 2000.
3: نعم.
5: 650 دينار.
3: نعم. تجديد التصريح العمل.
5: التصريح العمل. هلا هي قامتها ساري وتصريح عملها ساري.
3: نعم. متى هربت من عندك يا خلود؟
5: نعم.
3: كيف هربت من البيت؟
5: ولا اشي، كنا بالبيت عادي ما في اشي، نمنا صحينا الصبح ندور عليها ما لقيناها، رجعت كاميرات البيت لحالها طالعة فاتحة باب البيت. وفي تاكسي باب البيت.
3: شو جنسيتها؟
5: جنسيتها أثيوبية. التاكسي إجا أخذها من باب البيت. والله
3: من باب البيت. معها تليفون.
5: معها تليفون.
3: خلص مدام معها تليفون أنا يعني
5: خلص شغلها
3: لأني مطلع على بعض التفاصيل. يعني. مدام معها تليفون مرتبة مع الجروبات ويعني مع الأسف مع الأسف مع الأسف يعني سرقت شيء من البيت أم خلود؟
5: لا لا هي ما سرقت إشي من البيت، هي بس أخذت جوازها وتصريح العمل تبعها.
3: جوازها كيف قدرت تأخذه؟
5: من أخذت من عندي وأنا كنت مخبيه أخذته.
3: يعني أنا صراحة من خلال خلينا نقول من خلال بعض الملاحظات اللي اجتنا، وهي يمكن نصيحة مني لكل شخص عنده عاملة في البيت، باب البيت يتسكر والمفتاح يتأخذ، هاي أول نقطة قبل ما ينام أهل البيت، لأنه كل العاملات هيك بيعملوا بعد الفجر بشوي تسحب حالها وبتقول السلام عليكم، فيتسكر باب البيت والمفتاح ينسحب. والشخص اللي عنده عاملة يحاول، خاصة في فترة الاستقدام، وهي والله نقطة جدا جوهرية خاصة ببداية الموضوع، لأنه إذا الموضوع كان بعدين ممكن يكون صعب. بفترة الاستقدام يشترط أنها ما تحمل تليفون، بدها تحكي مع أهلها، تحكي كل يوم بس من تليفوني أنا، سأل اللي استخدمته أنا الكفيل من تليفون. أما أنه تكون معها تليفون صراحة فهذا سبب، أنا لأنه مطلع على بعض التفاصيل في جروبات يا خلود، جروبات واتساب وفي جروبات مسنجر،
5: أنا مع الجروبات وشايف
3: الناس 100% في جروبات واتساب وفي جروبات مسنجر بيزبطوا مع بعض وبرتبوا مع بعض، بيقولوا لها تعالي 25 و30 دينار باليوم، شو بدك بالقعدة على 300 دولار ولا على 250 دولار، تعالي 30 دينار و25 دينار في اليوم على المكان الفلاني، بيجيك التاكسي الفلاني بالوقت يعني أو سيارة خاصة.
5: احنا
3: انت اكيد قدمتي، طبعا اكيد قدمتي بلاغ عند الامن العام.
5: احنا بلغنا طبعا بلغنا، بس احنا بما انه احنا معانا مثلا معانا رقم التاكسي ومعانا وين نزلت وعارفين يعني اغلبية اللي هم بنزلوا باماكن معينة بالبلد، وما دام هم معروفين وين، ليش يعني ليش لحد الان هاي المشكلة ما انحلت؟ يعني انا في غيري كثير في غيري، مو بس أنا، مو بس أنا بغير، في كثير وكثير، وفي ناس من الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، ليش ما يكون في مثلا يعني قانون رادع لها؟

0: ما هسه شوفي بعد بعد بعد ال...
1: بعد
0: الثلاث اشهر يعني انت عارف ما حدا بصير مسؤوليه
1: ال...
0: مسؤوليه الكفيل بس
1: ما لهم
0: دخل. شو حكول كل امن العام
1: ولا شيء حكولي قدمي بلاغ قدمنا البلاغ وحكولي خلص اذا ما
0: تليفونها اللي كان معها تليفونها اللي كان معها ما قدرتوا تتبعوا التليفون
1: ما انا كيف بدي اتبعه انا ما بعرف انا
0: بقول لكم ما قدرتوا تتبعوا التليفون ما
1: ورحت على المخفر والمركز الامني
0: يعني شوفي حاولي انه تروحوا مره ثانيه وتروحوا على مفرزه البحث الجنائي يشوف اذا ممكن يتبعوا التليفون اذا التليفون شغال بيقدروا يعرفوا باي منطقه موجوده وما دام الصورة موجودة عندهم فممكن يساعدوهم في موضوع انه يعني يلقى القبض عليها فبعتقد هذا مهم يعني موضوع التليفون اذا التليفون طبعا شغال هم طبعا حافظين هاي القصص كلها بتوقع التليفون من اول يوم يعني خلص التغى يا ستي الله يعوضك خير هذا الموضوع تكرر كثيرا مثل ما قلت في نقطتين جوهريات التليفون وباب البيت الواحد يكون حريص عليهم كويس لانه صراحة يعني مع الأسف إني أقول هذا الكلام لكن بعض الجنسيات عند أول فرصة رغم أن يكون الأهل أو الناس اللي موجودة عندهم بيعاملوها مثل بنتهم كأنها فرد من أفراد العائلة لكن عند أول فرصة تسحب حالها بتظل طالعة حتى تأخذ مصاري أكثر شكرا ست خلود شكرا الله يعوضكم خير إن شاء الله شكرا تها وصل شكرا عدي القاضي شفاش للمؤمنة معالي أنا سعر بد عبد الله جعفر وحدثكم ليث الجبور نلتقي غدا إن شاء الله إلى اللقاء
2: صوت حياة مع ليث الجبور إنه صوت حياة إنه صوت حياة صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله التقنية لصناعة الزجاج مستشفى الاستقلال مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان مدارس الوطن العربي منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في موقف يمكن بمر فيه كل موظف، ومن أكثر المواقف اللي بتختبر فيها مهنيتك. شو بتعمل لما يطلع قرار من صاحب الصلاحية أو من مديرك وإنت مش مقتنع فيه؟ الإجابة بثلاث كلمات: تحفظ، وثق، ونفذ. كثير موظفين بوقع بفخ من اثنين. الفخ الأول بسكت وبحكي ماشي رح أنفذ، وبنفذ بصمت. وبعدين لما يطلع الموقف غلط والقرار غلط بحكي أنا كنت أعرف. هذا اسمه تواطؤ بصمت. أما الفخ الثاني برفض ينفذ وبتمرد وبيعتبر أنه رأيه أهم من تسلسل القرار. هذا اسمه انتحار وظيفي. طب شو أعمل؟ في ثلاث خطوات زي ما حكيت في البداية: تحفظ، وثق، ونفذ. تحفظ بطريقة مهنية. كيف؟ عندك رأي مختلف؟ أكيد حقك كموظف مثالي أنك تعبر عنه، بس عبر عنه بأسلوب احترافي. اطلب اجتماع هادي مع صاحب القرار. ابدأ بفهم منطق القرار أصلاً قبل ما أنك تنتقده. اعرض رأيك بأرقام وأسباب، مش مشاعر، بحس، بشوف. استخدم لغة الاحتمالات: يمكن يصير هيك، ممكن يأثر على. حط بدائل واقترح بدائل، مش بس انتقادات. التحفظ المهني هو عبارة عن حوار مش معركة. الخطوة الثانية: وثق التحفظ كتابياً. بعد ما تعبر شفهياً وثق برسالة رسمية، مثلاً إيميل مختصر لصاحب القرار، ذكر فيه تاريخ الاجتماع، نقاط تحفظك، البدائل اللي انت اقترحتها، والقرار النهائي اللي هو صدر من خلال صاحب القرار، واختمها بجملة مهمة جدا: بناء على كل ما سبق سأقوم بتنفيذ القرار كما تم اعتماده. ليش التوثيق ضروري؟ بحميك إذا الموقف انعكس سلبيا مستقبلا، بثبت احترافيتك إنك أنت ما سكتت وما تمردت، بحفظ سجلك كموظف بفكر مش زي أي موظف عادي. الخطوة الثالثة: نفذ المطلوب بإتقان كامل. بعد ما تحفظت ووثقت تحفظك، القرار أصبح قرارك. ما تنفذ بنقص طاقة عشان أنت تحفظت على القرار. ما تتأخر عمداً عشان يفشل القرار وتثبت أنك أنت كنت صح. ما تحكي لزملائك أنا والله حذرت وحكيت. نفذ بنفس الجودة لو كان القرار قرارك أنت. ليش؟ لأنه الصلاحيات واضحة، اللي قرر بتحمل المسؤولية. مهنيتك هنا بتختبر، لأن الشركات بتحترم الموظف اللي بنفذ بأمانة حتى لما يختلف مع إدارته. مستقبلك أهم، سمعتك أهم من إثبات وجهة نظر في موقف واحد. الموظف العادي يا بسكت وبتدمر، يا بتمرد وبخرب التنفيذ. الموظف المثالي بيعبر بمهنية، بوثق رأيه، وبنفذ بإتقان. الخلاصة: التحفظ المهني صوتك، التوثيق درعك، التنفيذ ولاءك. الثلاثة مع بعض بيوجدوا الموظف المثالي اللي فعلاً بتثق فيه الشركة وأي مؤسسة في العالم. يتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والاحترام لتسلسل القرار مع شجاعة الرأي هي توقيع المدير القائد القادم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ فجر اليوم دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. والجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيواصل الرد بالمثل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وقال إن الاعتداءات على هذه الدول هي محاولة مكشوفة ومتعددة المصادر لا تستهدف فقط أمنها، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار المنطقة وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير للشعوب العربية. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور قرار عن مجلس إدارتها المتضمن منح المنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به تسهيلات مالية استثنائية تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة مخفضة بواقع 1% سنوياً، مع منح المنشآت المستفيدة إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى شهر نيسان المقبل كحد أقصى. وأوضحت المؤسسة في بيان أن هذا القرار جاء ثمرة لسلسلة اجتماعات أجرتها مع وزير السياحة والمسؤولين في الوزارة لبحث التدابير الكفيلة بتمكين القطاع السياحي من تجاوز التحديات الراهنة، ولا سيما المنشآت العاملة في البتراء. هذا ودعت المؤسسة المنشآت السياحية الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات إلى مراجعة فروعها اعتبارا من الاثنين المقبل لغايات تقديم طلبات التقسيط. أما المنشآت العاملة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي أو المساندة له فيتعين عليها مراجعة وزارة السياحة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، كل حسب اختصاصه، للحصول على ما يؤكد على ارتباط المنشأة بالقطاع السياحي. يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية 2026. قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن شخصين أصيبا بحالة متوسطة إثر انفجار قنبلة يدوية قديمة بعد عثورهما عليها أثناء جمع الخردوات في منطقة شارع المية بالعاصمة. وأكد الناطق أنه جرى إسعاف المصابين إلى المشفى، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق بالحادثة والتعامل معها.

0: وفي متابعاتنا، يشهد السوق المحلي حالة من الاستقرار الواضح في أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أصنافها، الأمر الذي انعكس إيجابا على المستهلك من خلال انخفاض ملموس في أسعار اللحوم البلدية والرومانية وعدد من الأصناف المستوردة الأخرى. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس زعل الكواليت، رئيس جمعية مربي المواشي. أهلا بك أستاذ زعل. بداية، ما الذي أدى إلى هذا الانخفاض في أسعار اللحوم في السوق المحلية؟
1: صباح الخير ست صفية، إليك ولكل الإخوة المستمعين. يا ستي، بعد عيد الأضحى بلش الانخفاض بالتدريج طبعا، والآن ظهر الانخفاض نتيجة في زيادة في المعروض وفي انخفاض شوي في الطلب كمان، تعرف القدرة الشرائية لدى الناس. والآن المعروض زاد من الأغنام البلدية ومن الأغنام المستوردة بألواحها، السوري والروماني والمصري، فهذا ساهم في انخفاض يعني ملموس عن الفترة الماضية إذا ما قررنا. نعم. في فترة ما قبل عيد الأضحى.
0: يعني كم سعر الكيلو طبعا الآن؟
1: نعم،
0: كم سعر الكيلو وصل الآن في السوق؟
1: يعني شوف، الأسعار تختلف حسب النوع الدبيع، مثلا الحجم، إذا كان الحجم أصغر بيرتفع السعر، مثلا الخروف الكبير الآن معاك 9.5 ل 10 ل 9 حسب الحجم، حسب النوع مثلا ذكر أو أنثى، إذا أنثى كمان السعر بيكون أقل، 8.5 9 من 9 ل 10 تقريبا هذه الأسعار. بس الرمسي مثلا الخروف الصغير لا، أسعاره أعلى، ممكن تصل 11 تصل 12، لأنه كل ما نقص وزن الخروف بزيد سعره. كذلك الروماني يعني هذا إذا ما قررناه هذا كان 12 دينار و 13 دينار، ففي انخفاض ملحوظ، يعني في أقل شيء دينارين أو دينارين نصف الكيلو عن الفترة الماضية. بالنسبة للروماني كمان صار عليه انخفاض خاصة الأحجام الكبيرة، كل ما زاد الحجم بقل السعر، يعني المتوسط الآن 8.5، إذا صغير ممكن يصل 9، وإذا كبير برجع لأقل من 8 حسب حجم الخروف. ففي انخفاض يعني ملحوظ عن الجدي كمان من 9 ل 10 متوسط هيك تقريبا. فقلت لك يعني كل ما زاد الحجم بقل السعر، فمتفاوت لكن في انخفاض.
0: نعم، يعني اليوم نشهد تصعيد في المنطقة، إغلاق مضيق هرمز وحديث عن إغلاق مضيق باب المندب بالنسبة للحوم المستوردة. أستاذ زعل، هل سنشهد ارتفاع مجددا على أسعار اللحوم كما كانت سابقا قبل عيد الأضحى؟ يعني
1: لا يا ستي، احنا استيرادنا بالنسبة للسوري والمصري تعرف يعني هاي دول مجاورة، وبالنسبة للروماني هو يأتي عن طريق البحر، ويأتي الآن صار عن طريق ميناء طرطوس، فما بمر في هاي المناطق، فهو أكيد يعني ما رايح بالنسبة للمواشي الحية ما راح يصير تأثر عليها، ممكن يصير تأثر على المجمد، على اللحوم هاي اللي بتيجي من المناطق بتمر في باب المندب هاي أو باب مضيق هرمز، لكن كأغنام حية ما بتمر في مضيق هرمز لا.
0: نعم، شكرا لك المهندس زعل الكواليت، رئيس جمعية مربي المواشي، على هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأعلنت مصادر طبية في القطاع استشهاد المواطن باسم رميلات متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين. وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,232 شهيدا منذ بدء العدوان. وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس، اقتحم نحو 100 مستعمر فجر اليوم بلدة كفو الحارس شمال غرب سلفيت، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين. وللحديث أكثر عن آخر التطورات من الضفة والقدس ينضم إلينا مراسلنا هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
2: صفية، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين في سلفيت، تواصلت اعتداءات أخرى في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدينة أريحة. صباح هذا اليوم مستوطنون اقتحموا منطقة حلق الرمانة في المنطقة الغربية من مدينة أريحة، واقتحموا منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة واعتدوا على رعاة الأغنام. أيضا في مسافر يطا جنوبي الخليل كان هناك اعتداء من المستوطنين، وفي منطقة بورين بمدينة نابلس المستوطنون خربوا بيوت بلستيكية وقاموا بتدميرها وتقطيع المزروعات الموجودة بداخلها. في هذه الأثناء مستوطنون يقومون بنصب حاجز عسكري قرب قرية عين قينيا إلى الغرب من مدينة رام الله، ويعرقلون تنقل الفلسطينيين في هذه المنطقة. أيضا صفية في موضوع الاعتقالات، قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين فجر هذا اليوم من قريتي المغير ودير أبو ضعيف إلى الشرق من مدينة جنين، كما احتجزت عشرات الفلسطينيين في الأحياء الجنوبية من مدينة الخليل. هذه الأحياء التي تتعرض لاقتحامات متواصلة منذ 4 أيام تتم خلالها مداهمة منازل الفلسطينيين وتخريب محتوياتها. أخيرا تتواصل في المسجد الأقصى اقتحامات المستوطنين للمسجد من جهة باب المغاربة بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة FM من القدس المحتلة محمد سمري. قال الجيش الأمريكي إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، أوضحت أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية، وأشارت إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة جاهزية هذه القوات. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارين في جزيرة كيش وانفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوب البلاد في منطقة جام في بوشهر، بالتزامن مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم الثالث على التوالي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت في قاعدة الجوفير بالبحرين، مؤكدا أن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر اليوم عن تعرض الناقلتين الوطنيتين من باسا والباهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وقالت الوزارة إن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة من باسا وهو من الجنسية الهندية وإصابة 8 آخرين بينهم 4 إصابات بليغة، موضحة أن المصابين هم 6 من الجنسية الهندية و2 من الأوكرانية. تعقد في روما اليوم غدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني في وكالة فرانس بريس. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وإلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، الذهب الحالي للأونصة 4029، الفضة الحالي للأونصة 58.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه، تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان، خلدة، العقب. 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: مدارس الرمز،
6: معرض العودة للمدارس،
7: مدارس النمو.
8: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للـ12 للربع بمواضيعنا العديدة. راح أكون معكم من التقديم من رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا أو على حياة تي في على الاي بي تي في.

وأكيد بنحب نصبح على أحبابنا مستمعينا ومستمعات بيت حواء على الفيسبوك. أم محمد الشافعي يسعد صباحك. مي البلبيسي يا صباح الورد والفل والياسمين. أم أحمد بتقولنا صباح الخير لأولئك الذين لا يكبح جماح إرادتهم أحد، الذين يعيدون بناء كل شيء، كل علاقة وكل نكسة وحتى جدران الروح يعيدون بناءها، ولأولئك الذين يحبون أنفسهم من جديد لكم كل المحبة والاحترام. يسعد صباحك يا أم أحمد، الله يرضى عليكي. مأمون مناوي صباح الفل والياسمين. ميساء غنام يسعد صباحك يا أم أحمد، يا هلا ورحب فيك، الله يخليك يا رب، يسعد صباحكم. آيات أبو الروس يسعد صباحك، تقول صباحكم دائما معطر بعبق القهوة، أحلى تحية خاصة للمذيعة الرائعة رند، الله يسعدك يا آيات، يا صباح الورد والياسمين، يا هلا ورحب.

أم أحمد بتقولي منورة يا حنونة يا أحلى رنودات، الله يسعدك يا عمدتنا يا أمي، أنت الله يخليك يا ربي على كلامك الطيب، يسعد أوقاتكم وكل أيامكم يا ربي. مي البلبيسي بتقولي يسعد أوقاتك نانيتا وأنوار وأصدقاء حياة ومذيعتنا المتألقة رند الطيب، يسعد صباحك يا مي، الله يخليك يا رب. أنوار بتقول صباح النرجس على مذيعتنا الغالية رند عناب وعلى كل مستمعات ومستمعين برنامج بيت حواء، صباحكم مليان فرح وأمل وصوتكم الحلو يرافقنا مع أول فنجان قهوة وبيخلي الصبح ألطف وأجمل، الله يجعل يومكم كله راحة وأخبار تفرح القلب وضحكات ما تغيب عن وجوهكم. يا صباح الفل والياسمين يا أنوار الجميلة، منال يسعد صباحك كل أوقاتك، أم هاني البستنجي يا صباح الفل والياسمين، فاطمة أبو غليون يا صباح الورد والياسمين، وأم أحمد كتبت أسماء أغلب المستمعات بدي أقرأهم والله الأسماء يا أم أحمد، بتقول يسعد صباحك ميساء العسل، يا صباح الفل والياسمين يا ميساء، منال شافعي يسعد صباحك، وأم أحمد بتقول أنوار وهاجر وكل الحلوات، وبتحكي أم يوسف وأم محمد وأم العبد وكلكم يسعد صباحكم، وآيات أبو الروس يا صباح الفل والياسمين، الله يسعدك يا أم أحمد، وأكيد بنصبح علي دائما بيسمعونا حتى لو ما عم بتواصلوا معنا، المهم غير الموجة وسمعوا بيت حواء على إذاعة حياتكم.

يا معموري يا صباح الورد والفل والياسمين، عامر السيد بقول لا يكتمل الصباح إلا بمتابعة بيت حواء، بيت المحبة واللقاء الجميل. يا صباح الفل والياسمين يا عامر، الله يسعدك يا ربي ويخليكم. نادر العسالي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب، الله يرضى عليك يا أم أحمد على دعائك الطيب وكلامك اللطيف، الله يخليك يا ربي. عمر بقولنا عندي قناعة تامة جدا إنه اللي بيساعد الناس ربنا بيسخر له مين يساعده. الخير عبارة عن دائرة تدور وترجع لك، بدك تفرح فرح غيرك، بدك ربنا يستجيب دعوتك ادعي لشخص محتاجها، بدك تنجح تمنى النجاح لغيرك. بكل بساطة ساعد ستساعد 100% يا عمر. أم ثائر يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب، صباح توكل على الله، الله يخليك يا أم ثائر. خولة يسعد صباحك، الله يسعدك. شريفة طباخي يا صباح الفل، بحكي لنا عامر بيت حواء حب يجمعنا بلا حدود، الله الله على دفع كلامكم يا رب. بتقولنا أم أحمد القهوة واللمة من إيدين الغاليات الحبيبات، تفضلوا يا سريت صحة وهنا يا ربي، محل ما يسري يمري، الله يخليك يا ربي. روان روز يسعد صباحك وكل أوقاتك، يسعد صباحكم جميعا وكل أوقاتك أوقاتكم عفوا. شكرا على كلامكم على محبتكم يلي بتغمرونا فيها دائما في حلقتنا لليوم، ونحن اليوم حلقتنا فيها نصيب الأسد ده الدردشة، ولنحكي وناخد مع بعض ويعني هيك نفضفض لبعض، نحكي قصص مع بعض. ما يخلف تقول يا صباح الخير والبركة والسعادة لرند وجميع المستمعين ولبيت حواء بيت العز، يا بيتنا البيت يلي بفرح قلوبنا وبدخل الأمل والسعادة لحياتنا، البيت يلي ما بنستغني عنه أبدا. أم أحمد بتقولنا هيام عموري وهيام الشامي، يعني أم أحمد ما شاء الله كل ديتا المستمعات، مش عم بقدر أقرأ الكومنت كامل، كل المستمعات عندك يا أم أحمد، يعني أنت اليوم مرجعنا الأساسي لما بدنا نحكي مع أي مستمعة بإذن الله تعالى. الله يسعدك ويبارك فيك. سحر حمدان، هاجر، هيام جاد الله، إنا أنتنا يا عزيزاتي، طلوا علينا طلوا.

0: هدى علي، يا صباح الورد والفل والياسمين، الله يسعدك يا حبيبتي ويبارك فيك. اليوم بحلقتنا في بيت حواء بدنا نحكي عن مع أخصائية التغذية الأستاذة بشرة كادك، ما شاء الله يعني حتعطينا معلومات كتير مهمة لكل أم، لكل أم ولكل جدة ولكل جد، يلا يعني اللي بتدخل إنه كيف الولد بده يأكل. رح نحكي عن كيف نتعامل مع ضعف الشهية لدى أطفالنا. يعني أحيانا بنشعر إن الأطفال قد يكونوا انتقائيين بتناول الطعام، هاي الأكل بدهم إياها وهاي لا، هذا بيحبوه هذا ما بيحبوه، حتى الكميات اللي بيأكلوها كتير قليلة بتكون. لكن هل فعليا الموضوع بيعتمد على الكمية اللي بيأكلها الطفل ولا على جودة الطعام نفسه؟ كيف ممكن أتعامل مع انتقائية الطفل في الطعام؟ كيف أتعامل مع موضوع ضعف الشهية؟ وهل هذا الشيء رح يأثر عليه ولا لا؟ ورح تكون دردشتنا بتحكي عن الرجال، يا معشر الرجال،
1: يعني الرجال
0: اليوم دردشتنا بتحكي هل الرجل الذي لا يتأثر بدموع زوجته يعد قاسي القلب أم أن الدموع ليست دائما دليلا على الحق؟ يعني مشكلة، إحنا اليوم نص بنص الجاليري، عندنا صبيتين زي الوردات شفاء وسلسبيل، وعندنا أنس وعبد الله، يا الله أعلم هيو. لا هم أنس بحكي هم زي الوردات أنت زيش ما بنفع.

يعني إن شاء الله بعد الفاصل رح نحكي عن موضوع ضعف الشهية ونشوف الميت من الجوع الطفل هذا اللي حطت لنا صوتها يا أنس البنوتة، كيف ممكن نتعامل معهم وشو الأهم الأسباب ممكن تكون تؤدي إلى ضعف الشهية. فخليكم معنا فاصل وراجعين.

بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة، مدارس الرمز، معرض العودة للمدارس، مدارس النمو،

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة

0: اسم له تاريخ.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس،
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
2: مدارس آيلا العالمية
1: حديقة المملكة التفاعلية
0: مدارس تزكية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة
1: مدارس الرمز
0: معرض العودة للمدارس
1: مدارس النمو

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة فهم في برنامج بيت حواء. بدنا نحكي عن موضوع ضعف الشهية عند الأطفال، كيف نتعامل معهم ومن ناحية تغذوية شو ممكن نقدم لهم وما هي أسبابه. تنضم إلينا عبر الهاتف أخصائية التغذية بشرة كيدك. يا هلا ورحب فيك بشرة، كيف حالك؟ هلو،
1: صباحك صباح جميع المستمعين.
0: يا صباح الورد والفل والياسمين، كيف حالك؟ طمنين عنك.
1: كله تمام الحمد لله حبيبتي.
0: الله يسعدك ويبارك فيكي بشرة. اليوم احنا عم نحكي عن موضوع ضعف الشهية عند الأطفال. بداية إذا بدي أحكي إنه هذا الطفل عنده ضعف شهية أو هذا الطفل عنده انتقاء، يعني بنتقي في الطعام، كيف أميز بيناتهم؟
1: أوكي، خليني أحكي لك في البداية. ضعف الشهية من أكثر الأشياء اللي الأهل بيكونوا الأنين فيها صراحة. ودائما نسمع من الأهل عبارات ابني ما بيأكل، ابني بيأكل يدوب لقمة أو كم من لقمة خلال اليوم. بس من المهم يعني كتير ضروري نعرف إنه ضعف الشهية مش دائما مرض. كتير من الأحيان بيكون جزء طبيعي من مراحل النمو تاعت الطفل فعليا، حتى بالأخص خلينا نحكي بعد السنة الأولى من العمر ببلش، خلينا نحكي نمو مو مثل فترة السنة الأولى زي أو فترة الرضاعة. خلينا نحكي لهيك يعني قبل ما نقلق خلينا نشوف الصورة، خلينا نحكي بشكل كامل.
0: نعم.
1: هلا متى بيكون ضعف الشهية طبيعي أو متى بنقدر نحكي إنه لا؟ هلا يعني بيكون طبيعي لما يكون بين عمر السنة والخمس سنوات. اصلا احتياجات الطفل بتقل شوي او بتصير مختلفه للانرجي والكالوري خلينا نحكي مقارنه بالسنه الاولى. برضو بنلاحظ دائما فتره التسنين او بعد ما يرشحوا او يكونوا تعبانين، برضو هذا الاشي كتير بيختلف وبفرق باكلهم لانه اوريدي هم تعبانين فالشهيه ما بتكون امورها تمام. فهذا بنحكي انه طبيعي. برضو لما يكون طفل عم بيستكشف وعم بيلعب وملته هي كمان تلاقيه خلص ومش مفكر صراحة بالأكل. وبرضه بنلاقيهم مرات بيختلف معهم الموضوع، خلينا نحكي الأطفال بين يوم وتاني. فهذا إشي طبيعي، مو مطلوب إنه يأكل نفس الكمية كل يوم. بس خلينا نشوف، خلينا نحكي إنه نراقب أكله على مدار أسبوع، خلال هذا الأسبوع كيف كان أكله. هذا بنقدر نحكي إنه يعني بشكل طبيعي.
0: نعم. طب لمجرد ما أنا حسيت واكتشفت بعد ما قارنت وقيمت وراقبت لمدة أسبوع وجدت أنه ابني عنده فعلا ضعف شهية أو عدم إقبال على الطعام بالرغم ما في مسببات معينة، هل يوجد طرق غير دوائية أنا ممكن أقدمها لطفلي بحيث أني أتغلب شوي شوي على هذا الموضوع؟
1: صحيح. خليني أحكي لك أهم شغلة بعتبرها إنه يكون في نظام في البيت. خليني أحكي لما يكون في سيستم مواعيد وجبات، يعني عنده 3 وجبات رئيسية 2 سناك، أقلل من خليني أحكي العصائر اللي ممكن يتناولها، نعتمد على المي بين

0: الوجبات أو خلال اليوم ما نكتر حليب بالذات، يعني بعد السنة الأولى ما نكتر حليب، شوي شوي نصير نسحبه. حتى هاي صراحة أغلب الأهل بيوجهوها رند إنه بعد السنة لما يبلشوا يقللوا حليب ونبلش إحنا نفوت على الريل فود، على الأكل الحقيقي خلينا نحكي، بيواجهوا كتير مشكلة، لأنه الطفل خلص متعود إنه الأكل هو حليب ولا إشي تاني.
1: نعم.
0: فبيكون في صعب، يعني في نقلة خلينا نحكي، كثير من الأهل بيفكروا هو ما بيأكل، هو ما بيشتهي، بس هو كمان بصير الطفل بيعاند عشان يأخذ اللي هو بده إياه.
1: نعم صح، هو فعلا بيكون بتلعب فينا إحنا.
0: بالضبط بالضبط فعليا، يعني هم ما شاء الله كثير شاطرين الأطفال لأنهم يقدروا يختبروكي وعندهم صبر إنهم يضلهم مصرين على اللي هم بدهم إياه. برضو إنه أنا مثلاً أشارك الطفل إنه شو عبالك ناكل اليوم، أخليه يختار، يساعدني بالأشياء خلينا نحكي اللي أكيد بيقدر عليها، بس إني أنا أشاركه وأحدثه في هذا في أنا مثلاً شو الوجبة اللي رح تكون، تفاصيلها كيف ممكن نعملها، بخلق عنده شوية فضول. برضو إني أقدم لما أجي أحط الأكل قدامه أحطها بكميات صغيرة من البداية، لأنه ممكن الصحون الكبيرة بالنسبة له ممكن يحس بضغط إنه أنا شو هذه الكمية أو إنه أنا ما بقدر عليها، فإنه خليهم كميات هيك بسيطة بنخفف عليهم التوتر الوجبة.
1: صحيح.
0: أخلي وقت الأكل خلص، أنا لما يصير عندي سيستم أخلي وقت الأكل هادي، ما في تلفزيون، ما في ألعاب إلكترونية، ما في تليفونات، هاي كتير كمان بتفرق عندي.
1: نعم، يعني حتى هداك اليوم والله بشرة كنت عم بشوف على السوشيال ميديا واحدة من طرق انه الطفل يصير عنده اقبال على الطعام هو ان اغير له شكل المعلقة، يعني شكل المعلقة كيف يكون شكلها اذا تغير فعلا ممكن. هو حتى لقيت في ناس يعني بيستخدموها كمنهج بحياتهم واشكال غريبة عجيبة للمعالق اللي عندهم. بشرة اليوم برضو في شغلة، لما تروحي على الصيدلية واي شخص يروح على الصيدلية بصير يسأل انه بدي فاتح شهية للاطفال، بدي كذا، بصير يعطوهم زي الجامي بيرز، زي الفيتامينات بتكون للأطفال، بتقول لك هي فيتامينات وبنفس الوقت بتفتح شهية، فهل فعلا هذا النوع من الفيتامينات بيفتح الشهية عند الأطفال؟ وإذا فعلا هيك من أي عمر مناسب يبلشوا ياخدوها؟
0: لا صراحة فاتح الشهية يعني ما بنفضله لهذا العمر أبدا. يعني هو مش بحاجة فاتح شهية أساسا صراحة. إحنا خلينا نحكي، أنا لما أشوف إذا كان عن جد هو بيعاني من نقص محدد، يعني معمول فحص دم، يعني إحنا قريد بنعرف في بعض الفيتامينات والمعادن زي الحديد والزنك، فيتامين دال، بي 12، هدول نقصهم ممكن يثبت لي ممكن يثبت الشهية عند الطفل أو يقلل الشهية عند الطفل. لكن إذا أنا مو عاملة تحليل دم وما في إشي أكيد إنه أنا عندي نقص بواحد من هدول، ما في داعي، يعني الأطفال ما بيحتاجوا لفاتح شهية. يعني بدون تقييم خلينا نحكي وبدون استشارة الطبيب، لا ممكن أصلاً ممكن يأذي، ما يكون لصالحه صراحة.
1: صحيح، لأنه
0: أنا عشان بختار العلاج الصح ضروري إنه يكون في تقييم طبيب مختص، خلينا نحكي طبيب أطفال. لأنه دائماً خلينا نحكي الأطفال مين لي بيكون السبب عادات غذائية أكتر خاطئة خلينا نحكي، أكثر من إنه موضوع السبلمنت، إني أنا أعطي سبلمنت لأطفال بتكون بالعادة مولتي فيتامين عشان تفتح له الشهية.
1: نعم، لأن أنا والله بشرة يعني من واقع تجربتي إنه لما سألت الدكتور مرة إنه أنا ابني وزنه ما عم بزيد، طبعا بدون أي أساس علمي، أنا بس بشوف ابني ما عم بزيد والناس اللي حوالي بيقولوا لي بينحف، فانه بتعرف الام بتتوغوش، فسالت طبيب اطفال قال لي اذا احنا بنعطي فاتح شهيه للطفل السمنه اللي حتصير عليه هي التي لا يحمد عقباها، فاحنا ما بنقدر نعطيه هيك شغلات، وهو ابنك طبيعي من ضمن المعايير النمو، فاحنا مشكلتنا بنتاثر من اللي حوالينا، فبنصير نشوفهم كيف الناس الثانيه عم بتشوفهم.
0: صحيح. احنا بنقتنع، عشان دائما الام والاب هم الاساس، ما يسمعوا من اللي حواليهم صراحه، او يسمعوا وياخذوا اللي هم مقتنعين فيه.
1: صح.
0: ما بنضبط انا اخلي تاثير اي حدا، كلام اي حدا علي اغير في اطفالي، اغير في اولادي، لانه يعني لازم يكون في عندي اسس انا امشي عليها.
1: صحيح.
0: فعليا زي ما حكى الطبيب انه انا اذا بدي اعطيه فاتح شهيه، طب انا لما اراقب العادات الغذائيه تاعته هل هي صحيحه قبل ما انا اراجع الطبيب؟ هل أنا مثلاً في إشي بقدر أنا أتحكم فيه أو أنا أعمله أعدل من هاي السلوكيات؟ لأنه بالغالب هذا العمر بيكون أكتر ينقص فيتامينات ومعادن، الضروري تكون بعد تحليل دم عشان أصلاً أخذ الجرعة المناسبة. كده، لانه يعني شفت الفيتامينات اللي حكيتها مرند، انا اذا اخذتهم حتى من راسي انا ممكن افوت في مشكله اكبر.
1: صحيح صحيح،
0: لان عليهم مضار فعليا. نعم. فلهيك ما بضبط انا اخذ اي شيء من عندي.
1: نعم 100% 100%. شكرا جزيلا اخصائيه التغذيه بشرة كادك، كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء. شكرا على نصائحك القيمه وكلامك الجميل، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: الله يسعدك، يا هلا ورحب فيك، الله يخليك.
0: أهلا فيك.

0: لفت نظري كومنت أم أحمد بتقول كان عندي بنتين يزيدوا بالجرام وهن صغار، ما خليت وسيلة معهم، الآن بخففوا وزن وبتبعوا أنظمة التخفيف. فعليا اتركوهم على قولة أم أحمد، بكرة بتملوا من كتر طلباتهم وكتر الاهتمام، ممكن فعلا يخلي الطفل ما يشعر بالأريحية أو يصير يحس أنه عنده مشكلة وهو ما عنده مشكلة. خلينا نتبع نظام صحي روقان، نخفف التوتر على الأهل، بتشوفوا كل الحياة أساسها رح تكون رايقة وبإذن الله لا في ضعف شهية ولا في مشاكل عند الأولاد. مكملين معكم بإذن الله تعالى، لكن بعد الفاصل لنحكي هل الرجل الذي لا يتأثر بدموع زوجته يعد قاسي القلب أم أن الدموع ليست دائما دليلا على الحق؟ بترككم مع موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، مفاصل وراجعين. حضروا القهوة راجعين.
1: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية 2026. الحكومة تطرح عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام بتكلفة تبلغ 2,600,000 دينار لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقرر منح المنشآت العاملة في القطاع السياحي تسهيلات مالية استثنائية تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة مخفضة بواقع 1% سنويا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. الاتحاد الأوروبي يواصل العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية. الخارجية الصينية تقول إن بكين قلقة للغاية من استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج، مضيفة أنها ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: مدارس الرمز،
8: معرض العودة للمدارس،
9: مدارس النمو،

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-10-70.
5: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة طبع
7: ماجيك واستمتع بصورتها.
6: الصورة طبع
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
8: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع لعيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس،
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 14 وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: مدارس الرمز،
6: معرض العودة للمدارس،
7: مدارس النمو،

0: قلبي.
1: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. دردشتنا اليوم نحكي هل الرجل الذي لا يتأثر بدموع زوجته يعد قاسي القلب أما أن الدموع ليست دائما دليلا على الحق؟ يعني حكيتها طبعا بهدوء هيك بروقان عس إنه هو يعني ممكن يكون قاسي ممكن يكون لا. يعني برأيكم هل عدم تفاعل الرجل مع دموع المرأة يعني بدل إذا هو حنين ولا هو قاسي ولا هو حدا خلص تعود على هذا المشهد اليومي للبكاء أو حدا ما بيعرف يعبر عن مشاعره؟ في كتير أسباب. فشاركونا بآرائكم سواء عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-2020-520.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. محمد يسعد صباحك. هلو هلو محمد يسعد صباحك.
1: ستي بالله أنا بدي أحكي كلمتين بس خارج عن نطاق الموضوع.
0: تفضل أستاذي.
1: ستي أنا اسمي محمد محمود حسين شبلي. أنا إنسان معاق حركيا متزوج أسرتي ست.
0: نعم.
1: ابني الكبير مصاب بتوحد وعندي ابن.
0: أخ محمد بس شو رأيك إنه تحكي تحت الهواء وتزودهم برقم هاتفك على أساس إنه يتواصل معك من صوت حياة؟ لأنه إحنا برنامج بيت حواء ما بنقدر نتعامل مع هاي يعني مش البرنامج متخصص للتعامل مع الحالات ومساعدة الحالات. شاكرة إلك حسن ثقتك فينا يعني، وبتمنى هاي الشباب أخذوا رقم تلفونك تحت الهواء إن شاء الله ورح يتواصل معك في صوت حياة. نقرأ الكومنتات. أزهار بتقول أول شيء سعد صباحك يا أزهار يا عزيز. أزهار مور بتحكي الرجل بطبعه لا يبكي غالبا لكنه بيشعر بزوجته وبراعيها. معقول الرجل ما بيبكي؟ ما هو برضو عنده مشاعر، بس الحياة والمجتمع ما بتعطيه المجال انه يعبر عن مشاعره عشان ما يحس حاله ضعيف. فهل البكاء هو ضعف اليوم لازم نتعامل معاه، والرجل يلي ما بيبكي هو فعليا رجل قوي والرجل يلي بيبكي ضعيف؟ شو رأيكم؟

0: جريها وزهرها.
1: معنا مشاركة عبر الهاتف. راتب يسعد صباحك.
2: حلو. يا صباح الفل.
1: يا هلا يا هلا
2: كل المستمعات والمستمعين.
1: يا هلا يا هلا ورحب. يا هلا ورحب براتب الطيب الحنون والحنين على زوجته وبناته. يعني راتب الموضوع اليوم يعني لا لحضرتك احكي لنا.
2: والله شوفي يا اختي الكريم، خلينا صريحين، ولا بدي اتكلم كراتب الباز وليس كمنظر.
1: نعم.
2: كواقع.
1: نعم نعم.
2: انا بالنسبه لي اذا ام معاذ اللي هي زوجتي اذا بكت والله كانه جمر من النار بينزل على قلبي. يعني انا بتاثر جدا جدا جدا انا كرجل. يعني ليس من الرجولة أن تنزل الدموع وتكون شيء عادي عند الرجل، حتى لو كانت الدموع متصنعة. تخيلي لأن في مشكلة. يعني إذا المرأة، مع احترامي لكل أخواتنا الكريمات، إذا في بعض النساء ممكن تتصنع الدموع، أنا بقول أيضا في مشكلة عند الرجل. وإذا ما تصنعت وبكت أيضا في مشكلة. يجب أن يقف الرجل موقف الرجولة لا موقف الذكورة. أنا بمسح دموع زوجتي بإيدي، مش بطي، بإيدي. أنا ما بتقبل، ليس من الرجولة أنه أنا أنام وزوجتي دموعها نازلة على عيونها. وين الرجولة؟ الرجولة أحتضن عواطفها ومشاعرها وحزنها وبكائها وفرحها وحاجتها. إذا ما اتكت علي أنا كراتب الباز أو أنا كرجل، على مين تتكت؟
1: صحيح.
2: على مين؟
1: صحيح. خصوصا المرأة لما تبكي أخ راتب بتشعر بالضعف، هي بتكشف جانب ما حدا، ما في أي شخص بيكشفه أو بيشوفه، فبالتالي هي كشفت هذا الضعف أمام الرجل، فهنا يجب أن يحتوي 100%. شكرا راتب على مشاركتك، والله يخلي لك زوجتك وبناتك وتشوفهم أحسن الناس يا رب. أشكرك. هلا بك. الله يخليك.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. عمر أهلا وسهلا. يا هلا ورحب أخ عمر.
1: يا ميت مرحبا.
0: يا هلا بيك، كيف الحال؟
1: الله يسعدك وبارك فيك.
0: يسعد قلبك يا رب يخليك.
1: أنت والفريق الرائع اللي معك والأخت اللي ردت على التليفون.
0: يسعد قلبك، يسعد قلبك. سلسبيل ما شاء الله عليها، يعني الجاليري عنا إحنا خليتنا حل ما شاء الله تبارك الرحمن، من تلفزيون من هندسة صوت إعداد متابعة تبارك الله. الله يعطيهم العافية ويقويهم ويبارك.
1: هذا بيت، هذا بيتنا، هذا هو بيتنا، بيتنا أسرة وكله ما سبحان الله فيه تجاية.
0: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. احكي لنا أخ عمر، هل الرجل اليوم اللي ما بتأثر بدموع زوجته هو رجل قاسي القلب، أم أن الدموع مش دائما هي دليل على الحق أو الحقيقة؟
1: والله أخت رند، يعني هو شوف، بالنسبة للدموع بالنسبة للمرأة بالذات هي لازم نقولها سلاح المرأة. الدموع يعني المرأة يعني ممكن تبكي أو مش خلينا نقول الدموع تنزل من أي، من أي شعور، من أي حركة، من أي ما بعرف، يعني حتى بالفرح ممكن الدموع تنزل. لكن هنا أنا بالنسبة لي كرجل، أنا ليش أخلي مرتي توصل لمرحلة الدموع؟ انا ما بخلي مرتي توصل مع الدموع، انا ما خليها تحزن وتبكي. انا بفهم على زوجتي لازم افضل عليها من كسمات وجهها، من تعابيرها، من كذا، اني اكون بجنبها سند لها وعضد لها، اللي ما خليها توصل لمرحله الدموع والبكاء.
0: نعم صحيح،
1: الدموع والبكاء. فلكن اذا صاروا يعني وصار شفت دموع بعينها سواء فرح او حزن بدي اشاركها فيها.
0: طبعا
1: لازم أشاركها فيها، لازم أشاركها بالفرح تبعها، وأشاركها بحزنها، وأواسيها بالحزن، وأواسيها بالمصيبة اللي هي فيها إذا كان عندها مصيبة. لكن أنا بهمني إني ما أوصلها لمرحلة المصيبة هاي اللي صارت عندها، أو مرحلة الزعل اللي صار عندها فيها، ما أوصل إياها. لكن أوصلها مرحلة الفرح وخليها تبكي بكاء فرح، ما عندي مشكلة.
0: فأجيب
1: لها سطر وتعبي بكاء فرح.
0: ما شاء الله عليكم، الله يديم عليكم الفرح يا رب وهدات البال، وإن شاء الله يخليكم لبعض وتضلكم شركة ما شاء الله، وعون وظهر وحمى لبعض. الله يحميكم يا عمر، شكرا جزيلا على مشاركتك. الله يسعدك، يا هلا بك، هلا.

هيام جاد الله يا هلا بيكي. بتقول صايرين ما يبعثوا لي الاشعار يا رند، بجوز مشكله بالفيسبوك هيام، بس حاولي دائما تتفقدينا بهذا الوقت، احنا موجودين. ويا اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك يا هيام جاد الله، الله يسعدك. هاجر بتحكي لنا، اول شيء يسعد صباحك يا هاجر، بتقول مهما صعبت علينا امورنا والله انها لا شيء بالنسبه لاهلنا في غزه الذي ابكى القلوب قبل العيون. لا تنسي الدعاء لهم، الله ينصرهم يا رب ويثبتهم ويخليكم ويبارك فيكم. خلينا نشوف الكومنتات بهذا الموضوع. سحر حمدان يا صباح الفل والياسمين، الله يسعدك يا سحر حمدان، الله يخليكي ويبارك فيكي. إلهام عبادي يا هلا ويا رحب فيكي. جهاد يسعد صباحك وكل أوقاتك يا صباح الفل والياسمين عليكم يا ربي. ميساء بتقولنا بما يخص موضوعنا، والله مو شرط يكون الرجل قاسي، لأنه سلاح المرأة دموعها، فبصير إشي عادي بالنسبة لإله. برأيكم ممكن تكون فقط للمرأة اليوم هو سلاحها؟ يعني لما بتصير عندها أي شيء مو عارفة تدافع عن حالها بتصير تبكي، هل هي من هذا الباب؟ وممكن كمان عشان أكون أكثر إنصافاً للرجل، حتى كما الرجل كما المرأة، في ناس كإنسان كشخص كبني آدم ما عندك القدرة على التعبير عن مشاعرك. أنا ما بعرف أعبر عن مشاعري، ما بعرف أعبر عن تعاطفي معك، ما بعرف أعبر إني أنا حاسس باللي أنت حاسس فيه ومش عارف بس كيف بدي أتصرف معكي. ففي لحظة من اللحظات نعم الزوج ممكن يشوف زوجته عم تبكي مو قادر يتصرف، مش لأنه هو مش مهتم ولا لأنه قاسي القلب ولا لأنه مش فارق معه، لا، لأنه هو غير قادر عن التعبير عن هاي المشاعر. ممكن بلغة معينة بطريقة معينة يعبر عن اهتمامه، إن أنا شفتك متضايقة يجيب لها شغلة معينة، وجبة شاورما من هون، يعزمها على كاسة قهوة لفة بالسيارة. يمكن هاي هي لغة الاهتمام عنده، هيك بيقدر يهتم ويعبر عن مشاعره للمرأة، مش شرط يكون قاسي القلب.

0: معنا مشاركة شريفة، يسعد صباحك.
1: صباح الورد حبيبي.
0: يا هلا، كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: والله مشتاقيت لك، انت كيفك حبيبي؟
0: مشتاقيت لك والله، وصرت منيحه بسمع صوتك. الله يسعدك يا شريفه.
1: الله يسعدك،
0: يرضى عليك يا رب. احكي لنا يا شريفه، شو رايك الرجل يلي ما بتاثر بدموع زوجته هو قاسي القلب؟
1: لا اخترن، في منهم، في اصناف معينه، في اصناف بتكون قاسيه ما بتفرق معها، اللي بكون طبعا هذا طبيعته هيك، في طبيعة رجال لا قاسية ما بتفرق انه مرته زعلت يراضيها، اذا بكيت انه يحن عليها لا يسايرها بالكلام. في رجال لا حناين بيهون لهمش المرة تزعل او تبكي اخترنت،
0: صح،
1: او ما عندهمش كمان اسلوب انه يراضوا، بيعرفوش كيف يراضوا، بس بكون من جوا قلبهم ابيض ما بهون لهم المره انها تبكي. فهاي المره بدها تعرف صنف اللي معاها شو صنفه. مثلا اذا من النوع اللي ما بتفرق معاه انها بكيت او ما بكيت، لا لا ابكي لحالك، فضفضي لحالك، بس ما تبكي قدامه حتى ما يزيد جرحك اكثر انه ما رضاكي مثلا،
0: صح، او ما اهتم بضعفك او ما اهتم بالحاله اللي كنت فيها
1: 100%. ممكن عظب، ممكن انه يضل ماخدها يعني ما يهتم فيك وانت اللي تتأثري،
0: صح.
1: اما اذا من الصنف الثاني انه بتودد لك وبتلاطف معاكي وما بهون له زعلك، عادي فضفضي، لكن بحالة انه شوي قاسي او ما عندوش تعبير، لا ابكي لحالك، فضفضي لحالك وما تشعري له حتى ما يزيد ألمك ألمين.
0: صح والله، خلي أولويتك نفسك، يعني ما تستني ناس تانية تراضيكي في هاي الحالة، ما في داعم، بأنت الله بعينك، فضفضي بينك وبين حالك 100%. شريفة الله يسعدك ويبارك فيك على كلامك الحكيم والطيب اللي دائما في مكانه، الله يخليك. الله يسعدك. هي أمجد الله بتقول لا، ليس دائما من يذرف الدموع يكون على حق. ممكن الزوج ما يكون قاسي القلب، لكن ممكن يكون فاهم شخصية زوجته، فبيحاول جهده أنه ما يضعف أمامها لأنه فاهمها. يعني هذا برضه جانب آخر من التصرف الذي ممكن من برا نحكي انه قاسي القلب، بس لا هو فعليا ما بده يضعف، لانه ممكن دموعك انت مش دموع حق. بتفق معك يا هيام، لانه هذا جانب من الجوانب اللي قد تكون صحيحه. ماريا البوريني بتقول يسعد صباحك رند، يا صباح الفل والياسمين يا ماريا. بتقول بالنسبه الي الرجل الذي لا تهز دموع زوجته ليس بالضروره قاسيا، لكن الرجل الذي لا يحاول مسحها هنا تبدا القسوه. 100%.

هيام عموري بتقول بعض الرجال يعتقدون أن البكاء وسيلة للضغط عليهم، فيحاولون ألا يظهر تأثرهم حتى لا ينجرف وراء المشاعر، وهذا لا يحكم على الرجل بأنه قاسي. نعم ممكن ممكن ممكن في عند السيدات أو بعض السيدات وسيلة للضغط على الرجل، إني أنا حزينة متضايقة أنا كذا أنت جرحتني أنت هيك، وتبدأ بذرف الدموع. بس هنا على فكرة يعني الرجل هو أيضا ذكي، يعني بيقدر يميز إنه هل أنت بتصطنعي هذا الإشي، هل أنت متعودة إنه هذا هو الطبيعي بالنسبة لك دائما تبكي، ولا فعلا الظرف قاهر يلي وصلك لهاي المرحلة. ميساء بتقولي لا يا رند الشاورما صارت مسممة الشوكولاتة أزكى. والله يعني اللي بدكم إياه، المهم راضيها شاورما شوكولاتة شيبس قهوة أم الستين قرش اللي بدك إياه، المهم خلي المحبة والمودة بينكم. راتب بقول أختي رندي اللي ما بقدر يعبر عن مشاعره هاي مشكلة وبحاجة إلى تغيير وعلاج. أكيد يا راتب، لأنه بالدرجة الأولى هو مؤذي لنفسه، هو عم يأذي نفسه، أنت مو عارف تعبر عن مشاعرك، بالتالي أنت مو عارف تفضفض، بالتالي أنت عم تكتم. وإحنا منعرف كتمان المشاعر لوين ممكن يوصل، والمشاكل العويصة والعظيمة يلي بتصير عليك في حال كتمت المشاعر. وهاجر بتحكي لنا، خلينا أختم قبل ما نطلع على الفاصل بهذا الكومنت، ممكنني أكيد بالموضوع بعد الفاصل. بتقول هاجر بالنسبة لموضوعك أخت رند، إذا كانت مظلومة منه بالموضوع اللي خلاها تبكي بحرقة ولم يكترث بدموعها أكيد قاسي للأسف، لكن لا أعمم على الجميع من الرجال وبكل المواقف التي تبكي بها المرأة 100% يا هاجر، لأنه إذا الموضوع هو موضوع نسبي. في حال كانت المرأة مظلومة تبكي بحرقة، بدها مين يطبطب عليها، بدها مين يمسح دموعها، وما بدها أي حدا، بدها أمانها، بدها سندها، بدها زوجها، هذا الرجل الذي تتكئ عليه حينما ينهار العالم. فبالتالي إحنا ما بدنا حدا غريب، بدنا حدا يطبطب، هذا الرجل هذا الزوج هو اللي يطبطب. فاصل وراجعين ومكملين بالموضوع.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: مدارس الرمز،
8: معرض العودة للمدارس،
9: مدارس النمو،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
4: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس. لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
2: مدارس آيلا العالمية
1: حديقة المملكة التفاعلية
0: مدارس تزكية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة
1: مدارس الرمز
0: معرض العودة للمدارس
1: مدارس النمو

ويا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي الرجل الذي لا يتأثر بدموع زوجته يعد قاسي القلب. يعني وجدنا آراء متباينة ما بين الرجال والنساء. راتب بيحكي لك لازم أنا أكون شريك مع مرتي وما أسمح أنها تتضايق وأمسح لها دموعها بإيدي. عمر نفس الشيء. شريفة بتقول لك إذا هو الشخص ما قدر هذا الضعف بالتالي ما تبكي قدامه، ما تكسري حالك بزيادة. قدي حلو نكون عارفين كيف نوازن بين الأمور ونمشي هالحياة. خلص هو ما بيهتم بدموعي ما ببكي قدامه، بفضفض بينه وبين حالي، بحاول أفهم كيف ممكن أوصل له رسالة أنا متضايقة ما دام الدموع ما جابت نتيجة. شو بدي أعمل؟ شو بدي أتصرف؟ فنفهم مفاتيح بعض، نعرف نحكي مع بعض بدون ما نطلق أحكام.

شريفة بتحكي: نصيحتي يا غاليات، ما تزعلوا طول ما انتوا صح، وفضفضوا على أنفسكم بأنفسكم، لأنه في رجال بتمسح دموعكم بتراضيكم، وفي رجال ما بتفرق معها وبيزيد العذاب عليكم. يعني بتفق معاك يا شريفة في حال هذا الشخص ما كان قادر يستوعب هاي الدموع. بس لما نفكر فيها، إذا ما فضفضت لسندي، لأماني، لهذا الرجل اللي بحياتي، إذا هو ما فضفض لزوجته، لسنده، لأمانه، لمين بدنا نفضفض؟ نحن اتنين عايشين مع بعض، عارفين بعض من نظرة، من لمحة، من حتى من السعلة، حتى من طريقة الكلام أو السؤال، نعرف هذا الشخص متضايق، مبسوط ولا لا. إذا إحنا ما كنا ستر وغطى زي ما بيحكوها لبعض، مين بده يكون؟ بس بالآخر عشان ما نكون يعني مثاليين زيادة عن اللزوم، نعم في حالات المرأة ممكن تشكي، ممكن تبكي، ممكن تعاتب، والشريك أو الزوج لسبب من الأسباب ما يهتم. فليه تزيدي لحالك عذاب؟ ليه تزيدي على حالك ألم؟ خلص بينك وبين حالك، فضفضي وابكي وارتاحي، وارجع أشرقي من الأول وجديد، وتأنقي وتألقي. شريفة بتقول: ربي دائما يحنن عليكم ويرضى عليكم، فرح وثائر ونسرين، ويبعد الدموع عن عيونكم وعيون أولادكم. اللهم آمين. الله يخلي لك ياهم يا رب، وتشوفيهم أحسن الناس. فرح الله يسعدك ويخليه. ديري بالك على حماتك يا فرح، حماتك ما في منها، حنينة، حكيمة، طيبة. الله يخليكم لبعض، وأكيد زي ما هي هيك أنت هيك، الله يحميكم ويخليكم لبعض. نسرين لتباخي بتقول: حبيبتي ماما، ربي يسعد قلبك ويجبر بخاطرك ويديمك تاج فروسنا. الله يخليكم لبعض يا نسرين، الله يخليكم ويبارك فيكم. قدير حلو نكون عيلة مع بعضنا، أسرة بعضينا زي ما بيحكوها، وندير بالنا على حالنا، ما نخلي ولا ثغرة تسمح لأي شخص خارجي يدخل بيناتنا ويخرب هاي العيلة.

0: الله يسعدكم ويديم عليكم المحبة والمودة. هاي رسالة لكل زوجة قبل أن تكون لكل زوج، وهاي رسالة للأسرة للي حابة تبني أسرتها وتكون قائمة على أساس التفاهم، قائمة على أساس المحبة. خلي لغة الحوار بينك وبين زوجك دائما موجودة. حاولي اعرفي شو مفاتيحه، ما لقيت المفتاح حاولي دخلي بينكم ناس بتخصه، أبوه أمه، تحكوا تتناقشوا تاخدوا وتعطوا مع بعض. ممكن الزوج يفهم الدموع خطأ، لكن أنت بالآخر أدرى بشريكك شو ممكن يفهم شو ممكن ما يفهم. ما تخلي الدموع دائما موجودة بحيث ما يصير يحكي لك في يوم من الأيام يي ما أنت كل مرة تبكي، ما أنت دموعك زي هيك، علشان ما يستهين بقيمة هاي الدموع يلي أنا وأنت عارفين قدي غالية. وهاي الدموع ما بتنزل غير لأنه في بركان جواتنا عم بيحاول يطلع، فبيطلع على شكل هاي الدموع. فخلينا نحاول يعني نجد لغة الحوار يلي على الأقل ما نوصل لمرحلة أنه يصير في بركان جواتنا للأسف، أو نبكي أو نتضايق ونزيدها على حالنا في حال عدم تفهم هذا الشريك. ورسالة إليك يا زوج، حاول افهم زوجتك. الزوجة المرأة لو شو ما كان عمرها، لو شو ما كانت منصبها، لو شو ما كان عملها، لو شو ما كان طبيعتها، إلا إنها مع زوجها تقلب البنت الصغيرة يلي بتحتاج الطبطبة والحنية والاحتواء منه. ما بنحكي إنك أنت تعاملها كأنها عمرها 5 سنين، لا، عاملها بعمر لطيف تحسسها إنك أنت موجود وأنت محتويها. الله يديم عليكم المحبة والمودة. أما لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في حلقتنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عنابو، من الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أسركم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،
4: مدارس آيلا العالمية،
5: حديقة المملكة التفاعلية،
6: مدارس تزكية،
7: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
8: مدارس الرمز،
9: معرض العودة للمدارس،
10: مدارس النمو،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: معكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل

0: مسألة تحزبهم تهمهم، يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات، يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم، ما في بيت إلا فيه دنان الخمر للأسف، يعني نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب، يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلام. هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ إلا جاب العنب وباعه لبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف إيه، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل، ثم الإدمان وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام: وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة، ماذا ينفقون يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك، قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل، تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 120 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون، وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعامل مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو هاللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلطت وأسرتك جلت 3/4 والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية، فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم. هيقول لك لقمة من طعامه، لا، هتقع في الحرج. لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة، تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم، مع الآية 121 بعد 200، يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو الطعيمة. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياضي لمدة سنتين وتحيله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. مجلس الأعيان يختار عبد الله نسور نائبا أولا لرئيس المجلس لشغل المقعد الذي شهر باستقالة العين سمر الرفاعي. الحكومة تطرح عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام بتكلفة تبلغ 2,600,000 دينار لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة بقصف من طيران الاحتلال على القادسية بمواصي خان يونس. ارتفاع الإحصائية التراكمية لعدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,231 شهيداً. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مواطن فلسطيني في قرية دير جرير شرق رام الله بالضفة. وإيران تقول إنها لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، ولن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية على حد تعبيرها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.
2: تستمعون إلى حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مع القرآن الكريم الله جل جلاله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يا ربي اسمح لي أن أتصل بك في بيتك، اسمح لي أن أخشع في صلاتي، اسمح لي أن أفهم كتابك الكريم، تقبل طاعتي يا رب. كان إذا دخل المسجد يدعو ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج من المسجد كان يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. اللهم أعني على أن أطيعك في التعامل مع الناس، أن أكون صادقاً، أن أكون أميناً، أن أكون عفيفاً، أن أقيم أمرك في عملي وفي بيتي ومع أهلي ومع أولادي. تماماً كالموظف الذي يأتي إلى مركز الشركة ليتلقى التعليمات ثم ينطلق لينفذ هذه التعليمات. الإنسان في المسجد يتلقى من الله التعليمات، إن من قراءة القرآن أو من سماع حديث رسول الله. فإذا انطلق إلى بيته وإلى عمله وإلى شؤونه الخاصة ينبغي أن يطبق ما سمع. هذا معنى قول النبي: افتح لي أبواب فضلك. ويقول الله عز وجل: واذكر ربك كثيرا كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قلت لكم: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. الإنسان أيها الإخوة، إما أن يكون واقفاً، وإما أن يكون مضطجعاً، وإما أن يكون قائماً. الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، يعني في الأحوال كلها. إن رأيت شيئاً مدهشاً قل سبحان الله، إن رأيت قضاء الله وقدره قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن رأيت نفسك متوانياً عن الإقبال عليه استغفر الله. هناك من يقول: اللهم اغفر لي زلتي واستر عورتي وأقل عسرتي وآمن روعتي. الدعاء ذكر يا أخوان، الدعاء ذكر، الاستغفار ذكر، التسبيح ذكر، الحمد ذكر، التكبير ذكر، الأمر بالمعروف ذكر، تلاوة القرآن ذكر، أداء الصلاة ذكر، حضور مجلس علم ذكر، البحث في حكم شرعي ذكر. تعلم أي شيء على الإطلاق يقربك من الله فهو من الذكر، وأي شيء يبعدك عن الله فهو من الغفلة. لذلك حتى إذا أطعت الله عز وجل ولم تنطق بكلمة، ذكرت أمره فأطعته، فالله يعدك أن يذكرك برحمته: يا عبدي ذكرتني فأطعتني وسأذكرك برحمتي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أحد يطوف حول الكعبة يقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه بعض الأئمة الكبار، قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. العبرة أن يرضى الله عنك، والعبرة أن ترضى عنه، أي أن تصبر على طاعته، وأن تصبر عن معصيته، وأن ترضى بقضائه وقدره. هذا مقام لا بد منه. أيها الإخوة الكرام، من ذكر الله فلم يشعر بشيء، من صلى فلم يشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم يشعر بشيء، فليعلم علم اليقين
أن هناك خللا خطيرا في إيمانه، لأن الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المؤمنون تفيض أعينهم من الدمع حينما يذكرون الله عز وجل، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كيف ينبغي أن تذكره؟ يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك. هناك ذكر خفي لك أن تذكره دون أن تحرك شفتيك، إذ نادى ربه نداء خفيا، هو يسمعك. واذكر ربك في نفسك تضرعا، ينبغي أن تتذلل له، لأنك إن تذللت له فإنه لا يذل من واليت يا رب، وإن استكبرت عن أن تطيعه ولا يعز من عاديت. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ينبغي أن يستقر في قلبك محبة الله والخوف منه وتعظيمه، تعظمه وتحبه و تخافه. إذا ذكرت عقابه ينبغي أن تخاف، وإذا ذكرت نعمه ينبغي أن تحب، وإذا ذكرت آياته ينبغي أن تعظم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، آمن بالله ولكنه لم يؤمن بالله العظيم، لم يعظم أمر الله عز وجل، ولم يعظم شعائر الله عز وجل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. أيها الإخوة الكرام، دون أن تسمع أحدا، تروي بعض القصص أن الإمام الجليل الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فغضب الحجاج وقال لمن حوله: يا جبناء، والله لأروينكم من دمي، وأمر بقتله، وجيء بالسياف ومد السمط، ودخل الحسن البصري على الحجاج، رأى كل شيء قد انتهى، لا بد من أن يقتل، حرك شفتيه ولم يستمع أحد منهم ممن حوله إلى ما قال، فإذا بالحجاج يقوم له ويستقبله وما يزال يقربه حتى يضعه على سريره، ثم يستفتيه، ثم يقول له: يا أبا سعيد، أنت أفضل العلماء، ثم يشيعه. الذي لا يصدق ما يرى السياف الذي جاء به ليقتله تبعه هو والحاجب، قال السياف: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك وأنت داخل؟ قال: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هو معك في كل شؤون حياتك. هل من مصيبة بربكم تفوق أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت أزرق، في ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة بطن الحوت؟ ماذا فعل سيدنا يونس؟ فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انتهت القصة وجاء القانون: وكذلك ننجي المؤمنين. أية مصيبة تعاني منها، هل تبلغ أن تجد نفسك في بطن حوت؟ أيها الإخوة الكرام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار من الذكر، إنك إن ذكرت الله، إن خفت منه،
إن ذكرت عقابه فخفت فاستغفرت، إن ذكرت رحمته فرجوت، إن قرأت كتابه فخشعت، إن رأيت آياته الباهرة فسبحت، إنك إن ذكرته فأنت في بحبوحة من عقابه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هم في بحبوحة طاعة رسول الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الاستعاذة ذكر، الاستغفار ذكر، التوبة ذكر، الدعاء ذكر. من شر ما خلق، وما أكثر المخلوقات التي يستعاذ منها. هذه قاعدة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إنسان مخيف، حيوان مخيف، مرض مخيف، استعذ بالله من شر ما خلق. إنك إن كنت مع الله كان الله معك. إن الله مع المؤمنين بالحفظ، بالتأييد، بالتوفيق، بالنصر. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آيات الذكر، الآيات كثيرة جداً. قل أعوذ برب الناس الذي خلق البشر وأمدهم بما يحتاجون، ملك الناس الذي ملكهم ملكية مطلقة خلقاً وتصرفاً ومصيراً، إله الناس المتصرف المسير الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس. أكبر جريمة تبدأ بخاطرة، أكبر معصية تبدأ بخاطرة، أكبر انحراف يبدأ بخاطرة، أكبر هلاك يبدأ بخاطرة، من شر الوسواس الخناس. لذلك هذه الخاطرة إن لم تدفعها أصبحت فكرة، فإن لم تعالجها أصبحت عزيمة، فإن لم تنكرها أصبحت شهوة، فإن لم تمنعها أصبحت فعلاً، فإن لم تتب منه أصبح عادة. فإذا انتقلت الخاطرة إلى عادة تحكمت في الإنسان، وشعر بضعف شديد أمام الله، لأنه يصعب عليه التوبة مما اعتاد. أيها الإخوة الكرام، إذا ركبت مركبتك ينبغي أن تذكر الله، إن رأيت آية كونية ينبغي أن تكبر الله، أن تسبحه في أطراف النهار. يا أيها الإخوة الكرام، كأن هذا الذكر المستمر من دعاء إلى استغفار إلى تسبيح إلى حمد إلى تكبير إلى استعاذة إلى تلاوة قرآن إلى صلاة إلى أمر بالمعروف، كأن هذا يجعلك في صلة دائمة مع الله، وهذا معنى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. أيها الإخوة الكرام، هناك بضع حقائق ينبغي أن تكون واضحة جداً عند كل مؤمن. الحقيقة الأولى أن الله جعلنا خلائف الأرض. لهذه الآية معان عدة، لكن من أبرز معانيها أن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض لنقيم العدل، استخلفنا لنقيم الإحسان، استخلفنا كي نؤدي الأمانات إلى أهلها، جعلنا خلائف الأرض. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. الآن هناك سنة من سننه في خلقه ثابتة: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا أحد ينتبه إلى كلمة بعضهم على بعض. يعني الإنسان في وقت واحد قد يكون مفضلاً في حقل ومفضولاً في حقل آخر. هذا الذي بلغ قمة العلم في الطب، في عيادته مفضل على كل من حوله، كل من حوله مرضى جاءوا يقتبسون من علمه. أما إذا ذهب لإصلاح آلة ثمينة تنعكس الآية، هذا في مكان إصلاح الآلة مفضل عليه.
ليس معنى ذلك أن الله فضل أناساً إطلاقاً ولم يفضل أناساً آخرين، لا، في كل مجال قد تكون أنت مفضلاً في مجال ومفضولاً في مجال آخر. من أجل ماذا؟ من أجل الابتلاء، الامتحان. فأنت ممتحن مرتين، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوى عنك. امتحان حقيقي، إما أن تنجح وإما أن ترثب. تمتحن بالمال وتمتحن بقلة المال، تمتحن بالوسامة وتمتحن بالدمامة، تمتحن بالذكاء وتمتحن بالمحدودية، تمتحن بالصحة وتمتحن بالمرض، تمتحن بالزوجة وتمتحن بغياب الزوجة، تمتحن في الإقامة وتمتحن في السفر. كل شيء يصيبك أو كل شيء يزوى عنك ممتحن فيه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. المال نعمة؟ لا. نقمة؟ لا. لكن ماذا؟ حظ موقوف على نوع استخدامه. فإما أن يكون المال سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، وإما أن يكون دركات تهوي به إلى أسفل سافلين. طلاقة اللسان نعمة إن سخرتها لإشاعة الحق بين الناس فهي نعمة، وإن سخرتها لإضلال الناس فهي نقمة. الوسامة إن شكرت الله عليها ونظرت في المرآة فقلت يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذه نعمة. وإن زهوت بهذه النعمة على الناس واصطدت قلوب من حولك من أجل أن تبتزهم فهي نقمة. أيها الإخوة الكرام، من أدق الآيات: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ثم يقول الله عز وجل: إن ربك سريع العقاب. كيف؟ يعني هذه النعم التي منحك الله إياها إن لم توظفها في الحق ولخدمة الدين ووفق منهج الله جاءت العقوبات تترى، وهذه النعم تسلب منك. فلينتبه كل واحد، هذه النعم التي من الله بها عليه يجب أن يوظفها في طاعة الله ووفق منهج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: الخرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 13 بعد 100.
1: كتاب الوصايا، باب الوصايا، الحديث 1204. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.

أمة ولا شيء إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الحديث 1206 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. باب الصدقة عند الموت. الحديث 1207 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. الحديث 1208 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. الحديث 1209 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا. فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحديث 1210 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب نفقة القيم للوقف. الحديث 1211 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. الحديث 1212 عن عثمان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم، قال: فصدقوه بما قال. باب قول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا

0: حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحديث 1213 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياضي وتحيله للمستقلة للانتخاب. الحكومة تطرح عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. التلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية. النيابة العامة البحرينية تقول إن أحكاماً بالسجن المؤبد صدرت بحق 3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى صفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن محاور كثيرة حول قضية المنهج العقلي وحول قضية الشريعة وأهمية العقول تفهم الشريعة على مستويات، لكن لن تكون حكما على الشريعة، لأن هذا كلام كلام الله وكلام النبي سمي المعصوم المؤيد بالوحي. لو أننا سرنا مع كتاب الله تعالى ونحن نقرأه ونتدبره سنجد المنهج العقلي الفائق في القرآن الكريم، منهج عقلي عجيب. القرآن تكلم في العقائد كلها، تكلم في التشريعات وفي قضايا كثيرة، وضرب الأمثال وضرب الأمثلة، وتكلم عن الدعاوى وبينات أولئك المبطلين وأوردها ونقضها، وهذا منهج عقلي يكرم، ودعانا إلى التعقل وإلى التدبر وإلى النظر لأولي الأبصار، أولي الأيدي والأبصار أفلا تتدبرون، إلى غير ذلك. وكان كثيرا ما يقابل القرآن بين الحق والباطل دائما، وحوارات ومناظرات ومجادلات كلها تبين أن هذا القرآن لا يخاف من أي مناقضة. نعم، هذا منهج عقلي فائق. آيات كثيرة، يعني كان المشركون يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من القضايا، يقول الله تعالى لا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب، ويقول لهم إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بهذا، ويقول لهم فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. طيب، ولذلك الحجج الدامغة الكرام هي حتى لا يكون لأحد على الله حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أليس هذا منهجا عقليا فائقا؟ أليس القرآن يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن؟ المجادلة ما هي؟ إذن لن نتكلم عن تنظير العقل، لكن القرآن يسير بنا في اتجاهات عقلية لكنها منضبطة ذات سوية مرتفعة. رجعنا إليكم ممن إذا قرأ كتاب الله فهم ماذا يريد لنا القرآن، أن نرتفع إلى مستواه من علم ومن إحسان. طيب، أسئلة كثيرة الكرام، ونرحب بأسئلتكم الهاتفية حياكم الله تعالى. كان في سؤال حول إنسان في عقد صيانة من خلال شركة، وهذا عقد الصيانة الآن هذا موظف يمارسه ويباشره، فالذين تقدم لهم هذه الخدمة طلبوا منه أن يتولى عقد الصيانة بمبلغ أقل. هذا أيها الكرام تحكموا عدة قضايا، تحكموا قضية الأمانة، قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال عليه السلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أنت مؤتمن هذا العمل، عقد الصيانة جاء من خلال شركتك فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. إذا انتهى الآن عقد الصيانة الكامل مع هذه المؤسسة، ثم بحثوا عن آخرين أو تواصلوا معك بشكل شخصي، يمكن بس بشرط أن لا يكون مأخوذ عليك عقد وشرط واتفاق أن لا تتعامل في هذا الاتجاه مع زبائنهم، هي أمانات حتى لا أحد يعتدي على حق أحد. ولعل الحديث وارد لا يبيع أحدكم على بيع أخي يصح تنظيرا على هذه المسألة، والله أعلم. طيب، دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أبا محمد فضل سيدي،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله
1: يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا، تفضل
2: شيخنا. بدأ على الموضوع، تدخل على محلات تجارية اليوم بتلاقيهم مستقلين القرآن، والمشكلة الكل ملتهي في البيع والشراء وما حدش منتبه للقرآن، فهذا يعني ما بعرف هل بتعارض مع الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفقوا.
1: الحركة صاخبة في المحل كثيرون، يعني
2: أكيد اكيد لابد المحلات التجاريه اغلبها يعني منتشر فيها يعني هاي الشغله. يعني انا بشكل عام بحكي
1: طيب
2: صارت هاي الظاهره منتشره. والشغله الثانيه انه كثير محلات تدخلها يعني صراحه بتلاقي فيها يعني بشوف رؤيه عينك بتجد فيها مثلا حلفان يمين كذب او غش مع اللي هو القران الكريم. انا حابب والله بس انه يعني
1: طيب. بارك الله فيك يا أبو محمد. أنا بشكرك يا سيدي. وهي ملاحظة هامة يا كرام وأنا عرضت لها أكثر من مرة. نعم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يوجب الاستماع حتى يستجلب الخشوع. لذلك حقا غير مناسب أنك تضع التلاوة الآن سواء في مجلس العزاء وهم يتكلمون أو في أماكن البيع والشراء وهم يتجادلون. ولا سيما بذكر الأخ إن والله هذا نفس اللي حاطط قرآن احتمال يخدعنا في البيوع احتمال يكذب علينا في المواصفات. والله كلام مما يؤكد إنه صار تعاملنا مع النص القرآني يعني في بعض الأحيان تعاملا شكليا. وهذا الحقيقة فيه إخلال في تعظيم شعائر الله. الأصل عدم ذلك. القرآن يكرم للاستماع لا يعني ما بنفع الواحد يكون حاطط تلاوة وبشاهد مسلسل أو فيلم أو مسرحية أو مباراة ما بصح ما بيجوز. إذا كيف الناس تتكلم؟ الأصل عدم ذلك قولا واحدا. طيب إذا الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يدخل في عدم منازعة الناس في اتفاقاتهم الخاصة ما بصح. الآن أنت جاي تأدي عقد صيانه من خلال هذه الشركة لا تأخذ الناس. الآن إذا انتهى العقد وما في عليك شرط والاتفاق لك أن تأخذ هذا الأمر. طيب سؤال كان حول مسألة كانت في الميراث بين إخوة أحدهم تنازل عن حقه ووقع بالاستلام يقول أنا قبضت مبلغي. إن هل الإقرار بالاستلام بالمبلغ يعتبر شهادة زور وهو آثم؟ على كل حال هو عبارة عن إحنا ما بنعرف المجريات ولكن السؤال الوارد إنه هو يستحق المبلغ فكتب مخالصة أني قبضت ثمني. ما في حرج إنسان يعني بده يكتب ورقة اليم مخالصة إنه أنا والله ذمة هذا الإنسان ليست مشغولة لي مثلا بأي صيغة كانت أو إنه أنا أخذت مبلغي ما في حرج. طب هاي عقود الزواج بكون المهر المقدم 5000 غير مقبوض فعليا لكن من باب الإكرام والثقة يقول والد الزوجة اعتبره مقبوضا ويكتب في عقود الزواج أقر ولي الزوجة بقبضي كذا وكذا وكذا. فليست شهادة زور. شهادة الزور لما تكون تشهد شهادة لأخذ أموال الناس بالباطل. أما الآن أنت تنزلت عن حقك ما في حرج في ذلك أنت حر ما أحد ألزمك بهذا فإذا رضيت بهذا فأنت مسؤول لا حرج في ذلك. سؤال مهم أيها الكرام غاية في الخطورة وهو قضية انكشاف رجل كبير مريض عافاه الله تعالى على خادمة. هل ممكن هذه الخادمة تخدم البيت؟ ممكن تخدم الرجل المرأة الكبار لكن في قضايا خاصة للرجل في النظافة الخاصة جدا هذه ممنوع أن تنكشف هذه المرأة على هذا الرجل ولا العكس خادم أو ممرض على امرأة ما بصح. يعني أحيانا المرأة بتكون نفسها عندها مثلا إشكال في الشلل وبدها علاج طبيعي فبيجيبوا لها شب بصير في مس ما في داعي لهذا. ما دام الحمد لله موجود الرجل والمرأة يقدمون هذه الخدمة فهذا هو الأصل. ثم على الأبناء والأحفاد أن يتقدموا لخدمة كبار السن الآن حتى لا نقتحم عالم العورات الخطير. طيب حدود نفقة الزوجة على زوجها كان سؤال عن التدريس. هل تدريس الزوجة واجب؟ والله هذا موضوع يرجع إلى الاتفاق لكن مع الملاحظة التالية. الحقيقة نفقة الأولاد على أبائهم نفقة الزوجة على زوجها تحكمه ظروف المجتمع الجديد ظروف تطور الحياة. أنا لن أقول لكم أرجو إلى عصر الرسالة الأول لكن إلى قبل 100 سنة تخيلوا كم كان الأولاد يكلفون أبائهم وحتى أقرب من 100 سنة التكاليف كانت بسيطة يعني عبارة عن طعام وشراب وكسوة فقط والعلاج ميسور. ومن هذا الباب الحياة تعقدت وتطورت وصارت مضطرة. اليوم الطالب الثانوية كم يكلف أهله؟ احنا درسنا أيام الثانويات ما في إلا رسوم مدرسية البسيطة والكتب موزعة ما في كلف. اليوم الطالب بده يدفع وبده يشتري كتب، هذا ما بتكلم عن مدرسة خاصة، وبده بطاقات، صار الطالب يكلف، الطالب بده الآن موبايل وبده لابتوب، إذا هذا كلف. فمن هذا الباب الكلف زادت، وهذا من الأعراف، وإذا كل ما تحتاجه الزوجة محتياج هذا على الزوج وكذلك الأولاد. إنما قضية التدريس بدها اتفاق خاص، إذا أخذ عليه الشرط فوافق أن تكمل تدريس على حسابه فهو ملزم بهذا من أول، يقول أنا غير ملزم حتى لا يتحمل المسؤولية. طيب، كذلك في نفقة الوالد، يعني الرجل كبير في السن وعنده أولاد وبنات، الأولاد ضعاف في المال، البنات أفضل من الشباب في المال، وهذا يحصل كثيرا. فيا ترى من ذا الذي ينفق على هذا الوالد المحتاج؟ هل فقط الذكور؟ من قال ذلك؟ نفقت هذا الوالد على كل أولاده ذكورا وإناثا، لكن كل بحسب ما يستطيع، هذا هو الأصل. وذلك الكرام كما يدعو الإسلام إلى العدل بين الأبناء، يخاطب الأبناء، جميع الأبناء، بأن يبروا أباءهم بما يستطيعون، البر بالكلمة والبر بالصلة والبر بالإحسان والبر بالنفقة. يعني امرأة غنية ليش ما تجود على والدها بما جاد الله عليها؟ هذا الواجب. إنما الذكور فقط، لا، هذا كلام غير صحيح. هاي من الأعراف، هاي أعرافنا يكرم، بتقول إنه والله الشباب بتحملوا البنات تحملوش، إلا بجوز في حالة ضيقة، إذا كانت هذه البنت ليست ذات مال وممكن إنها يعني تأخذ من مال زوجها، هاي قضية أخرى. إنما إذا كانت هي ذات مال فواجب عليها كما واجب على الذكور، والله أعلم. هذه قضية هامة يكرم. موضوع اللباس في البيت سألوا عنه بعض الناس، أحببت أن أتكلم فيه. لباس في البيت له فقه الكرام، حتى في داخل البيت بين الزوج والزوجة وبين الأولاد والبنات، يعني العلاقة الخاصة بين الأزواج ما نتكلم فيها. إنما لباس المرأة أمام أولادها، لباس الرجل أمام الأولاد، بده انتباه، لازم يكون فيه حشمة. حديث قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، هاي من الأسئلة الموفقة. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، في علاقة خاصة. طيب، قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض مجتمعين مع بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، شوف الارتفاع الذوقي إلى أي مستوى، إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذه قضايا تحكمها الآن، الواجب الشرعي ثم الإحسان في العبادة، الإحسان في الخجل. ولذلك غير مناسب الحقيقة إنه أمام الأولاد يكون في تكشف زائد، خلاص تكشف زائد بين الزوجين في مكانهم فقط. أمام الأولاد البنات لازم لباس حشمة، بل الأولاد أنفسهم يعني على السن، ما بقول بلوغ، تمييز سنتين ثلاث بيبدأ يتعلم العيب، وما حد يشوفك إلا الأم للضرورة، والله أعلم، هذا ضروري يكرم. طيب، يقول صلاة الجماعة في غير المسجد مأجورة؟ طبعا طبعا طبعا، صلاة الجماعة مفضلة دائما. سأشير لهذه المسألة إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
7: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
8: الصورة طبيعية. ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعية.
7: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
8: ماجيك حمزاتي وعالمضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متحل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
7: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. كان في سؤال مهم حول صلاه الجماعه في غير المسجد، ماجوره؟ نعم، اعدل ما قيل في صلاه الجماعه انها سنه، هذا راي الجمهور، ومنهم من يرى انها فرض كفايه. هذا يعني مثل صلاه الجنازه، قام به البعض سقط الاثم عن الباقين واخذوا الاجر الوافر. وصلاه الجماعه صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. هذا من أدلة من صحح صلاة المنفرد. إنما قطعا صلاة الاثنين كما ورد في الحديث، صلاة الرجلين خير من صلاة الرجل، صلاة الثلاثة خير من صلاة الاثنين. كلما زاد عدد الجماعة كلما كان أفضل وأحسنهم جماعة المساجد. فأي جماعة في العمل في البيت إن شاء الله مأجورين، ولكن قطعا في المساجد أفضل وأحسن. طيب، كان في سؤال حول استخدام النت بإذن صاحبه. بإذن صاحبه ممكن، أنت واضح أنك قد تذهب إلى زيارة صديق أو قريب فتستعمل النت بموافقتهم، ما في حرج يعني، وخاصة إمكانية أحيانا التحميل ممكن تضر، ممكن لا سمح الله بعض الناس بده يتجسس، احتمال الله أعلم، فبالإذن يجوز إن شاء الله ما في حرج. طيب، كان في سؤال حول حجه هذا العام ولكن زوجته للمرض لم تطف طواف الوداع، ما الواجب؟ هل الحج صحيح؟ نعم الحج صحيح، الحج عرفة وبقية الأركان فعلت، لأنه ما سأل إلا عن طواف الوداع. طواف الوداع من مسائل الخلاف بين المذاهب، رأي الجمهور أنها واجبة وعليه دم من تركها، ولكن في رأي عند المالكية أنها سنة. فإذا كان في مرض وأخذنا مذهب الإمام مالك فيها ما فيها شيء، والحج سليم 100% إن شاء الله تعالى. طيب، وذلك في هذه القضايا الكرام ينصح دائما أن يسألوا مباشرة في مكانهم. يعني بعض الناس حصل، وبعض الناس سألوني أنه في الطواف اللي هو طواف الإفاضة اللي هو من أركان الحج، شعروا بالضيق وشعروا بالضغط النفسي كذا 3 أشواط وروحوا وما سألوا. ما بصح، أنت جنب الحرم اسأل داخل الحرم أو خارج الحرم في بعثتك حتى تصوب العمل وتكمل العمل، لأنه إذا طال الزمن احتمال أن لا تعود فحجك بيكون غير صحيح. فهذه نصيحة لوجه الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال طبعا مالي ولكن ما مستطيع نتكلم فيه، أنه حول قضايا الميراث، إنه والله هو استلم مبلغ أخذ جزءا مجهولا وأعطاهم جزءا قليلا. لأن هي قضايا يعني حقوقية يلجأ فيها بصراحة إلى التراضي أو يلجأ فيها إلى التحكيم وإلا إلى القضاء، وهنا يجب أن يكون ناس أمنا. أنا أعجب ممن يسرق من إخوانه وخواته، أنا أعجب من هؤلاء، يعني أمر عجيب. طيب، أبا عمر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله عافيك يا أخي، أهلا وسهلا.
1: شيخنا بس سؤال عندي صغير هيك.
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك شيخنا. أنا أبوي توفى الله من بحدود 21 سنة،
0: رحمة الله عليه. نعم،
1: الله يرحمه، رحمة الله عليه. الشيخنا هسه كان في عليه دين أيامه، فإحنا لما جينا كان هو متدايق من خالي، جينا على خالي حكنا له بدنا نسدك الدين اللي عليك، اللي على أبوي الله يرحمه. حكى أنا مسامح أبوك ومسامح.
0: حكى مسامح؟
1: حكى أنه مسامح عن أبوي وعنا.
0: طيب
1: تمام. الآن من فترة صغيرة من حركة أسبوع أو 10 أيام برجع بيحكي أنا بدي الدين اللي كان
0: اللي هو نفس خالك رجع يطالب بدينه.
1: نعم، رجع يطالب بدينه، هو خالي اللي رجع يطالب.
0: كبير في السن هو؟
1: عادي كبير، بس
0: يعني أقصد يعني عقله معه وذاكرته.
1: نعم عقله معه، كل شيء معه. نعم.
0: طيب، هل سألته أنت سامحتنا لماذا عدت المطالبة؟ سألته
1: بالضبط، فكان جوابه يعني أنا استغربت، الجميع استغرب من جوابه، حكى أنه أنا سامحتكم أنتو وما سامحت أبوكم.
0: طيب،
1: يعني حكى مش منه.
0: طيب أسأل، أنت عندك، أنت كنت حاضر؟
1: نعم أنا كنت حاضر. نعم.
0: وسامح الوالد صراحة؟ في شهود على المسامحة؟
1: هسه هو حكينا مع تلفون لأنه مش في البلد.
0: طيب،
1: فهسه انا مش عارف شو النظره الشرعيه
0: في امكانيه للسداد ولا المبلغ كبير؟
1: 2000 دينار.
0: والله انا رايي انكم تبروا ذمه الوالد، واولا ينصح هذا الانسان انك انت سامحت، والاصل في من سمح ان لا يعود بالمطالبه، ولكن اذا اصر ابرئ ذمه الوالد ولو بالتقسيط. احسن
1: احنا
0: افضل.
1: بدنا احنا بدنا نبري له الذمه طبعا نسد عليه، بس يعني احنا اللي الواحد موجع قلبه انه طول الفتره هاي ساكت،
0: صحيح صحيح،
1: انه بيحكي انه انا مش مسامح ابوكم هسه، يعني جاي تحكي بعد 20 سنه.
0: صحيح، انما بدي احكي لك فقهيا، اذا فقهيا سامح وفي شهود كل مطالباته ما لها قيمه، انما الان احتمال احيانا بتصير علاقات شوي فيها توتر، فبرجع اللي سامح فيه طالب فيه بكون هو اثم بهذا. على كل حال ما دام طالب، انا رايي تعطوا هذا المبلغ والله يغفر لوالدكم.
1: تمام شيخ،
0: اشكرك يا ابو عمر. يعني هي قضايا يا كرم، يعني المسامحه فكره مثل العطيه تماما، هو فقط واحد اللي ممكن أن يعود بالمطالبة وهو الأب، وقياس عليه ذكر الفقهاء الأم، إنه الأب هو الوحيد اللي إذا أعطى يمكن أن يسترجع. أما أي إنسان أعطاك المبلغ قال لك هذا إلك وبعدين رجعه، إذا أقيمت عليه الحجة ما برجعه، وإذا قال لك مسامح بدون تخجيل ولا إكراه، الأصل أنه سامح. الآن احتمال يكون هذا الموضوع يعني ضبابي غير واضح، فإبراء للذمة بنعطي هذا، وأحسن وأبرأ وأفضل إن شاء الله تعالى. طيب، ولذلك دائما في هذه القضايا ما في بعض الوضوح الكرام حتى لا يجور واحد على واحد. يعني مثل هذا السؤال في الميراث، هذا قد يقع للأسف إنه إنسان بيذهب مثلا من هنا إلى فلسطين وبيوكلوه ببيع الأرض. طيب يا أخي، أنت موكل والوكيل أمين، اكشف عن السعر، اكشف عن السعر وقل لهم السعر بعته بكذا وكذا وهذا هو الشيك. لا، بقبض الشيك بسرية تامة، يأخذ ما يشاء ويعطي ما يشاء. هذا ما بصح، ما بصح، هذا كلام غير صحيح ولا يجوز. طيب، كان هنا في سؤال حول قضايا ما يثار الكرام، إنه والله المرأة لا تخدم زوجها. هذا من الآراء اللي يتركوكم منها، هذا كلام غير صحيح، هذا سيفسد البيوت فوق فسادها. يعني بعض الناس، أنا لا أدري، بعض المتفقهة يأتون بأفكار وهم يحلمون، يعني كيف المرأة والله لا تخدم زوجها، ولا ماذا تفعل في البيت؟ عجيب والله. في رأي لبعض الفقهاء إنه المرأة إذا كانت مخدومة عند أهلها تخدم عند زوجها. والله كم عدد هؤلاء الناس اللي هو بنت نعمة وثراء، بيكون عايشة بين الخدم والحشم، يخدمونها ويخدمون كل العائلة. هذه المرأة إذا انتقلت إلى بيت آخر، هنا ذكر الفقهاء من حقها أن تعيش بنفس المستوى. طيب، هب أن زوجها كان فقيرا، هي رضيت به زوجا ولكن هو ليس ثريا، أو كان غنيا ثم افتقر، المرأة تقول أن والله ما إلي علاقة، أنا كما خدمت أخدم. هذا كلام غير صحيح. المرأة من صفاتها أنها مطيعة، فالصالحات قانتات، قانتة مطيعة. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إذا أمرها أطاعت، بده أمرها بالمعروف، بخدمة البيت، خدمة أولادها. هذا كلام غير صحيح. الأمور الخاصة البسيطة هاي، إن والله بنت ثراء ونعمة وبدها خادمة، هذا بيتم الاشتراط في عقد الزواج على حسب قدرة الرجل، وإذا قال أنا لا أستطيع لا يستطيع. يعني قضية هامة كرم. صحيح، الشريعة بتعطي فرصة للمرأة إنها تحرر حالها من هذا الزواج إذا كان هو معسرا، اسمه تطليق للإعسار والضرر، ممكن، لكن صبر المرأة دائما أحسن وأفضل. يعني خطير الكرام أن ندخل العامة في قضايا تخصصية دقيقة في علم العقائد. يعني في جدل هذه الأيام في مسألة ما بدأ أثير حول شخصية تراثية جدلية، هي جدلية طول الحياة، وقرأنا كثيرا الإمام الذهبي. يأتي إنسان بده يفرخ كامل هذه المسائل التخصصية على العامة، العامة لا عارفين هذا ماذا قال، ما الداعي لهذا؟ الأصل في الحكمة، خاطب الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الله يجعلنا وإياكم الحكماء. يقول السائل عند سجود السهو بعد انتهاء الصلاة، هل يجب التسليم بعد السجود؟ طيب، هلا هنا بدنا نقول سجود السهو هل يكون بعد السلام ولا قبل السلام؟ مسألة فيها خلاف فيها مذاهب. يعني بجوز الأيسر على الناس أن يقال لهم ما كان من الزيادة يكون بعد السلام، وما كان من النقص يكون قبل السلام، بس بشرط لما يكون في نقص بدنا نأتي بالناقص ثم نسجد للسهو ثم نسلم الصلاة. لكن لو واحد أراد أن يسجد بعد الصلاة ما في حرج، يسجد السهو بعد الصلاة ويسلم من غير تحيات، يسلم ولا حرج إن شاء الله تعالى. طيب، دعونا مع هذا الاتصال الكريم. أخي محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام. تفضل يا سيدي.
2: شيخ، أنا عندي محل
0: نعم.
2: بعد الأوقات بحول تلك ل يعني ملح حارق.
0: طيب.
2: وبعطوه باخذ نص دينار على التحويل.
0: يعني هم بيكونوا بحاجة ما عندهم مشكلة كم. يعني بعطوك بعطوك المبلغ وانت بتحولهم اياه لفلان صح؟
2: ايوه.
0: ما في مشكلة ما في مشكلة، يعني هاي اجرة بس. بس بعطوك الفلوس ولا بياخروا لك اياها لاحقا بنعطيك اياها؟ في فرق.
2: لا هسه يعني
0: لازم يعطيك اياها مباشرة المبلغ.
2: وحول لنا واحد باخذ انا منه 10 ونص.
0: استاذ ماشي، بس بسألك سؤال، انا جيت بدي احول عندك، بعطيك العشرة بايدك بقول لك حول لي اياها لفلان صح؟
2: ايوه.
0: كويس، انما ما تجعلها ذمه، اذا جعلتها ذمه بعد اخر الشهر بعطيك اياها العشرة بعشرة ونص دخلت في الربا، فاحسبها انت وياه اجره تحويل حتى ما يتغلب يروح على البنك، صح؟
2: ايوه.
0: يجوز، اجره تحويل ممكن، اما قرض بزياده ما بصح. طيب. طيب بارك الله فيك، شكرا يا اخي محمد، سنكون مع المزيد والبيان بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات. السؤال الاخير داخل تحت فكره فقهيه اسم التكييف الفقهي. اذا كيفت قضيه تحويل الكليك وما دفع المبلغ على انها قرض وفي زياده دخلت في الربا، اما اذا هي اجاره يجوز. اذا التكييف الفقهي كثير مهم عند اهل العلم بعد يجيبون. طيب، كان في سؤال حول نفقه صدرت على رجل بحكم قضائي ولأنه يحاول التهرب منها بحيل قانونية، ما بصح. وأحيانا ديون، قد تكون ديون على الزوج، فبطلب من زوجته ارفع عليه قضية نفقة، لأن قضية النفقة الزوجة على زوجها مقدمة على الديون حتى يقف مبلغ الاقتطاع. كل هذا لا يصح، ما بصح. الأصل في الإنسان أن ينصف من نفسه ولا يحتال للإضرار بالناس. أخي معين تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
1: دكتور مع المحافظة.
0: أهلا وسهلا. والله الناس بيسألوني دائما كيف الدكتور معي بيزبط معه اتصال يوميا.
1: هو بحب البرنامج، يعني بحب يشيروا علي
0: هذا
1: البرنامج.
0: الحمد لله.
1: لأنه يعني أنا بستفيد وأنت بتستفيد والمستمعين كلهم بستفيد.
0: إن شاء الله، تفضل.
1: والله الدكتور إبراهيم منه بسم الله رب السلام تحية لفريق العمل اللي أنساهم بالمبدعين. طبعا إنه يعني ذكر يعني موضع الصبر في عدة سور وعدة آيات كثير بنقرأ. واصبروا وصابروا ورابطوا إلى آخره، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين إلى آخره. في مواضع كثيرة يكرس فيه الصبر، وهو صبر خلق جميل وشعور جميل يجب علينا أن نتحمل ونتحمل الابتلاءات ونتحمل المصائب وكل شيء. لكن أنا سؤالي من محورين أساسيين. أول شيء، لماذا ورد ذكر الصبر في عدة مواضع في السور الكريمة، يعني في القرآن الكريم؟ هذا السؤال، المحور الأول. والمحور الثاني، ما أهمية الصبر في حياة المسلم وخاصة في الصدمة الأولى في حالة الوفاة؟
0: طيب، بارك الله فيك يا دكتور، أشكرك يا سيد، أشكرك. طيب، سؤال شاب عازب توفي لرحمة الله بحادث كأنه، يقول من يرثه؟ هذا سؤال بده سؤال من عائلته. إذا كان له أب وأم لا ننظر أبدا للإخوة إطلاقا، بوجود الأب طبعا. الأم بتوضي الثلث والباقي ثلثان للأب، ما في أحد ينازعهم في هذا. الآن إذا كان في إخوة أخوات بحسب الحالة، طبعا الإخوة الأخوات مع وجود الأب يحجبون حجب حرمان، إنما مع وجود الأم لا. لو فرضنا أنه مع الأم ولد له أخ مثلا، مع الأم هي ترث الثلث والباقي للأخ. الآن إذا كان في إخوة أخوات بينزل نصيبها للسدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، قضية احتمالات. إنما بوجود الأب نصا في كتاب الله تعالى الأم لها الثلث والباقي للأب. طيب، والله الصبر يا دكتور معين يعني منوع في القرآن ووارد كثيرا لأهميته. الحياة كلها بحاجة إلى الصبر. يا الذين نصبروا وصابروا، يعني قابلوا حتى صبر الكفار على كفرهم صبركم على إيمانكم. أما قالوا واصبروا على آلهتكم، إذا هم يوصي بعضهم بعضا اصبروا على الكفر، فكيف لا نوصي بالصبر على الإيمان والتواصل بالصبر؟ وذاك الصبر يكون في أداء العبادات، يكون في مقابلة فتن الحياة ومحن والصبر عن المحرمات، فهو خلق الصبر نصف الإيمان. نعم، وذلك أصلا العبادات فيها صبر، الصلاة فيها صبر، الصيام فيها صبر، الحج فيه صبر، الجهاد فيه صبر، الزكاة، كله فيها صبر، مع معاني ضخمة يا كرام. طيب، إذا هذا محور لعلنا نتناوله في قضايا أخرى. طيب، كان في سؤال لمحامي إنه بدي يشتغل في قطاع المحاماة، فما الذي يجوز؟ والله سألت عن عمر كبير حضرتك وغيرك، أي إنسان عنده عمل بده الآن يسأل فقيا هل يجوز أن أمارس هذه المهنة؟ ما الحلال فيها؟ هل دائرة الحرام أكثر؟ هل الشبهات أكثر؟ بده يتقي الله. ثم إذا كان فيها شبهات كيف الخلاص من الشبهات؟ يعني المحامي الآن اللي بيدافع عن الحق، بيدافع عن المظلوم، والله جزا الله خير، ما فيها شيء. وذلك المحامي بده يحسن الاختيار، لعله يندرج عمله تحت قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى على إنصاف المظلوم، ويندرج تحت قول النبي عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، لكن بالحق وإذا كان مظلوما. أما أحيانا يعني ممكن ينجيه من قضية شكلية ويضيع حقوق الآخرين، بيتحمل هذا المسؤولية. والله عرضت عليه امرأة قضية فيها تجني وساعدها في تغرات القانون، لا يجوز. إذن عملك بإيدك، عملك بإيدك، يا بتعمل صح يا بتعمل فيه شبه. الله يعين الجميع وبدأ انتباه. أخت الزوجة، قلك هل هي من محارم الزوج؟ طبعا لا، ما لك علاقة فيها أبدا. وذلك بدليل صحيح أنه السؤال أو الإشكال اللي يرد عند بعض الناس أنه طب أنا محرم أن أتزوج منها، قل لك نعم، لأنه القرآن نهانا والسنة نهتنا عن هذا، لكن ليست محرمة مثل خالة الزوجة، يعني أخت الزوجة مثل خالة الزوجة مثل عمة الزوجة. ممنوع الجمع بين هذا الثلاث مع زوجتك فقط، لكن لو ماتت زوجتك أو طلقت تقدر تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. إذا لكن ليسوا محارم، المحارم هم الذين لا يجوز أن تتزوج بهم على التأبيد لعلاقة نسبية أو مصاهرة، مصاهرة قد تكون الحما مثلا إلى غير ذلك.

0: ومتابعة تفاصيل الميراث في 3 أو 4 آيات، 11 و12 أو آخر آخر النساء، كيف الله عز وجل أعطانا كامل المواريث في 3 آيات، غاية في الإحكام، منهج عقلي دقيق. طيب، والمنهج العقلي الفائق في القرآن في مصارعة أصحاب المبادئ الباطلة وأصحاب النحل والملل، قالوا ما يملكون إلا الدهر، وقالت اليهود يد الله مغلولة، إلى غير زعموا بأن سيدنا إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، قالوا وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده. ولذلك هناك من أهل العلم الطوفي وغيره استخرجوا مناهج الجدل من القرآن، مناهج والقسطاس المستقيم للغزالي، استخرجوا أو ميزان العمل كمان. ففي هذه القضايا الكتب استخرجوا الموازين العقلية اللي ممكن الإنسان يطلع عليها بشكل واضح، ولكن تتعمق عند العلماء. ما حكم الذبح عند عدم التسمية وحكم الذبح العلماني؟ على كل حال، هي التسمية ليست شرطا وليست ركنا، هو أفضل بسم الله، إنما الأصل أن يكون الذي يذبح مسلما. العلماني هي كلام عام، هل العلماني ملحد؟ لا، ليس بالضرورة. إذا كان ملحدا لا يقر بالإسلام هذا لا يصح ذبحه أصلا، ولا ننتظر منه أن يذبح لنا لحم. إنما الآن إذا كان هو إنسان عنده توجه والله ليبرالي كما يقال في العالم، يعني هو لا يعارض الإسلام، قضية بدها شرح إن شاء الله لعلنا نعمقها في حلقة قادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء. ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: نشرة الأخبار من حياة فأم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يدين هجوما شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية استهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية. شهدان وأكثر من 20 مصابا خلال الساعات الماضية في غزة، والاحتلال يغلق أبواب الأقصى. دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. دان الأردن اليوم الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وكان صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب القرار القاضي القطعي أو القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة 2 سنين. وبحسب الإجراءات القانونية أحالت الأمانة العامة القرار إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ المقتضى القانوني والسير بإجراءات شغور المقعد النيابي وتحديد المرشح الذي سيشغل المقعد وفقا لأحكام قانون الانتخاب. هذا واختار مجلس الأعيان اليوم عبد الله نسور نائبا أول رئيس المجلس لشغل المقعد الذي شغر باستقالة العين سمير الرفاعي، كما اختار المجلس هاني الملقي نائبا ثانيا خلفا لنسور. وأدى عمر الرزاز وهند أبو الشعر خلال الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية لمجلس الأعيان بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة اليمين الدستورية عضوين في المجلس، عملا بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان. نشرت وزارة الاتصال الحكومية اليوم أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية. ويهدف مشروع القانون إلى موائمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية في قطاع التعليم بعد قرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، كما يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، إضافة إلى تمكين الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها على المنافسة. طرحت الحكومة عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام بتكلفة تبلغ 2,600,000 دينار لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر، وفق الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح. وقالت وشاح في تصريحات إن المشروع سيقام على مساحة تبلغ 17.5 دونما في محاذاة المركز الحدودي الحالي، متوقعة إنجازه في منتصف العام المقبل. وأضافت أن المشروع سيسهم في تقديم خدمات للمسافرين القادمين والمغادرين، إذ يتكون من ساحات وأسوار وأرصفة ومسارب ومواقف للمركبات العمومية سرفيس الجسر العاملة على النقل من الجسر وإليه. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صدور قرار عن مجلس إدارتها يتضمن منح المنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به تسهيلات مالية استثنائية تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة منخفضة بواقع 1% سنوياً، مع منح المنشآت المستفيدة إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى نهاية شهر نيسان المقبل في الحد الأقصى. وأوضحت المؤسسة في بيان أن هذا القرار جاء ثمرة لسلسلة اجتماعات أجرتها مع وزير السياحة والمسؤولين في الوزارة لبحث التدابير الكفيلة بتمكين القطاع السياحي من تجاوز التحديات الراهنة، ولا سيما المنشآت السياحية العاملة في منطقة البتراء. وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيدين و21 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. للمزيد من التفاصيل معنا من قطاع غزة مراسل حياة FM هناك عبد الله الشربجي. عبد الله، بعد تحية، ما التفاصيل والجديد لديك؟ تصعيد مستمر من قبل الاحتلال على مختلف مناطق القطاع.
1: قال محمد، حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر وخروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار تزداد، حيث وقبل قليل ارتكب مجزرة بحق الأجهزة الشرطية، حيث استهدف مركزا لشرطة مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء حتى هذه اللحظة 7 شهداء وعدد كبير من الإصابات وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة. حتى هذه اللحظة المركبات الإسعاف تقوم بنقل الإصابات والشهداء من المنطقة بعد أن استهدفت هذه الطائرات هذا المركز الشرطي الذي يقدم خدماته للمدنيين ويحافظ على استتباب الأمن والحالة الأمنية ويحافظ على المواطنين من تصرفات العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال ويمنع المشكلات العائلية ويعمل على ضبط الحالة الأمنية في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة الحصيلة غير نهائية والإصابات لا زالت تصل إلى مستشفيات قطاع غزة. أيضا صباح هذا اليوم ارتقى شهيد آخر باستهداف خيمة تؤوي نازحين في وسط مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى 11 شهيدا ونحو 25 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة جراء استمرار طرقات الاحتلال الإسرائيلي. هذا محمد مع حالة إنسانية صعبة يعيشها النازحون في قطاع غزة مع استمرار تقليص الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات التي يدخلها إلى قطاع غزة من خلال المعابر الذي يتحكم بها، وهو معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد الذي يدخل من خلاله الاحتلال المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة. يتحدث عن ارتفاع كبير لما يتوفر في الأسواق من بضائع تجارية لا يستطيع الناس والنازحين شراءها بعد 3 سنوات من الحرب أنهكتهم ماليا واستنزفت جيوبهم، فهناك معاناة كبيرة جدا في هذا الجانب. محمد، بطبيعة الحال الأوضاع تنذر بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن، خاصة في الجانب الصحي الذي يشتكي أيضا من انعدام إدخال الأدوية وكذلك المستلزمات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تمد المستشفيات بالكهرباء. محمد،
0: شكرا لك. عبد الله الشربجي مراسل حياة FM من غزة. ومن غزة إلى القدس، حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبواب المسجد الأقصى بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استهدفت بضربات أمريكية في الأيام الأخيرة. وقال التلفزيون الرسمي قبل دقائق دوت 5 انفجارات غربية بندر عباس من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال الجيش الأمريكي الليلة الماضية إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

السلام عليكم. هل يعود مضيق باب المندب إلى واجهة الأحداث كواحد من أخطر النقاط الجيوسياسية في العالم بعد تصاعد التوتر في مضيق هرمز؟ الممر البحري الضيق باب المندب يفصل بين آسيا وأفريقيا، ولا يعتبر ممرا للسفن فقط، إنما يشكل شريانا رئيسيا للطاقة والتجارة العالمية. ومع تصاعد التهديدات العسكرية بين أمريكا وإيران وعودة الحديث عن استخدام المضيق كورقة ضغط في الصراع، يعود ليبرز مجددا كأكثر نقاط التوتر حساسية، فيما تتزايد المخاوف من أن تؤدي أي اضطرابات فيه إلى تداعيات واسعة على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية. والسؤال، هل يتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة جديدة؟ ومن يملك القدرة على تعطيله بالفعل؟ وما حجم الخسائر التي قد تنتج عن أي إغلاق أو تهديد مستمر للملاحة في المضيق؟

أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعتكم حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية هان السعيدة ومن تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض.

0: إذن يعود الحديث للتصعيد في مضيق باب المندب بعد أيضا التصعيد المستمر وإغلاق مضيق هرمز وفق ما أعلنت إيران بعد التصعيد المستمر هناك، وأيضا الاستهدافات المستمرة للسفن المارة في ذلك المضيق. فيعود التخوف الإقليمي للحديث عن مضيق باب المندب والتخوفات من إغلاقه. أرحب مباشرة بضيفنا معنا الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل. مرحبا بك معنا سيد هاشم. ما أهمية مضيق باب المندب استراتيجيا لقطاع الطاقة، لقطاع التجارة، ولماذا يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. معروف أن مضيق هرمز من أهم المضائق العالم التي تزوده ب 20% من حاجته من النفط و 20% أيضا من الغاز، وبالتالي هناك اعتماد كبير من دول العالم خاصة دول شرق آسيا والدول الأوروبية التي تعتمد على 12% من الغاز القطري، وأيضا دول
0: ولكن الحديث عن مضيق باب المندب الآن أستاذ هاشم.
1: الحديث عن باب المندب، باب المندب ليس بالأهمية الاستراتيجية التي تقارن بمضيق هرمز. أولا الحجم الكلي لتجارة البترول التي تمر من مضيق هرمز تقريبا 7% من التجارة العالمية الكلية. صحيح أنه يمر منه 30% من تجارة العالم بشكل عام، خاصة للدول الأوروبية، لأن معظم تجارة الصين والشرق الأقصى بشكل عام تمر من باب المندب إلى الدول الأوروبية. حتى في حالة إغلاق مضيق باب المندب ليس له تأثير سوى أن هناك ارتفاع في التكلفة، لأنه يوجد بدائل لمضيق باب المندب، رأس الرجاء الصالح أو الخط الشمالي الذي افتتح قبل سنتين من دول شرق آسيا مرورا بالمحيط المتجمد الشمالي ومن ثم إلى الدول الأوروبية. وهذا الطريق قد يعني طريق قصير، حتى هو أقصر من خط باب المندب قناة السويس تقريبا، يوفر 11 يوم في البحار. فبالتالي يعني أهميته ليست بالأهمية الكبيرة، فقط هو تأثيره يأتي على الدول المشاطئة للبحر الأحمر، سواء الموانئ السعودية أو ميناء جيبوتي أو ميناء العقبة الأردني أو قناة السويس بشكل أساسي، هي التي تتضرر بسبب تراجع عدد البواخر التي تمر من قناة السويس سواء في الذهاب أو الإياب. هذا هو الأثر الاقتصادي الذي يتركه مضيق باب المندب، لكن ليس يعني عامل مؤثر في حجم الكلي للتجارة العالمية لأنه يوجد البدائل.
0: طيب إذا ما تحدثنا عن أيضا الأهمية وانعكاسها على أسعار الطاقة، هي دول المتشاطئة كما تفضلت وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تصديرا للنفط والطاقة، بالتالي ماذا عن انعكاس أي إغلاق أي اضطراب في مضيق باب المندب على أسعار الطاقة العالمية؟
1: من المؤكد أن الصادرات السعودية خاصة في النفط والمشتقات البترولية سوف تتأثر بشكل كبير جدا، لأن دورة التصدير سوف تصبح يعني مسافة طويلة جدا، تذهب إلى قناة السويس البحر المتوسط ومن ثم رأس الرجاء الصالح ومن ثم دول شرق آسيا إذا كان هذا المنتج ذاهب إلى دول شرق آسيا. وأساسا يعني معظم إنتاج الخليج العربي من البترول يذهب إلى دول شرق آسيا، الهند والصين واليابان وكوريا، فبالتالي هناك تكاليف إضافية سوف تضاف إلى تكلفة الشحن، وبالتالي قد يصبح ارتفاع الأسعار عنصر غير جاذب للنفط السعودي أو النفط الإماراتي. أو النفط الإماراتي لن يتأثر بسبب وجود ميناء على ميناء الفجيرة وعلى بحر العرب، وبالتالي لا يوجد لديه مشكلة في التصدير، لكن النفط السعودي سوف يتأثر بشكل كبير جدا، حتى الصادرات السعودية الأخرى، لأنه يوجد نشاط تصديري غير النفط السعودية، فبالتالي قد يكون هناك نوع من الإحلال أو تبادل الأسواق، بحيث أن النفط السعودي يصبح ذا جدوى اقتصادية إذا ذهب إلى الدول الأوروبية بدلا أن يذهب إلى شرق آسيا. فهناك يعني ضرر اقتصادي في زيادة التكاليف فقط وليس التعطيل الكامل.
0: زيادة التكاليف أيضا إذا ما يعني اتخذ رأس الرجاء الصالح طريقا بديلا أيضا لدول المنطقة تحديدا.
1: نعم هناك يعني من المؤكد أن يعني فترة الإبحار طويلة جدا. بالتالي ارتفاع تكلفة الشحن، ارتفاع تكلفة التأمين، علاوة المخاطر، وأيضا مع الأزمة الحاصلة حاليا هناك ارتفاع في الطاقة، في تكلفة المواد المستعملة كوقود سواء للبواخر أو الناقلات البترول أو حتى النقل البري. ارتفاع التكلفة يؤدي أيضا إلى زيادة في ارتفاع المنتجات التي يتم نقلها بواسطة هذه وسائل النقل. وبالتالي أنا أعتقد أي أزمة في أي مضيق من المضايق الهامة المؤثرة في التجارة العالمية يكون لها انعكاس سلبي على الحجم الكلي للتجارة، على تكلفة التجارة وارتفاع الأسعار، وأيضا تؤدي في النهاية إلى تراجع النمو الاقتصادي، وخاصة أن الدول الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من كافة الأسواق تصبح تكلفة مرتفعة لهذه الدول أكثر من معاناة الدول الغنية، وبالتالي هذه الدول لن تجد أمامها خيار إما رفع الأسعار على المواطنين أو الاقتراض. فالقضية يعني الملاحة اليوم هي العنصر الهام في التجارة العالمية، لأن معظم دول العالم تستعمل المضائق وخطوط الملاحة لنقل منتجاتها أو استيراد منتجاتها ما تحتاجه من الخارج. فأعتقد أن يعني مضيق هرمز أيضا تأثيره في هذه القضية ارتفاع تكلفة فقط لا غير، أما الحجم الكلي للتجارة لن يتأثر بسبب وجود البدائل للطريق باب المندب.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، شكرا جزيلا. انتقل مباشرة لأستاذ الدراسات الاستراتيجية دكتور حسن الدعجة. دكتور مرحبا بك معنا في برنامج استديو التحليل، والحديث عن مضيق باب المندب، إلى أي مدى يمكن أن يصل التصعيد كما هو الحال في مضيق هرمز وهذه الصورة إلى حال مشابهة في باب المندب؟
2: نعم مساء الخير لكم وللمستمعين والمشاهدين الكرام. أنا باعتقادي أن الأمور تجري بمزيد من التعقيد باتجاه باب المندب وأيضا مضيق هرمز بعد أن تضاربت المصالح بين الولايات المتحدة وأيضا إيران. يعني عندما نعود إلى مذكرة التفاهم كانت واضحة أنه هناك في فترة سماح لمدة 60 يوم أن تمر جميع الناقلات وناقلات النفط والسفن وغيرها التجارية من خلال التنسيق مع إيران، كما فهمت إيران لدورها في الفقرة الخامسة أو البند الخامس من المذكرة. لكن كما نعلم الولايات المتحدة حاولت إيجاد مخرج آخر من خلال المياه الإقليمية العمانية بعيد عن المياه الإقليمية الدولية، فاعترضت إيران بإطلاق بعض الصواريخ على بعض السفن التجارية، ومن ثم قامت الولايات المتحدة بضرب بعض الأهداف الحيوية الاستراتيجية العسكرية الإيرانية. لذلك أنا باعتقادي أنه الأمر يذهب إلى مزيد من التصعيد، لكن هذا التصعيد هو محسوب ومحدود في نفس الوقت، ولن يسعى طرف من الأطراف إلى الذهاب إلى حرب شاملة. لذلك ستبقى هذه الحالة حالة لا حرب ولا سلم وعدم الاستقرار وعدم التوافق أو الاتفاق ما لم يتم تدخل الوسطاء والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف في هذا الجانب. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب يطالب بفرض 20% كرسوم مرور للحماية الأمريكية، إيران رحبت في ذلك لأن المبدأ واحد، إن إذا كانت الولايات المتحدة تريد فرض رسوم فهي تطرح السؤال التالي: لماذا لا يقبل من إيران أن تطرح رسوم وتفرض رسوم على الناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى التي تمر عبر المضيق؟ أنا باعتقادي الآن تضارب المصالح في أعلى أولوياته بين الولايات المتحدة وإيران، لذلك هذا الأمر يعني بالغ التعقيد ويحتاج إلى تدخل الوسطاء ونقل وسطات دولية تفضي إلى إقناع الطرفين بأن هذا الوضع لن يخدم التجارة العالمية ولا الاستقرار والأمن العالمي. نعم
0: دكتور حسن، بالمقابل عند النظر للدول التي تحركت فعليا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، تحركت لصد هذه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وما شابه ذلك، ذلك هي قليلة جدا. رفضت الدول الأوروبية على سبيل المثال الانخراط في هذه الحرب، ولكن هل لو أغلق مضيق باب المندب سيكون هناك تحركات دولية أخرى؟ سنرى مشهد تحالف دولي على سبيل المثال للتحرك ضد إغلاق هذا المضيق؟
2: نعم، أنا باعتقادي أنه هذا يدفع باتجاه اتخاذ موقف دولي، لكن هل الموقف الدولي جميع المواقف لنقل الإقليمية، سواء الإقليم نتكلم عن الاتحاد الأوروبي وتكلمنا عن الإقليم الشرق الأوسط، تكلمنا عن الإقليم الأوروآسيوي، أنه هل يهتم بأن تنفذ الولايات المتحدة لنقل نفوذها القهري على هذه المناطق بحيث أيضا هي تفرض رسوم بهذا الاتجاه؟ أنا أعتقد أنه هذه الدول لن ترضى، إضافة إلى أنه تضارب المصالح بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حلف الشمال الأطلسي بأنه يقول أن هذا الحلف حلف دفاعي، وما قامت به أمريكا وإسرائيل هو هجوم وعدوان باعتبار على دولة ذات سيادة، إضافة إلى ما قامت به إيران من خلال استهداف الدول العربية هو انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لسيادة هذه الدول. لكن هذه نتائج هذه الحرب الشبه إقليمية لنقل آثارها عالمية، أنه هل سيتحرك يجتمع العالم على كلمة سواء وتتوافق روسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة والأعضاء دائمين العضوية في مجلس الأمن لتفعيل البند للفصل السابع لفرض فتح مضيق باب المندب أو مضيق هرمز بالقوة العسكرية من شتى الدول؟ أنا باعتقادي أنه لا زالت هذه المصالح متضاربة متضادة، قد تخسر في الجانب الاقتصادي بعض الدول مثل روسيا والصين، لكنها تكسب في الجانب السياسي بإضمحلال النفوذ الأمريكي وانكشاف الثغرات والفجوات في قضية الاستنفاذ بعض الأسلحة وبعض الدفاعات الجوية، وكذلك عجزها عن تحقيق أهدافها، بالتالي هناك فوائد سياسية وهناك مضار اقتصادية قد تتحمل بعض الدول هذا الشيء في سبيل لنقل الانتقال من الأحادية القطبية التي تزعمها أمريكا إلى تعدد الأقطاب وتقاسم النفوذ في العالم، ومن ثم التوافق والوصول إلى حلول ترضي الطرفين أو بضغط مثلا صيني أو روسي على إيران للوصول إلى توافق. نعم.
0: إيران تتمسك بهرمز كورقة ضغط للحصول على مكتسبات في المفاوضات، بالتالي ماذا عن التوقيت الآن دكتور حسن بالتلويح بإغلاق باب المندب والتصعيد في هذه المنطقة وأثر هذا التصعيد على استمرار التمسك بورقة مضيق هرمز؟
2: نعم، دعنا نستذكر قضية التحالف الذي أعلنه جو بايدن عندما طلب إنشاء تحالف لحماية الازدهار في مضيق باب المندب، وطلب من عدة دول في المنطقة وخارج المنطقة، وفشل في إيجاد حلف حقيقي للضغط على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن التجارية سواء للعدو الإسرائيلي أو غيرها المرتبطة في العدو الإسرائيلي أو الولايات المتحدة، ومن ثم شاهدنا أن الولايات المتحدة قامت باستهداف الحوثيين لكنها توصلت معهم إلى اتفاق وتركت الحبل على الغارب في هذا الجانب. الاتحاد الأوروبي غير متحمس بتاتا لموضوع الدخول في حرب، وأنه يريد أن يسعى إلى المساعدة والمساندة لكن بالتوافق مع إيران لإزالة الألغام بعد الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف. لذلك أنا باعتقادي أنه الدول الأوروبية لن تدخل حرب لا في مضيق باب المندب ولا في مضيق هرمز، وأنها تنتظر التسويات بين الولايات المتحدة وإيران وأذرعها في المنطقة للوصول إلى حل يرضي جميع هذه الأطراف. أنا باعتقادي أنه إذا كان هناك ما يمر من خلال مضيق هرمز ما يمر 20% من النفط العالمي والطاقة إضافة إلى الصناعات والمواد الأولية الأخرى، فإن مضيق باب المندب أيضا يمر منه تقريبا 12.5% من حجم التجارة العالمية، لذلك هو يعني مضيق حيوي، منطقة حيوية، ممر مائي دولي، لا يجوز للحوثيين انتهاك القانون البحار الدولي الذي يعني أقرته الأمم المتحدة عام 1982. أنا باعتقاد أنه قد تحسب أو قد لاحقا إذا ما تمسكت إيران بإغلاق مضيق هرمز ثم طلبت من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب أن يكون هناك تحالف دولي ضد هذه الجهات لإعادة فتح المضيق وإعادة التجارة إلى ما كانت عليه سابقا.
0: نعم. كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل أستاذ الدراسات الاستراتيجية دكتور حسن الدعجة، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
0: وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: بفرعيها الوطني والدولي. من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: آه.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟

0: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري، له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذري. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر، فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه، فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين هجوما شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية استهدف السعودية. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياضي وتحيله للمستقلة للانتخاب. الحكومة تطرح عطاء لمشروع محطة جسر الملك حسين للنقل العام لتخفيف الازدحامات المرورية على بوابة الجسر. مصادر في مستشفيات غزة تفيد باستشهاد 10 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران إسرائيلية في مناطق مختلفة بالقطاع. وزارة الداخلية في غزة تعلن استشهاد مدير شرطة مخيم جباليا وعدد من الضباط والأفراد بالقصف الذي استهدف نقطة شرطة في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. التلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. وسبحان الله، الغائب مثل ما بيقول عذر معاه. دكتور محمد أبو حلقة تأخر قليلا، بتعرفوا أزمة عمان والمغتربين، أسأل الله أن يصل سالما غانما. كنا يا أيها الأحبة الكرام في هذه السلسلة من سلسلة الفتن التي درجنا بها مع حضراتكم حين حديثنا عن سورة الروم، تحدثنا عن شيء من الفتن، والحقيقة أن هذه الفتن التي تعصف اليوم بالأمة كان لزاما على الإنسان المسلم أن يفهم مراد الشريعة من هذه الفتن، فهي الموجه في الأمور المفصلية. عشنا مع حضراتكم شيئا من فتن آخر الزمان، وكنا قد تحدثنا عن أول فتنة أصابت المسلمين وهي فتنة الأحلاس، حينما لزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم. حدثناكم في الحلقة القادمة الحلقة الماضية عن مقتل سيدنا عثمان، كيف قتل عثمان رضي الله عنه، وكيف اجتمع أهل الكوفة مع أهل البصرة مع أهل مصر، وكيف نقموا على عثمان أمور بالعكس هي ترفع من شأن عثمان. قالوا عثمان ما حضر بدر. طيب عثمان ما حضر بدر، النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه أن يمرض زوجه رقية رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على نبينا محمد. وحينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وضع لعثمان سهم المقاتل في سبيل الله كمن أدرك بدرا. والأمر الثاني الذي عابه المنافقون على سيدنا عثمان، قالوا أنه فر يوم أحد، والله تبارك وتعالى للذين فروا يوم أحد، طبعا هم لم يفروا، أرادوا ترتيب شؤون الدولة حينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، والله تبارك وتعالى أنزل ولقد عفى الله عنهم. الأمر الثالث الذي عابوه على عثمان أنه لم يحضر بيعة الرضوان، والله تبارك وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والحقيقة أن بيعة الرضوان كلها كانت من أجل عثمان. بيعة الرضوان بكل تفاصيلها كانت لأن الخبر أشيع أن عثمان قد قتل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده قال من يبايع على الموت من أجل عثمان، كانت بيعة الرضوان. ثم حينما يقول سلمة بن الأكوع كنت أول من بايع وكنت وسط من بايع وكنت آخر من بايع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعته قال اللهم هذه بيعة عثمان. طبعا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم يختلف عن حديث سلمة بن الأكوع في البيعة الذي في صحيح البخاري. حديث سلمة بن الأكوع قال بايعنا رسول الله على الموت، الحديث سلم، حديث جابر قال بايعنا رسول الله على القتال. والحقيقة أن سلمة بن الأكوع كان ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه بيعة الموت، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال بايعنا رسول الله على الموت. جابر أتى متأخر يعتقد أن البيعة كانت من أجل القتال، والحقيقة مع سلمة بن الأكوع. إذن عابوا على عثمان ذلك، عابوا عليه أنه حرق المصاحف، قال أتعيبون علي أني حرقت المصاحف إذ صحف الناس في مصاحفهم، يعني بدأوا يكتبوا على المصاحف، كان دخل الأعاجم في الإسلام فبدأوا يكتبون على المصاحف ما ليس من القرآن، فجمع عثمان رضي الله عنه نسخ القرآن وأتى بنسخة أبي بكر الصديق وجعل منها ست نسخ ثم وزعها في الأمصار واعتمدها النسخ المرجعية، وحرق القرآن مصاحف التي صحف بها الناس وضعوا فيها ما ليس منها. هذه منقبة وليست مثلبة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عابوا عليه أنه وسع الحمى، والحمى هي الأرض التي ترعى فيها إبل الدولة، إبل الصدقة، وكان عمر رضي الله عنه قد جعل حما لإبل الصدقة ولغنم الصدقة ترعى بها، أين سترعى إبل الصدقة؟ في أرض الدولة. لكن في عهد عثمان توسعت أموال الزكاة، توسعت إبل الصدقة، فكان عثمان رضي الله عنه يوسع في الحمى أبوه ذلك على عثمان، قال إن إبل الصدقة قد توسعت فوسعت أرض الحمى ما لم يكن في عهد عمر. عابوا عليه أيضا أنه جعل من بني أمية خلفاء، منهم مثلا معاوية بن أبي سفيان، قال ائتوني برجل جعلته واليا لم يوله عمر، لم يجعل مطلقا، فعابوا عليه هذه الأمور. وعثمان رضي الله عنه كما حدثتكم في الحلقة الماضية اجتمع الناس حوله وقال للمسلمين من كان في رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته، ولزم الصحابة بيتهم بيوتهم، وسميت بفتنة الأحلاس حينما لزموا بيوتهم قتل عثمان رضي الله عن عثمان، وأصبحت المدينة الآن يعني في يعني وضع غير مستقر. هؤلاء المنافقون الذين قتلوا عثمان ما زالوا في المدينة، وعلي رضي الله عنه يرفض البيعة، أتوا ليبايعوا علي، قال لا أبايع وعثمان لم يدفن بعد، فرفض أن يبايع. وأتوا به إلى المسجد، وبعد يعني أن ووري عثمان الثرى وبايعوا علي رضي الله عنه في المسجد. والأمة واسمعوا إلى يعني هذه السطور، حقيقة سطور مهمة في الفتنة، كل الأمة بايعت علي رضي الله عنه، كل الأمة. وما يشاع أن طلحة ابن عبيد الله لم يبايع علي، وأن الزبير بن العوام لم يبايع علي، وأن عائشة لم تبايع علي، كله كذب وافتراء. وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، هناك يعني باحث مؤرخ حمد الأحمد كتب التاريخ من فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ما لا يعرفه الناس عن ابن حجر العسقلاني أنه مؤرخ، وأنه من يعني من المؤرخين المخضرمين، وكتب في الفتنة شيئا يعني أنصح بالرجوع إليه. وكنت قد وعدتكم أنه في كل يوم من لقاءاتي مع حضراتكم أنصح بالرجوع إلى مرجع معين. في الحلقة الماضية عدنا بكم إلى كتاب محمد بن عبد الله الغبان الذي كتب في فتنة مقتل عثمان، وحقيقة من أجود ما كتب ومن أجود ما حقق. أيضا كتاب الصلابي من أجود ما حقق في هذا، وكتاب حمد الأحمد أيضا الذي علق فيه على مرويات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في هذه الفتنة. إذن قتل عثمان، طيب المدينة الآن هل تبقى بدون خليفة؟ كان رأي عمر علي رضي الله عنه أن يعني يستتب الأمن ثم يحكم على قاتل عثمان بعد أن يستتب الأمن في المدينة، لأنه الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة هرب وحرب، ناس ما زالوا عصابات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني يفعل علي؟ يريد أن للحكم أن يعني ترسى قواعده ثم بعد ذلك ينتصر لدم عثمان. علي رضي الله عنه هذا رأيه. عائشة رضي الله عنها في مكة كان لها رأي آخر، هي تبايع علي بالخلافة ولكنها تريد الساعة الانتقام من قتلة عثمان. طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام كذلك الأمر، سأحدثكم عن نبأهم وعن تحرك السيدة خديجة العسكري مع طلحة ابن عبيد الله ومع الزبير بن العوام، تحركوا عسكريا، لكن بعد فاصل يسير فابقوا بالقرب من حياتهم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. أحياك.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية. صوت

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نتحدث عن ما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. لماذا تكثر الأباطيل حول طلحة ابن عبيد الله وحول الزبير ابن العوام؟ لأن عمر رضي الله عنه، اسمحوا لي أن أعود قليلا في التاريخ للخلف، عمر حينما طعن رضي الله عنه أوصى بالخلافة لستة أشخاص: عثمان بن عفان، أو علي رضي الله عنه، أو عبد الرحمن بن عوف، أو طلحة بن عبيد الله، أو الزبير بن العوام، أو سعد بن أبي وقاص. هؤلاء الستة، في ثلاثة اعتزلوا، قالوا يا عمي إحنا ما بدنا خلافة، وفي ثلاثة أبقوا على أنفسهم. اللي اعتزلوا طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وبقي الأمر بين عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فقد تولى أمر الناس في ترجيح الكفة. الناس يرجحون كفة من؟ وهو نظام في اختيار الحاكم بديع. يعني أبو بكر الصديق طريقة اختياره تختلف عن طريقة عمر. أبو بكر أوصى لعمر وصية، ولكن اختيار أبو بكر في سخيفة بني ساعدة تختلف تماما، واختيار عثمان تختلف. لذلك انتقال المرحلة السياسية في العهود الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاكم كان وخليفة كان الحكم ينتقل إليه بطريقة أخرى، لأنه لو لم يكن ذلك إحالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الناس عن الأمة الإسلامية كيف تتناقل الأمة الحكم بينهم، كيف بدنا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة في في في في يعني وفق مراد الله عز وجل وفق الرشد الإلهي. لأن تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، خلافة على منهاج النبوة أحالنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن انتقل الحكم من عمر لعثمان من خلال الست أشخاص هؤلاء: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، أحالوا إلى الثلاثة: عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فقد طاف بيوتات المدينة يرجح كفة من يعني الناس تريد، كفة علي رضي الله عنه ولا كفة عثمان، فرجحت كفة عثمان. فلم ينازع أحد أصلا من أهل المدينة علي رضي الله عنه في الملك. يعني كل ما يقال، كل ما يشاع عن طلحة ابن عبيد الله وعن الزبير كذب وافتراء، وكل ما أرسلتموه لي من الأسئلة متعلقة بطلحة ابن عبيد الله أنه كان ينازع علي بالحكم، وأنه الزبير أيضا كان ينازع علي بالحكم مطلقا، بل روى ابن حجر أن علي رضي الله عنه حينما كان في المسجد أتاه طلحة وأتاه الزبير وبايعاه على رؤوس الأشهاد، وبايعاه علي طلحة والزبير بايع علي على رؤوس الأشهاد. وأما عائشة فبايعت أيضا، ولكن وهنا الإشكالية، كان عندهم مشكلة في طريقة سياسة الدولة. علي رضي الله عنه يريد استتباب الأمن ثم الانتقام من قتلة عثمان، عائشة بايعت علي، الطالحة بايع علي، الزبير بايع علي، لكن يريدون الانتقام من قتلة عثمان رقم واحد. رقم اثنين، في إشكالية كبيرة برضو، أن قتلة عثمان كانوا من ضمن قوة علي اللي الآن ستخرج إلى البصرة فيما يعرف بموقعة الجمل. فكانوا موجودين في المدينة، كانوا متكتلين في المدينة، علي رضي الله عنه غض الطرف عنهم لحين استتباب الأمر، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقم. لا، طلحة والزبير وعائشة بدنا ننتقم، فاستأذن طلحة والزبير علي رضي الله عنه بالعمرة، فأذن لهما على أن لا يحدث أمرا. لقوا هناك مين؟ أمهم عائشة رضي الله عنها. اعتمروا ثم خرجوا من مكة المكرمة باتجاه البصرة. ليش؟ بدهم الإصلاح. شو الدليل أنه بدهم الإصلاح؟ سئلت عائشة رضي الله عنها في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، جميل أن نذكره هنا. النبي يوم من الأيام مجتمع مع نسائه، فبيقول
أيكن صاحبة الجمل الأدبب، يعني اللي ريشه هيك زي ريش الدب، تنبحها كلاب الحدأب. الحدأب مكان بحيرة عين ماء نبع ماء. الآن أقول لكم القصة. أيكن النبي بيقول لنسائه، مشان هيك الفتنة مفاصلها، مفاصل حركاتها، توجيهاتها كلها بأحاديث نبوية مطهرة. ممنوع حدا يجي يقول والله فلان غلطان، فلان مش غلطان، فلان، كل اجتهادهم مقبول. والنبي أشار لنسائه كما أشار لعلي، كما أشار لعثمان، كما أشار لأم حبيب رملة بنت أبي سفيان أيضا. رملة لها موقف سنأتي على ذكر هذه المواقف إن شاء الله. أيكن النبي بخاطب نسائه بيقول لهم أيكن صاحبة الجمل الأدبب اللي له ريش، تنبحها كلاب الحدأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير، ثم تنجو بعد أن كادت. طيب شو القصة؟ قصة أن سيدنا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا من مكة باتجاه البصرة. ليش؟ بدهم يجيبوا قوة توقف مع سيدنا علي رضي الله عنه في قتال أولئك المنافقين اللي قتلوا سيدنا عثمان. مو الله عز وجل يعني له حكمة في أن تحدث هذه الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، قال يا عثمان إن الله ملبسك قميصا يريد المنافقون نزعك إياه فلا تفعل. الله ألبسك قميص، المنافقون بدهم ينزعوا هذا القميص، لا تفعل يا عثمان. فعثمان شفناه متمسك بالحكم مع أمر من سيدنا النبي اللهم صل عليه. عائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى منطقة الحدأب قالت تذكرت حديث رسول الله حينما أخبرنا أيكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحدأب يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير، فيتقول هؤلاء يقتلوا في حق. فخرجت واجتهادها رضي الله عنها وأرضها لم يشر النبي عليه الصلاة والسلام أنها على خطأ هذه المرأة، لكن النبي يوصف حالة من الحالات. ذهبت إلى البصرة. سيدنا علي الآن أمامه مجموعة خيارات، إما أن يبقى في المدينة وينتظر إلى حين أن يأتي أيضا دفعة ثانية وثالثة من الخوارج ومن قتلوا عثمان رضي الله عن عثمان، وأن تأتي عائشة وطلحة والزبير أيضا بجيش، لأنه كان قد حدث هناك جيش بين قتال بين عائشة وطلحة وأهل البصرة ومجموعة 600 لم ينجو منهم إلا حرقوس السعدي. مش مشكلة، الأسماء هذه لو تبحثوا عليها بعد الحلقة، احنا وقت ضيق مش هنفصل في كل شيء، لكن تسمعوا أنتوا قصة حرقوس السعدي. حرقوس ايش قصة حرقوس السعدي؟ هو جيش البصرة اللي طلعت سيدنا عائشة وسيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير مشان يجيبوا دعم لسيدنا علي، قتلوهم مجموعة من المنافقين عددهم 600، قتل من هؤلاء المنافقون 599، لم يرجع إلا حرقوس السعدي. بعدين جهز جيش وبرضه بده يهجم على ستنا عائشة رضي الله عنها. في هذه الأثناء سمع علي خليفة المسلمين، سمع علي رضي الله عنه بهذه التحركات، حركة البصرة، ائذنوا لي بهذه الكلمة، يعني كأنه عصيان من معاوية بن أبي سفيان، كأنه قلت ائذنوا لي بهذه الكلمة. ليش؟ اللي بده يجي يطلع من ناحية سيدنا معاوية رضي الله عنه سينظر إلى الحدث، المدينة مجموعة منافقين أجوا وقتلوا الخليفة عثمان، وسيدنا عثمان رضي الله عنه يعني ما أحد انتقم له ولا أحد أخذ بدمه، ورقم اثنين هؤلاء القتلة صاروا في جند علي رضي الله عنه. فأنا ما بدي الآن أبايع علي حتى يقتص من قتلة عثمان. ليش؟ لأنه أخته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رملة بنت أبي سفيان أم حبيب جابت له من خلال يعني
يعني رجل كان على يدها جابت له قميص عثمان اللي عليه دم عثمان ولحية عثمان وأصابع نائلة زوجة عثمان اللي قطعوها المنافقين وهي بتدافع عن عثمان، وهو موجود في المسجد الأقصى. حط حالك مكان سيدنا معاوية في المسجد الأقصى. وصلته هاي من أخته، قالت له أنت وصي على دم عثمان، أنت وصي على دم عثمان. ليش يا رملة؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعصف الفتن، فعليكم بالشام خير الأجناد جند الشام، وأنت من خير الأجناد يا معاوية فابقى. الآن معاوية لسه ما تدخلش، بس معاوية يعلم أن علي هو الأحق بالخلافة، لكن ما بده يبايعه حتى ينتقم لعثمان رضي الله عنه، لأنه الآن أصابع نائلة موجودة في المسجد الأقصى، قميص عثمان، لحية عثمان، دم عثمان، وصية أم المؤمنين أم حبيب بنت أبي سفيان. هذا هي المشهد من عند معاوية رضي الله عنه. طب المشهد من عند علي رضي الله عنه، أمي أنا بدها تقتل في البصرة، وهذا حرقوس السعدي بجهز جيش بده يروح يقتل أمنا عائشة في البصرة. طب أنا شو بدي أسوي؟ بدي أتحرك بقوة عسكرية. تحرك سيدنا علي رضي الله عنه بقوة عسكرية مش كبيرة، ترى من المدينة 700-600 أكثر الروايات لا تصل إلى 1000، لكن على أصحها 700 خرجوا معه من أهل المدينة. ليش بده يدافع عن أمه عائشة رضي الله عنها؟ ماشي هي تصرفت تصرف دون الرجوع إليه، لكن لا يلغي أنه والله بدنا إحنا الآن ندافع عنها، ما بعفي أنه أنا بدي الآن يعني أحميها. فوصل سيدنا علي رضي الله عنه على أعتاب البصرة وأرسل القعقاع بن عمر، وبات الناس بعد حديث القعقاع مع أمنا عائشة الأمة الإسلامية باتت في أهنى ليلة، وبات المنافقون في شر ليلة. كيف ذلك؟ بعد فاصل يسير إذن لنا، فابقوا بالقرب من حياة.

0: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-36-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وكنا نحدثكم عن أهنأ ليلة باتها المؤمنون الصادقون قبل موقعة الجمل، وعن شر ليلة باتت على المنافقين الذين يريدون زعزعة نظام الحكم في الدولة الإسلامية. ذهب القعقاع بن عمرو إلى أمنا عائشة وحدثها عن خروجها من مكة، وعن قتالها أولئك المنافقين، وعن نجاة حرقوس السعدي، وعن قدوم حرقوس بمجموعة أكبر من قومه يريدون قتلها. وحدثها عن علي أنه خرج من المدينة لغايات، منها أنه يريد أن يجمع الشمل، وقالت والله ما أريد إلا الإصلاح. وذهب القعقاع إلى طلحة ابن عبيد الله قال والله ما أخرجني إلا الإصلاح، أنا أريد أن أصلح، أنا أريد أن أجمع كلمة المسلمين. وقال أيضا للزبير ما أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الإصلاح. بات المسلمون واجتمعوا على أن ينزلوا على أمر علي، ولكن المنافقين موجودون في الطرفين، موجودون في حلف علي رضي الله عنه وفي حلف عائشة رضي الله عنها. على أبواب البصرة تلك الليلة على المنافقين كانت قاسية، فاجتمعوا على أن يثيروا البلابل. كيف ذلك؟ بدأوا يقتلوا من الجيش في البصرة اللي مع ستنا عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير، وبدأوا يقتلوا في جيش علي، وهنا بدأت الفتنة. قتل طلحة بن عبيد الله وقتل الزبير، وأتى قاتل الزبير إلى علي رضي الله عنه قال قتلت الزبير، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيقدم عليك قاتل الزبير علي. صدق رسول الله

عبد الله بن عباس أيضا قال له لا تخرج، ونصحه كثير من الناس أن لا يخرج. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سأقتل هناك في أرض العراق. هكذا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، كل جزئية ومفصل من مفاصل هذه الفتنة نجده في أحاديث صحيحة موجهة لنا وضابطة لهذه الإحالة في العملية السياسية التي انتقلت من أبي بكر لعمر لعثمان لعلي. نجد أن الإسلام جعل هناك ضوابط، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركنا هملا. فقال صدق رسول الله سأتيك قاتل الزبير، طب ماذا أقول له يا رسول الله؟ قال فبشره بالنار يا علي، بشر قاتل الزبير بالنار. فبشره سيدنا علي بالنار، أنت قاتلت الزبير غدرا، أنت من أهل النار والعياذ بالله. وجعلوا يقتلون هنا في جيش عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير، ويقولون غدر علي، وجعلوا يقتلون في جيش عدي ويقولون غدرت عائشة، غدر طلحة، غدر الزبير. وهكذا حتى التحم الناس واقتتل الناس في منطقة البصرة في واقعة تسمى واقعة الجمل. لماذا سميت واقعة الجمل؟ لأن عائشة رضي الله عنها اجتمع الناس حولها المنافقون يريدون قتلها، وأهل البصرة استبسلوا في الدفاع عن أمهم عائشة أي استبسال. وقتل حول عائشة أكثر من 70 وقيل 90، حتى يعني قرأت في تحقيق لأحد المحدثين أنه قتل أكثر من 90 من الحفاظ من أهل البصرة حول عائشة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أي تكون صاحبة الجمل الأدبب، بعدين قال يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير. قالت عائشة رأيته والله من وصايا النبي لعلي، قال يا علي سيكون بينك وبين عائشة أمرا. شوفوا كل جزئية ملاقي في حديث صحيح، ما في شيء لا لا لا نأتي به في الدليل في هذه الفتنة. يكون بينك وبين عائشة أمر. قالوا إذن أهلك يا رسول الله، أنا ما دام أمي هذه إذن أهلك يا رسول الله. فالنبي يشير لعلي لا لا تهلك. قال له طب ماذا أفعل يا رسول الله، ماذا أفعل؟ قال له يا علي إذا سيكون بينك وبينها أمر مش سهل. وعلي قال وقفت في موقعة الجمل ورأيت السهام حول هودج عائشة وحول جمل عائشة من كل حدب وصوب، فتذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ماذا تفعل؟ قال سيكون بينك وبين عائشة أمر. ماذا أفعل؟ أهلك يا رسول الله؟ قال له لا ما تهلك. طب ماذا أفعل؟ أوصاه بأمرين، قال له إذن فارفق بها، طيب رقم اثنين قال وأبلغها مأمنها. فيرسل علي أخوها ابن أبي بكر الصديق محمد ابن أبي بكر الصديق، ويرسل عبد الله ابن بديل ابن ورقاء الخزاعي الصحابي أبوه الأسلم يوم فتح مكة، يرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن بديل ابن ورقاء ومحمد ابن أبي بكر لكي يبقروا جمل عائشة. سميت موقعة الجمل مشان الجمل، ويأخذ عائشة ويذهب بها إلى بيت عبد الله ابن ورقاء لكي يبلغها مأمنها. فلما أخذوها ولم يعاتبها علي قال أبلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرفق بها وأن أبلغها مأمنها. الآن بعد يعني هذا الحدث استتب جزء من الأمن في البصرة بعد أن بلغت عائشة مأمنها. ولكن ماذا عن الشام؟ ماذا عن معاوية بن أبي سفيان الذي ينظر إلى هذه الأحداث؟ واني لما نتكلم عن هذه الأحداث، لما بدك تتكلم عن لما يصل الخبر من المدينة إلى الشام أو من البصرة إلى الشام بده وقت، وكيف سيصل الخبر؟ والآن احنا ما بنتكلم عن عهد مرتاح، نحن نتكلم عن عصر فتنة تعصف بالأمة.
ماذا عن معاوية؟

الآن. ما هذه واقعة الجمل، ما حدثناكم عن كثير منها، ولكن يعني نحاول أن يعني نلملم ما بقي من رفات إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأحدثكم أيضا عن معركة صفين. صفين، ما هي صفين؟ معاوية رضي الله عنه وعلي يجتمعون في صفين. صفين هاي بجانب الرقة في الشام، هناك معركة كبيرة جدا يقتل فيها عمار. عمار تقتله الفئة الباغية، يسمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث. لماذا لم يرتدع معاوية؟ هل الحديث صحيح يا معاوية؟ قال نعم. طيب لماذا لم يرجع معاوية رضي الله عنه؟ تقتله الفئة الباغية. ماذا عن سعد بن أبي وقاص؟ ماذا عن في الحلقة القادمة إن شاء الله هذه الملفات سنطرحها. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. إلى الملتقى بكم يا أيها الأحبة الكرام، هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إلى النور مع الداعية نضال لبزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة جعفر حسان. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين نضال مرضي عبدالله القطمين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل. الأردن يدين هجوما شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية استهدف السعودية. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياضي وتحيله للمستقلة للانتخاب. استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في قطاع غزة وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. وأخيرا التلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال. حيا الله جميع أصدقائنا وأحبائنا بسمعونا في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، في البلقاو الصلت 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل اللي بيكتبوا بيعلقوا بيشاركوا معنا عبر تلفزيون حياة وأيضا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا.

مروة، تحيات لكم من فريق البرنامج وصحابنا اليوم من خلف المكسر أبو هاشم. طولت الغيبة علينا أبو هاشم، الثلاثة الماضي ما كنت معي أبو هاشم، الله يغفر لك، قول أمين. بلى كنت معي بس بالقلب. ومن التنسيق والمتابعة الحبيب الغالي كريم الصراوي، دائما وأبدا أسعد بك، والحمد لله الحمد لله اللي ربنا أبدلني خيرا من ذاك الذي كان يجلس مكانك، الله يحفظك ويرعاك يا كريم. ودائما وأبدا التحيات والتقدير لجميع الأحبة. في عنا كم من صفحة على الفيسبوك بدنا نسكرهم، الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش الله يعطيك ألف عافية، من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة. أبو علي الحبيب الغالي بيقول لي إذا طلعك خبر عاجل هسه، الله يحفظك ويرعاك ربي ويسعدك. تحية لجميع الأصدقاء لجميع الأحبة اللي بكتبوا بيشاركوا معنا في ترويحة اليوم. ومساء الخير ليوم الثلاثاء وانتصف الأسبوع، ودائما وأبدا يوم الثلاثاء هيك الأجواء تحلو، لأنه نبلش نلعب عكسي صح، نبلش هيك نقول يلا خلص الأسبوع، فإن شاء الله ربنا يهدي بالنا وبالكم. وبرضو بحب أقول لكم وانتصف الشهر كمان، اليوم 14 ومضى 14، إن شاء الله ربنا يجعل كل أيامنا وأيامكم فيها الخير فيها البركة، اللهم آمين يا رب العالمين.

البداية مستمعينا الكرام من قطاع غزة، واليوم الكيان الصهيوني يستوحش أكثر وأكثر وفعلا يعني يفعل الأفاعيل بأهلنا في قطاع غزة، أكثر من 9 شهداء بينهم أطفال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع الرحمات. غارات يعني استهدف فيها هذا العدو الصهيوني قطاع غزة، بالتأكيد نتطلع على هذا المشهد ونقول ما زالت غزة تحت النار وتحت القصف، وما زال هناك من يرتقي من الشهداء في قطاع غزة، شهداء ومصابون في قصف استهدف نقطة شرطة في قطاع غزة، ومشهد فعلا نرى من خلاله وحشية هذا العدو الصهيوني الذي ما زال يمعن بهذه الوحشية وهذه الإبادة بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. صور ورسائل اليوم، يعني اصحى يا بلال، هكذا نادى الأب ابنه، هكذا صرخ بصوت عال ليقول اصحى يا بلال في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والله مؤلم جدا. أنا بعرف أنه بجوز الواحد فيكم روح من شغله بدوش يسمع إشي يزعجه، لكن والله إذا لم نشعر ونهتم بأمر أهلنا وإخواننا فمن ذا الذي يقف معهم؟ أسأل الله أن ربنا يهونها على أهلنا في قطاع غزة وفي كل مكان، اللهم أمين يا رب العالمين.

مؤثر للشهيد بلال والوالد اللي عم بينادع ابنه والصرخات تجاه هذا الابن. اصحى يا بلال، يعني بلال ما راح يصحى لأنه بلال استشهد. الله يتقبله ربنا ويعين أهله ويربط على قلبهم. وفعلا هذه هي المشاهد التي تأتي تباعا من قطاع غزة وما زالت المجازر. اللهم استعان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: والله الوضع صعب داخل القطاع غزة، الوضع كارثي وأكثر مما نتخيله وكنا نشاهده في الإعلام.
1: هيا توقف طغيان هذا العدو الصهيوني عند قتل البشر وتدمير الحجر في قطاع غزة بالتأكيد له. فالكيان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي أغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء، وأفادت مصادر محلية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبواب المسجد الأقصى بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. يعني أنا بتخيل هو المفتاح بإيد مين؟ يعني أنا بتطلع وبقول الأقصى يا مسلمين، الأقصى يا عرب، هو المفتاح بإيد مين؟ هل المفتاح بيد الكيان الإسرائيلي يفتح متى شاء ويغلق متى شاء؟ الأصل لا، الأصل لا، نقولها بصوت عالي. نحن من هنا من الأردن وصايتنا الهاشمية، هذا مسجدنا، مسجد الأقصى المبارك، مسجد كل مسلم على ثرى هذه الأرض، على ثرى هذا الكوكب كله. المسجد الأقصى هو مسجدنا جميعا كمسلمين، وين ما كنا، في الصين، في الهند، في إندونيسيا، في العالم العربي، في العالم الإسلامي. لكن الاحتلال الإسرائيلي يغلق متى شاء ويفتح متى شاء، فمن يقول لهذا المغتصب، لهذا المحتل كفى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.

قتل في غزة، إغلاق الأقصى، ليس هذا فحسب، بل اليوم عم بيمتد طغيان هذا العدو الصهيوني لإقامة بعض المستوطنين، أقاموا بؤرة استيطانية، قال والله جاء عبالهم يعملوا بؤرة استيطانية، فبالتالي تجمعوا وقاموا بإقامة بؤرة استيطانية قرب إحدى المناطق في رام الله. يعني ما مش عارف أنا شو العقلية اللي اليوم عم بفكر فيها هذا المحتل. لربما هو لا يأبه بأحد، هو كذلك لربما هو لا يشعر بأن أحد يستطيع أن يوقفه، فبالتالي لا يأبه بأحد زي ما حكينا. يفعل ما يفعل، ماذا نقول؟ شو بدنا نحكي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. هل باعتقادكم يا جماعة الخير أن هذا العدو لا يقف معه أحد؟ بنكون غلطانين. الولايات المتحدة الأمريكية تعزز طائرات التزود بالوقود في إسرائيل. يعني تعرفوا أنتوا الطيران الإسرائيلي بحاجة أنه يتزود بالوقود، فوين بده يروح؟ بده حدا يدعمه، فالولايات المتحدة الأمريكية موجودة حتى يعني تنظم هذا الشيء. هذا مش كلامي وإنما كلام القناة 12 الإسرائيلية اللي بتتحدث عن الجيش الأمريكي قرر في ظل التصعيد مع إيران تجميد إخلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون وسط إسرائيل ونشر 4 طائرات إضافية للتزود بالوقود. يعني اليوم عم بيمتد نفوذ ويعني كيان هذا المغتصب حتى يصل، لأنه والله إحنا بدنا طائرة تزود بالوقود، هي موجودة. كان إسرائيل اليوم عم بجد من يزود أيضا بالوقود، والعملية متبادلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الكيان المغتصب.

لو سألت سؤال لأي حدا إنسان عاقل إنسان طبيعي بشر حدا عوجه الكرة الأرضية كلها قلت له روح على منطقة مدمرة هل تشعر بالارتياح؟ هل تشعر أنه أنت مرتاح نفسيا؟ أقول لك قطعا لا إلا وزير طبعا هو بسمي حاله وزير الدفاع الإسرائيلي نقول وزير الدفاع في الكيان الإسرائيلي أتحدث عن كاتس اللي تحدث خلال جولته في شمال قطاع غزة تعرفوا راح عمل جولة في شمال قطاع غزة ورأى ذاك الدمار الكبير والكبير جدا وقال تدمير غزة سياسة مدروسة ويشعرني هذا الأمر بالارتياح هو لما بيشوف غزة مدمر أو شمال قطاع غزة مدمر يقول دمار غزة يشعرني بالارتياح مرضى الله لا يشفيهم يا رب

أنا بقترح بصراحة مستمعين الكرام ومتابعينا قبل ما أتوقف لرفع الأذان بقترح إنه اليوم نروح نشيك نشوف مخططات الكيان الإسرائيلي في زرع السرطان اللي هي المستوطنات في داخل أحياء القدس. اليوم عم بيتم الحديث عن 450 وحدة استيطانية في حي سيتم بنائها وإنشائها داخل حي فلسطيني في القدس المحتلة، والسبب والهدف تمزيق القدس المحتلة. الهدف زرع 2000 مستوطن داخل هذا الحي وهذه المناطق. عم بيحكوا عن 450 وحدة استيطانية تزرع كسرطان في داخل حي فلسطيني في داخل القدس المحتلة لإيجاد هؤلاء المستوطنين داخل هذه المناطق. وطبعا احنا عم نحكي عن المنطقة بتضم حوالي 800 منزل، بدهم يجيبوا 460 أو 450 وحدة استيطانية، يعني بدهم يحاولوا أنهم يفتتوا هذا الحي الفلسطيني ويزرعوا فيه هذا السرطان الاحتلالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نتوقف أنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشر عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع اصدقائنا وجميع احبائنا اللي بيتابعونا عبر اثير حياة، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير.

حبيب. اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا. نكمل معكم ونواصل في مشوار ترويحة اليوم، وبالتأكيد مباشرة بنروح أنا وياكم للاتحاد النرويجي. النرويج ما هي روحت من كأس العالم. نعم، الاتحاد النرويجي لكرة القدم قرر رسميا في لفتة إنسانية عظيمة التبرع بجميع أرباح وعائدات تذاكر مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 لمين؟ لأبو حلقة؟ لا طبعا، لصالح جهود الإغاثة للمدنيين في قطاع غزة، وتحديدا عبر منظمة أطباء بلا حدود. نقطة والله تسجل فعلا لما بنقول الاتحاد النرويجي يعني كرة القدم قرر هذا الموضوع بكل شجاعة ووضوح. قالت رئيس الاتحاد: لا يمكننا نحن ولا أي منظمة أخرى أن نقف محايدين أو غير يا جماعة اللي بيحكي مش أبو حلقة، اللي بيحكوا النرويج بس الله يسعد مساكو. لا يمكننا، هكذا تقول، لا يمكننا نحن ولا أي منظمة أخرى أن نقف محايدين أو غير مبالين تجاه المعاناة الإنسانية والهجمات غير المتناسبة التي يتعرض لها المدنيون في غزة. نريد توجيه هذه الأرباح لمنظمة تنقذ الأرواح هناك يوميا. شكرا للنرويج. والله كنت أخاف من هلند، بس هسه أقول له شكرا لهلند. أقول اللي بقى يخبط، تعرف هذول اللي بيعملوا هيك بقى يخبط في الطاوله هاي، يلا وجدفوا، يلا هاي النرويج بتقدم يا اخوان. الله يرزقنا نقدم زي ما بتقدم النرويج.

إلى أهل القرآن، ونروح مباشرة أنا وياكم إلى بلعمة. والحمد لله رب العالمين، أنا من خلال أثير حياة إف إم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود كل من يعلم أبنائنا القرآن الكريم، دور القرآن في المساجد، مراكز تحفيظ القرآن، جمعيات المحافظة على القرآن، أينما كان كل من يرشد الناس للطريق الصحيح والمنهج القويم، حفظا تدبرا عملا منهجا القرآن الكريم، هذا اللي هو فعلا ملاذنا الآمن في ظل الظروف الصعبة. أنا بقول هنيئا لبلعمة كما كتبت حياة إف إم على صفحتها، هنيئا لبلعمة بأبنائها، الإقبال الكبير جدا واللافت والمفرح من أبناء منطقة بلعمة لتعلم القرآن الكريم. في هاي الصورة اللي أمامنا على شاشة تلفزيون حياة تثبت قديش هذا المشهد يبشر بجيل يقبل على القرآن الكريم. هاي النوادي الصيفية اللي هي بمثابة فعلا ملاذات آمن لأبنائنا. أنا بتخيل قديش في تليفونات، قديش في تابات، قديش في شوارع حدائق ممكن الأولاد يروحوا يلعبوا فيها، لكن إلجأوا للقرآن. علموا أولادكم أن هذه الأماكن هي التي تربي صلاح وتربي خالد وتربي أسامة وتربي كل أبنائنا. والله هي دعوة من هذا الأثير ومن خلال هذا الفيديو لكل شخص بسمعني الآن، علم ابنك أن القرآن هو منهج الحياة اللي راح يوصلك للطريق الصحيح. يا رب احفظ أبنائنا بالقرآن واجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. شاركونا بالتعليقات باسم المراكز، باسم النوادي، باسم الناس اللي حواليكم، مشايخ اللي بيعلموا أولادكم القرآن الكريم، شاركونا بالتعليقات وجهوا لهم رسائل شكر، قولوا لهم والله الله يجزي الخير الشيخ فلان، المعلم فلان اللي علم ابني فلان، والله الله يكتب أجرهم جميعا، لأنه فعلا هم من يصقلوا شخصية أبنائنا، فربنا يكتب أجرهم جميعا ويبقي آثارهم. اللهم أمين يا رب العالمين.

الدنيا صيف والناس بتفكر يعني او بتدور على مبادرات تعملها وتنفذها، يعني اكيد كثير من الناس بيسالوا هل ممكن فعلا واحد يفكر له بمبادره. في اثيوبيا الموضوع مختلف، وكانت المبادره لزراعه اكثر من 714 مليون شتله. قديش؟ ما خربطت انا بالرقم، 714 مليون شتله، وتكون زراعتها خلال 12 ساعه. في إنجاز بيئي لافت أعلنت إثيوبيا نجاحها في زراعة هذا الرقم اللي حكيت لكم إياه، 714 مليون و700 ألف شتلة خلال يوم واحد، متجاوزة الهدف اللي كان أصلا 700 مليون شتلة ضمن مبادرة سموها الإرث الأخضر. هو مين أولى أصلا بهذا الخير، إحنا ولا هم؟ هو قديش إحنا فعلا ممكن، يعني آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أو من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم قبل أن يغرسها فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك رسالتي لكل الناس اللي بيسمعوني، تعالوا نعمر الأرض، إحنا هذا جزء من واجبنا تجاه هذه الأرض. طبعا الإرث الأخضر هدفها الأساسي مكافحة التغيير المناخي والحد من إزالة الغابات. والجميل أنه هاي الحملة وهاي المبادرة شارك فيها ملايين المواطنين، مؤسسات حكومية، دبلوماسيين، أجانب، في واحدة من أكبر حملات التشجير الجماعية في العالم. شاركني بالتعليقات، متى آخر مرة زرعت شجرة؟ أنت ما زرعتش لسه؟ شاركني بالله واكتب لي هل فعلا أنه إحنا ممكن نعمل مبادرات من هذا النوع؟ 714 مليون شجرة، الله يقدرنا.

هاشم بيقول لي في بعض الدول بيشجعوا زراعة الأشجار، 714 مليون شجرة وأكثر شوي. في بعض الدول لا، اللي بده يزرع بتلاقيهم بيقلبوا عليه، بيحرقوا له زراعته، بيلموا له عليها غنم، بيعملوا له مشاكل، بيقلعوا له إياها أو بيحاولوا يقلعوه. الله يسعد مساك اللي في دوكيات، الله يمسيكم بالخير جميعا. الأرض أرضنا، شو بضل يقول؟ الأرض أرضنا والسماء سمانا والهواء هوانا، والله قدها، الله يقدره على الخير، الله يقدره على الخير.

0: أبو هاشم يطالبني رسميا بفاصل لنواصل بعده إن شاء الله. تكرم أن أبقى بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-1070.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشر عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. كنا زمان نستخدم مصطلح مجازي تقول له واحد مخك ناشف، صح؟ لما يكون واحد هيك متنح تقول له والله يا أخي مخك ناشف. هذا المصطلح المجازي هو حقيقة علمية. الجفاف يقلص الدماغ، عدم شرب كميات كافية من المياه قد يؤدي إلى انكماش الدماغ وتراجع أداء هذا الدماغ بنسبة 20%. الوصية اشربوا مية يا جماعة، بغض النظر عن البراند، اشربوا مي، اشربوا مي صيف، اشربوا مي عشان مخكم ما يصير مخ ناشف، عشان تركيزنا وأدائنا يكون أعلى، عشان يكون على الأقل طبيعي مش أقل بعشرين بالمية. ولما تقول لواحد مخك ناشف فدا نقول له مخك ناشف، قل له اشرب مي، خلي مخك يطرى. الله يسهل الحال يا رب. اكتبوا لنا بالتعليقات بتشربوا مي بالصيف ولا ناسين، لأنه للأسف بعض الناس بينسى يشرب مي. بعض الناس عندها أفكار حلوة بيقول لك هيك حاطط لك جنية عنده كل مثلا ساعة أو كل وقت لازم يشرب جغب منها، جغب أوكي، أو مثلا بيكون حاط أبليكيشن على تليفونه إنه والله كل شوي بيجي رسالة اشرب مي. أنا بقولكوا اشربوا مي، الله يا ربي يروي عقولنا ويروي قلوبنا، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: حاسس ان مخي ناشف. اشرب مي يا اخي، ما انا بقول لك اشرب مي. السجن ارحم، يعني كلياتنا لما نعرف انه شخص مسجون بضل ندعي له يا رب يفك اسره، الله يا رب يحرره، يا رب يتنفس الحريه بعد السجن والاسر. في ايطاليا الموضوع مختلف تماما، شخص قضى محكوميته كامله، وبعد ما قضى محكوميته خلص افرجوا عنه، خلص الان كان يخضع للاقامه الجبريه، بتعرفوا بالعاده بيكون في اقامه جبريه لهذا الشخص، صار يروح ويجي يتردد على المركز الامني او على السجن بحيث انه اقامه جبريه. بعد فتره معينه اجى على السجان قال له لو سمحت في مجال ارجع السجن؟ قال له لا يا زلمه انت خلاص طلعت براءه. قال له ابوس ايدك رجعني. قال له لا يا رجل، ايش القصه؟ طبعا بالايطالي اه. قال له ابوس ايدك رجعني بالايطالي. قال له ما في ترجيع، انت طلعت خلاص براءه. قال له والله ما انا متحمل اعيش مع مرتي، في مجال ترجعني الله يستر بيتك. فعلا رجل ايطالي طلب العوده للسجن هربا من زوجته. في زي هيك ناس عندنا؟ انا ما بعرف من شلولي الناس اللي زي هيك في هالبلاد الحلوه. يلا
1: يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه كل
0: اللي ناس بيكون مسجون في الدار، عملت له اقامه جبريه، بيعمل تشيك ان تشيك اوت، ممنوع يطلع الا يبصم، ممنوع يخرج الا يبصم. وينك؟ ما تقولوش مرحبا، وينك؟ انا هيني، افتح فيديو. تعرف هذا اللي يفتح فيديو؟ لا ما بيكون يرج، هذا بيكون مشغل فايبريشن. الله يجبر عليه ربنا، الحمد لله اللهم عافينا، احنا احسن من هيك، احنا فاتحين لايف لوكيشن ما عادي يعني، احنا مبينين والموجودين. الله يصلح الحال، اسال الله ان ربنا يديم الخير والبركات على بيوتاتنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين.

بروح معكم لموضوع نوم الآباء والأمهات بعد إنجاب الأطفال. تعرف يا جماعة الطبيعي جدا إنه بعد ما الزوجة تنجب طفل أو طفلة الأب بده يصير يسهر معاها، والله يعني بده تقوم بالليل، يعني تدير بال على هالطفل، تشربه حليب، تقدم له الرعاية، بالذات عم نحكي عن الست سنوات الأولى لهذا الطفل. للأمانة الدراسة بتحكي إنه نوم الآباء أو الآباء بشكل عام لا يناموا، الآباء مش الأمهات، لا يناموا بشكل طبيعي يعني خلال حياتهم، بالذات في فترة إنجاب الأطفال. هلا بعض الآباء بتكون شخصيته قوية، بقول لك عندي شغل ثاني يوم، بسحب حاله بروح بنام غرفة ثانية مثلا. الدراسات بتحكي جودة النوم لدى الوالدين تتأثر بشكل كبير جدا وملحوظ بعد إنجاب الأطفال، خاصة خلال السنوات الأولى، وبسبب الاستيقاظ الليلي المتكرر وتغيير الروتين اليومي. هل أنت من الآباء اللي فعلا كان يقوم ويسهر ويمسك البيبي ويدبل عليه، والله يدشي، تعرف هاي دشي، هاي بعرفش أبو هاشم لك على التدشاية، بترفعه هيك على كتفك وبتصير هيك شوي شوي، الله يا رب يحفظهم وينبتهم النبات الطيب المبارك، ولا أنت من الآباء أنا عندي شغل بكرة مش فضيلكم، بروح بحط حاله بغرفة ثانية، أنت من أي النوعين؟ وأتمنى من الزوجات يمنشنوا الأزواج المرة هاي، إنه أنت فعلا زوجك من اللي كان يصحى في الليل ويدير باله على الأولاد، ولا لا والله عنده شغل ثاني يوم حرام. شاركونا بالتعليق على هذا الموضوع.

سيارة عشان تعدي عن الكل، أو لا المشكلة بيحرجك بصير يزمر لك ويفتح الشباك ويأشر بإيده، ما بدأ مرقك يا أخي، أنا واقف زي البشر، صف ورانا مش تيجي تقدم وتزوق سيارتك خاوة. يعني للأسف بعض الناس فعلا بتخذ المسرب الخاطئ ولا وبده يدخل خاوة، عجبك عجبك ما عجبك شارع الوالد. مين؟ لا بقدرش أحكي هيك، أنا بقول شارع الوالد الله يحفظه ربنا، الله يهدي البال إن شاء الله. هاي مو شطارة، إدارة السير بتقول الصحيح إنك تلتزم بمسربك لأنك حتتخالف. هنموت يا اسطى.

0: كنا نحكي عن المونديال بأخبار هيك سريعة خفيفة لطيفة. اليوم الساعة 10 مساء تنطلق قمة نارية في نصف نهائي كأس العالم تجمع بين المنتخب الفرنسي ونظيره الإسباني. يا ترى لمن ستكون الغلبة؟ هل ستكون لفرنسا أم لإسبانيا؟ وبحب أحكي لكم أنه زي ما إحنا بنشجع الحكم ما زلنا نشجع حكمنا الأردني أدهم مخادمي، بنقول له الله يعطيه الصحة وإن شاء الله يعني حتى هذه اللحظة طبعا ما فيش تحكيم في نصف النهائي، فالنظر أو الأنظار تجاه يا النهائي يا تحديد الثالث والرابع اللي بإذن الله يكون فيهم حكم، لأنه لسه ما زال الفيفا وبتقول أنه خليك لسه فيه لك إن شاء الله دور بإذن الله. هل سيكون في النهائي ضمن فريق تحكيم المباراة النهائية أو في تحديد المركز الثالث والرابع؟ أسأل الله أن ربنا يهدي بالنا جميعا. وإحنا بنشجع مين؟ حكمنا الأردني الرافع راسنا الله يعطيه الصحة. المهم احنا موجودين بالنهائيات، ما حدش يقول طلعنا، والله لا تقول طلعنا، احنا الحمد لله لسه إلنا رجل في كأس العالم في النهائيات، يا بالنهائية يا بالثالث والرابع إلنا ولا ما إلنا؟ والله إلنا كله إلنا باشا. كله إلنا. احنا حرين صحيح بدنا نلعب نلعب ليش لا ما حدش دخل في، المهم بدنا نحكم. انا اصلا كنت لما ازعل قال اشتغل حكم، موجودين في نص الملعب ونروح ونيجي نطارد حرين، المهم احنا موجودين. الله يسعد مساكم جميعا، مساء الخير لعامر ومساء السعاده لميساء. بقول عامر والله يا ابو عبد الله ربنا رزقني تلت توائم، كنت اسهر مع زوجتي طول الليل والله انك رضي الله يرضى عنك. ام محمد الله يسعد مساكي بتقول انا بسهر كثير إلي فترة الله يفرج همك. وفاء مساء الخير والبركات. عيسى أم محمد أسعد الله مساكم يا مي، ومساء الخير لشادية. وإحنا والله فخورين فيك أختنا شادية، بتقول أنا بكل فخر معلمة في نادي الطفل القرآني في جمعية المحافظة على القرآن الكريم. أسأل أن يبارك وتقبل جهودك وجهود كل معلم ومن يعلم الناس الخير. أم أحمد أنا زرعت وغرست أشجار وما زلت أزرع، ما شاء الله عنك، أكيد هذا الخير اللي بتزرعيه سواء كان على صعيد أشجار أو في تربية أبنائك الله يتقبل منك ويحفظك. مساء الخير لجميع الأحبة اللي بكتبوا بيشاركوا وبيعلقوا معنا في ترويحتنا لهذا اليوم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير دائما وأبدا. في نهاية لقائنا وترويحتنا لهذا اليوم نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين في غزة، المشهد صعب، في الأقصى الأقصى مغلق، ماذا يمكن أن نقول؟ دعائنا لأهلنا في غزة أن يفرج الله همهم، اليوم مجزرة أكثر من 9 شهداء أطفال نساء، أسأل الله أن يفرج الهم عنهم جميعا وأن يكتب لنا صلاة في الأقصى محررا وأن يجعلنا سببا في تحريره ونصرته، اللهم أمين. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين نضال مرضي عبدالله القطمين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل. الأردن يدين هجوما شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية استهدف السعودية. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياضي وتحيله للمستقلة للانتخاب. استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في قطاع غزة وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. وأخيرا التلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلي. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: في كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاتي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: محافظ قطبي بعز الصيف، رايات أردن شهادة.

0: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية. ماجيكها واستمتع بصورتها. الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
3: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلتنا اليومية أصداء المونديال لنتعرف على كل التفاصيل النتائج وأحوال المباريات وردود الأفعال والأخبار من نهائيات كأس العالم النسخة 23 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي وغدا المباراة الثانية. اليوم تلعب فرنسا مع إسبانيا وغدا تلعب الأرجنتين مع إنجلترا من أجل حلم الوصول إلى المباراة النهائية التي ستكون يوم الأحد القادم الساعة 10 ليلا. ما توقعاتكم لمباراة اليوم بين فرنسا وإسبانيا؟ شاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام. المباراة اليوم ستكون الساعة 10 ونبدأ رحلتنا بأبرز العناوين. فرنسا تواجه أمام إسبانيا مساء اليوم أصعب اختبار في طريقها نحو اللقب. لامين يامال يقول إن أفضل هدية في عيد ميلاده هي الفوز على فرنسا، ورابيو يرد فرنسا لا تخشى أحدا. وسنتعرف على تشكيلة المنتخبين التشكيلتين المتوقعتين لمباراة اليوم. دخل المنتخب الفرنسي نصف نهائي كأس العالم بوصفه الفريق الأكثر إقناعا في البطولة بعدما حقق 6 انتصارات متتالية، واضعا نصب عينيه تعويض خسارة نهائي مونديال 2022 أمام الأرجنتين. لكن المهمة لن تكون سهلة اليوم أمام منتخب إسبانيا بطل أوروبا الذي لم يقدم حتى الآن أفضل مستوياته رغم امتلاكه المقومات التي تجعله المرشح الأبرز لإيقاف مسيرة الفرنسيين. وتبدو فرنسا المرشح الأوفر حظا لبلوغ النهائي كما أنها تتصدر ترشيحات الفوز باللقب، إلا أن كثيرين يرون أن إسبانيا هي المنتخب الأقدر على إقصائها. ومع أن المدرب دي لافوينتي منح المنتخب الإسباني طابعا أكثر مباشرة مقارنة بفترة لويس إنريكي، فإن فلسفة الفريق لا تزال تعتمد على السيطرة على الكرة واللعب في نصف ملعب المنافس مع الضغط السريع لاستعادتها. وسيضع ذلك الدفاع الفرنسي في اختبار حقيقي عند بناء الهجمات من الخلف، خصوصا مع اعتماد ديدييه ديشامب على قوة هجومية كبيرة يقودها كيليان مبابي وعثمان ديمبلي ومايكل أوليسي إلى جانب ديزيري دوي وبرادلي باركولا، فيما قد يفرض أعباء إضافية على لاعبي الوسط والدفاع. أما أبرز قوة في المنتخب الإسباني فبدون أدنى شك لامين يامال الذي سيشكل أحد أبرز مصادر الخطورة لإسبانيا، إذ يستهدف الجهة التي يشغلها الظهير الفرنسي لوكاس ديني المعروف بإسهاماته الهجومية أكبر من قدراته الدفاعية. يتصدر يامال قائمة أنجح اللاعبين في المراوغات خلال بطولة كأس العالم هذه بين كل المنتخبات. ما توقعاتكم لهذه المباراة؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم وتوقعاتكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة وفيسبوك حياة اف ام وتلفزيون حياة. وينضم إلينا للحديث عن هذه المباراة الزميل الصحفي الرياضي الأخ محمد الطبل. مساء الخير كابتن محمد. لك كل التحية. على الورق الكثيرون يعتقدون أن فرنسا هي الأوفر حظا وهي الأكثر ترشيحا للفوز على إسبانيا، وهناك من يقول بأن المنتخب الإسباني هو الأقدر في هذه البطولة على إيقاف فرنسا. أين يقف رأيك بين هاتين الجهتين؟
1: يعني شوف أخي أنس، بالمباريات اللي تعبت للفريقين خلال البطولة كل الترشيحات يمكن بالصب لمصالح المنتخب الفرنسي مقارنة مع أي فريق آخر، مش بس مع فريق المنتخب الإسباني.
0: تمام.
1: لكن مباراة من هالنوع مثل مباراة إسبانيا وفرنسا يعني بتعرف بطل عالم فرنسا واسبانيا متوجه مره واحده، يعني الكل بهمه يفوز بهذا البطوله. المنتخبين منتخبين يعني كبار، النجوم موجوده، هي حرب نجوم اليوم في الملعب حتكون بين الفريقين واثبات وجود. فرنسا لن تقبل غير انه يعني تاكد انه هي قادره على الفوز. اسبانيا ممكن يكون زي ما تفضلت انت الفريق الوحيد القادر على على على ايقاف فرنسا، قياسا بالاسماء الشابه الموجوده واللي عم تخطف الاضواء مثل لامين يامال والاخرين. بعتقد انه
0: اذا نظرنا الى نقاط القوه والضعف لدى كل منتخب، اي كفه تميل برايك اخ محمد؟
1: يعني شوف المنتخب الفرنسي فريق متكامل، يعني اذا نظرنا له فريق متكامل في كافه الخطوط، حتى الدكه اللي عند المدرب هي دكه قويه، يعني اللي عم بدخل بديل ما عم تفرق عندك الفريق. اضافه لذلك الخبره الموجوده عند هشام، يعني هي خبره سنوات كمدرب ولاعب وتحقيق ارقام قياسيه. الاضف الى ذلك اللي هو انه منتخب فرنسا خلال المباريات اللي حضرنا له اياها هو بيعمل على توزيع الجهد الدائم في المباراه، يعني كل مباراه لعبها بطريقه مختلفه، المباراه فيها هجوم كافح، مباراه فيها هدوء، مباراه يعني قادر على تكييف المباريات. اسبانيا واجهت صعوبات في بعض المباريات، وواجهت صعوبات للوصول الى هذا الدور او قبل نعم. النهائي. فبالتالي بعتقد الكفه تميل لمصلحه فرنسا، لكن شوف المباريات هاي مباريات لا تقبل قسمه اثنين، هي مباراه فوز او خساره، ما فيها، هي ليست مباريات مجموعات، وبالتالي الفيصل راح يكون على ارض الملعب من يؤدي افضل، والامل انه تكون مباراه جميله، يعني احنا نستمتع بهيك المباراه. في شغله كثير مهمه انه مدرب لافونتي اللي هو مدرب اسبانيا بيملك اطول سلسله دون هزيمه في كاس العالم،
0: صحيح 36 مباراه بدون هزيمه
1: بالضبط، 10 فوز وتعادل واحد، برضه هذا بيعطيك شيء ايجابي لهالفريق، يعني هذا الفريق لم يتعرض لاي خساره بالوقت الاصلي من سنه 24 بشهر 3 عنده 26 فوز و10 تعادلات.
0: نعم.
1: فيعني فشيء كثير كبير. هلا المنتخبين اذا تطلع على تاريخهم مع بعض، يعني التقوا مع بعض 38 مره، اسبانيا فازت 18 مقابل 17 لفرنسا، يعني الكف لصالح اسبانيا. ولكن هاي المباراه بالوضع الموجود حاليا اللي عم بشوف منتخب فرنسا عم بشوف فريق متكامل، منتخب متكامل وممتع بنفس الوقت، وما وما, وما ولا يعتمد على النجم الواحد، يعني ما في نجم اوحد. اوكي احنا بنطلع على مبابي، ولكن عندك ديمبلي، عندك اوليسي، يعني اسماء كبيره. بالمقابل يمكن يعني يامال هو عم بيخطف الاضواء في اسبانيا، وتسليط الضوء عليه بالعمر، هذا عمر صغير، هو تحت الضغط بقياسا بالاسماء الموجوده في فرنسا. بعتقد الخبره راح تلعب كبير، يعني كثير دور.
0: ساقرا لك تعليقات متابعينا الكرام. الاخ حسين ايوب صوان يقول اسبانيا ستفوز بنتيجه مدويه. احمد المغربي يقول على الورق فرنسا، لكن اسبانيا تعرف كيف تفوز رغم عدم الاقناع. الاخ حمود عنبه يقول تحياتي لك ولضيفك الكريم، اتوقعها مباراه نهائيه وناريه ومباراة من 120 دقيقة، ونشوف ركلات الترجيح والأقرب المنتخب الإسباني إن شاء الله حسب كلام الأخ الكريم حمودة. هل تعتقد أن المباراة قد تمتد إلى شوطين إضافيين في ظل يعني هذا التكافؤ في نقاط القوة ربما بين المنتخبين؟
1: يعني شوف كل الاحتمالات واردة أنه تمتد وتمتد ركلات الترجيح، لكن بعتقد انه اليوم فرنسا راح يكون في شيء اسمه دائما في المباريات الاقصائيه في شيء يكون مدرب بيعتمد على شيء اسمه عنصر المفاجاه. اذا نظرنا للمنتخب الفرنسي هو منتخب لا يهاجم من البدايه بصوره سريعه،
0: تمام،
1: مقابل مع منتخب اسبانيا بعتقد اليوم الايه ستختلف كليا. اعتقد الفريق المنتخب الفرنسي راح يدخل مهاجم من البدايه وبشراسه من اجل الحسم وبالتالي مفاجاه اسبانيا. بالمقابل مدرب اسبانيا مدرب خبير وبيعرف انه هاي المباراة مو سهلة عليه أمام لاعبين.
0: توقعاتك يعني كابتن محمد بعجالة لو سمحت؟
1: بعجالة فوز فرنسا أكيد.
0: طيب شكرا جزيلا لك الزميل الإعلامي الرياضي محمد الطبل الصحفي في جريدة الرأي على كل ما تفضلت به، ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.

0: لامين يامال الموهوب الإسباني صرح بأنها أنه لا يخشى فرنسا، أكد أنه لم يكن خائفا من المنتخب الفرنسي في محاولة لاحتواء جدل بدأ يتصاعد قبل المواجهة المرتقبة في أرلينغتون بالقرب من دالاس. سئلت إن كنت أخاف من فرنسا فأجبت لا، نحن أبطال أوروبا، إنها كرة القدم. وقال إن أفضل هدية بالنسبة لي في عيد ميلادي هي ستكون الفوز يوم الثلاثاء، إضافة إلى رحلة إلى نيويورك. لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو رد على ذلك وقال بأن المنتخب الفرنسي لا يخشى أحدا قبل مواجهة المنتخبين. قال بطبيعة الحال بالنظر إلى مشوارنا أعتقد أننا نصل إلى نصف النهائي في أفضل الظروف الممكنة. الآن نتحدث عن التشكيلة المتوقعة للمنتخبين في مباراة اليوم. أبدأ بالتشكيلة الفرنسية. في حراسة المرمى مايك مانيان، في الدفاع جول كوندي، دايو أوباميكانو، ويليام صليبا ولوكاس دين، في الوسط أورليان تشواميني، أدريان رابيو، مايكل أوليسي، وفي الهجوم عثمان ديمبلي وكيليان مبابي وديزيري دوي. بالنسبة لمنتخب إسبانيا التشكيلة المتوقعة: في حراسة المرمى أوناي سيمون، في الدفاع بيدرو بورو، باوكو بارسي، أمريك لابورت وماركو كوريا، وفي الوسط رودري وداني أولمو. وهناك حالة شك بين بيدري أو فابيان رويز من سيشترك أحدهما طبعا في خط الوسط. أما في الهجوم أليكس باينا، لامين يامال وميكيل أويارزابال. طبعا المباراة لا شك ستقام اليوم الساعة 10. التعادل سيعني الامتداد إلى شوطين إضافيين، استمرار التعادل سيعني الذهاب إلى الركلات الترجيحية. أول لقاء بين المنتخبين كان في كأس أوروبا عام 84، أول لقاء تنافسي بين الجارين الأوروبيين في باريس، حيث توج منتخب فرنسا بقيادة ميشيل بلاتيني بأول لقب قاري في تاريخه بالفوز بهدفين دون مقابل. التقى المنتخبان أيضا في ثمن نهائي كأس العالم 2006، كانت إسبانيا تصدرت مجموعتها بثلاثة انتصارات، بينما تأهلت فرنسا بصعوبة كوصيفة. افتتحت إسبانيا التسجيل عبر ديفيد فيا من ركلة جزاء، عادل فرانك ريبري النتيجة، ثم وضع باتريك فييرا فرنسا في المقدمة مع اقتراب الوقت الأصلي قبل أن يحسم زين الدين زيدان فوز الفرنسيين بثلاثة أهداف مقابل واحد. التقى المنتخبان في نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2021، تقدمت إسبانيا عبر ميكيل أويارزابال، وكريم بنزيما العائد وقتها جديدا للمنتخب أدرك التعادل، ثم سجل كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي. والتقيا في نصف نهائي كأس أوروبا 2024، ومضت إسبانيا نحو التتويج باللقب. في نصف نهائي أيضا دوري الأمم الأوروبية فازت إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة. لازلنا في الحديث عن المونديال وأصداء المونديال. ومن أصدائه تفجرت الكثير من الفضائح في كرة القدم السنغالية في عقاب الخروج من دور الـ 32 لكأس العالم 2026 أمام بلجيكا. رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فاي تحدث أمام الصحفيين في مؤتمر عن السلبيات المحيطة بالمنتخب السنغالي، وكشف واحدة من أغرب المشكلات وأكثرها مدعاة للسخرية. قال فاي إن الطبيب فيديور المعالج للاعبي منتخب السنغال منذ 10 سنوات هو في الأساس طبيب أمراض نساء، معترفا بأنه اكتشف هذا الأمر في وقت متأخر، كما أقر بأن لاعبي السنغال لم يقتنعوا بعمل الطبيب خلال كأس العالم ولم يكن على أعلى المعايير الطبية المطلوبة. طبعا بعد الخروج انتشرت تقارير حول خلافات بين اللاعبين والطاقم التدريبي والاتحاد السنغالي وشكاوى من سوء الإعداد للبطولة. وكان بايغا نجم السنغال قال بعد الخروج من البطولة إنه لن يعود للعب مع المنتخب في وجود المدرب باي ثياو، والذي أقيل بالفعل وسط توقعات الآن بتعيين الفرنسي باتريك فييرا. شكرا لعبد الهادي الذي يتوقع أيضا فوز فرنسا بهدفين لواحد. شكرا لزملاء فريق العمل. شكرا لكم مستمعينا الكرام. نلتقي غدا إن شاء الله عند 6 مساء مع رحلة جديدة وأصداء المونديال. إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويرانا على إذاعة حياة إف إم من الشمال حتى الجنوب في كل المحافظات، ومن يرانا ويسمعنا على تلفزيون حياة في البث المباشر على الهواء، زائد أكيد صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك. أهلا وسهلا، مساء الخير وصباح الخير ونهاركم سعيد وأيامكم طيبة في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير اللي قضايا بتطلع منكم وإليكم، معي أنا الدكتورة دلال قطيش، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية، أو زي ما بتحكوا لي الله يبارك فيكم النشمية. بسألهم ليه؟ بحكوا لي دكتورة لأنك ما تتحدثي به من واقعنا، لا بتجيبي لنا كلام كتب ولا بالمقابل بتبالغي ما بين الرجل والمرأة، إنما تكون المصلحة هي الأولاد حتى يبقى أولادنا بخير. يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من مثلث العلاقات الأسرية. خلاص يا جماعة حفظناها. في مثلث العلاقات الأسرية في برنامج أولادنا بخير أزواج آباء وأبناء، أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار. واليوم بدي أزيد لكم الحوار والتكرار والصبر، ثم الصبر ثم الصبر إلى ما لا نهاية. فمثلث العلاقات الأسرية إذا مشينا فيه صح، زوج يحب زوجته، وزوجة تقدر زوجها، وأولاد يحتاجوا منا إلى مجهود التربية والقدوة. كونوا على ثقة، ستصبح دائما وأولادنا أولادنا بخير، وبالتالي إن شاء الله أسرنا ومجتمعنا الأردني بإذن الله تعالى بخير. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وكالعادة لازم تكون الحلقة ذات موضوع بهمنا من أرض الواقع، وهو الكذب ما بين الأزواج. الكذب ما بين الأزواج، مش على الأزواج، الكذب ما بين الأزواج. يا ترى هل ترى من خلال خبرتك في الحياة أن الكذب على الزوجة مرات بيجيب معها؟ وأنت يا سيدتي هل بتشوفي أنه الكذب على الرجل في بعض الأحيان بيحسن العلاقة معه؟ دكتورة مش فاهمين شو بدك؟ أنا أتحدث عن الكذب الجائز الذي أجازه الإسلام، وذلك من باب تحسين العلاقة، رفع مستوى الحب ما بينهم، تقدير الزوج وإعطاء احترامه، كلمة طيبة ترفع المرأة حتى وإن لم تكن بها، وذلك حتى نحافظ على البيت. فهالناس الأطياب اللي دايماً بيسمعونا وبيشاركونا وإلهم خبرة في الزواج 25 و20 سنة و30، يا ترى هل في يوم حكيت لزوجتك شيء طيب وحقيقة ما كانش أبداً صحيح، ولكن لما سمعت منك يا شو رفعتها للسماء؟ ترى أهلي ما بيحكوا عنك إلا بالخير، ترى دايما بيحبوا طبخك، ترى أنا قديش باكل برا بس لا يمكن ألقي أسكى من طبخك، ترى كل النسوان بجهة وبعيوني بشوفك بجهة تانية، ترى ررا. أو أنت يا زوجة يا سلام عليك لما تحكي له ترى هدول كل اللي بتشوفهم من برا والسوشيال ميديا والدنيا وكذا والله ما بيعبوا عيني، لأنك أنت في عيني أحسن الناس، لأنه اللي أعطيتني إياه وعوضت من حب وحنان بعد أبوي وإخواني، كون على ثقة لا أجد في أي مكان تاني. هل صارت معك وفعلا حسنت العلاقة؟ ومن يسمعنا من الشباب المقبلين على الزواج واللي لسه سنة أولى تانية زواج، اللي بيسمعونا ياخدوا هذا منهج في حياتهم ولا ما فيش داعي يدخلوا هذا الباب؟ هذا موضوعنا اليوم، وهو لتحسين العلاقة ما بين الزوجين، الكذب ما بين الأزواج لرفع قيمتها. وعشان تشاركونا يلا نذكركم بأرقام التليفونات 06516 50 20 06516 40 20 06516 60 20 06516 20 20 بنستنى مكالماتكم بي من خبرتكم، هل فعلا هذا شيء يقوي ويرفع العلاقة؟ وبالتالي يا رجل يا من لا يتحدث ولا يتكلم، لو عملت في هذا الإشي رح تكسب زوجتك، وأنت يا سيدتي اللي عندك عتب كتير على زوجك لأنه قد يكون مقصر، هل هاي الطريقة ممكن تجيب معه يرجع لبيته ويكون حنون طيب معك؟ هذا اللي حنسمعه من مشاركاتكم بإذن الله تعالى. 06516 50 20 06516 40 20 06516 20 20 و 06516 20 60 بانتظار مشاركاتكم. وأول مشاركة معنا أبو وائل. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتورة.
1: الله يبارك فيك يا أبو وائل، كيف الحال؟
2: الله يرضى عليك،
1: أكرمكم الله.
2: دكتورة في عندي مشكلة بسيطة بخصوص بنتي.
1: بنتك؟
2: أنا عندي بنتين. واحدة الكبيرة تزوجت طبعا زوجت خلال يعني الجمعة اللي فاتت. هلا احنا بنعاني من مشكلة اختها الثانية، كانت متعلقين ببعض بشكل شديد شديد، يعني اخوان وصحبة. هلا صرنا نعاني انه البنت بتعيط فرقة لاختها، فمش عارفين كيف نتعامل معها بهذا الموضوع.
1: اوكي
2: بتقعد لحالها كثير وصارت حتى تسب على زوج اخوها انه هذا اخذ اختي مني، ودخلنا في الحالة النفسية مع البنت.
1: طيب أبو وائل أنا بدي أجاوبك، طيب أول إشي ما تشدوا كتير على تغيير السلوك، ما تكبروا الموضوع، لأنه التركيز على الشيء بخليه يكبر بزيادة. يا أمي اهدي، يا أبا خلاص، يا هذا بخلي الحالة تدخل فيها بزيادة. خليها تعيش المرحلة، بمعنى إحنا دائما مرحلة الحزن إلها مراحل يا أبو وائل. واحد الإنكار، المساومة، الغضب، دخول الاكتئاب، مرحلة طبيعية إحنا بندخل فيها. وإذا كانوا طول عمرهم قراب من بعض، صاحبات بعض بالجامعة، بعض بالمدرسة، وما بيتهم بنفس الغرفة، بتكون كتير صعبة عليها. فالنصيحة الأولى تشدوش كتير، مرات إهمال السلوك بخليني أطفيه. اثنين، هذا واقع بالنهاية رح تتقبله حتى لو تصرفت هاي التصرفات. فأنا أنصحكم تشدوش كتير وتشعروها إنها هي مشكلة عظيمة، والزمن كفيل ترجع تشتغل، تلتهي مع صاحبات كذا حتى تصل إلى استقرار. وبدي أغششكم إنه أبو وائل، طبعا أنا صدمة هلأ أضحك أقسم بالله، هذا يا جماعة أنا لما أختي تزوجت كانت معي بالجامعة وصديقتي، ويمكن هلأ بتسمعني وكذا، فهي فعليا كانت روحي. فزي ما حكى أبو وائل بالضبط، لما تزوجت وتركتني أنا دخلت في حالة كتير صعبة، شهر 2-4-10 بعدين شو خلص واقع، والآن بناتها أحب الناس إلي. فعادي أبو وائل، توكل على الله. شكرا لمشاركتك، وتكبروش الموضوع، عادي عادي، عديها، تعطيهاش أهمية كتير، تمام؟ الزمن كفيل. طيب أم أسيد، مساء الخير.
3: اهلا فيك يا نور، كيف حالك
1: حبيبتي ام اسيد؟ كيف حالك؟
3: يعطيك العافيه دكتوره،
1: الله يرضى عنك وبارك فيك، حي الله بالناس الطيبه.
3: الله يسعدك يا ربي.
1: ام اسيد، ما رايك بالكذب ما بين الازواج؟
3: الكذب بين الازواج هلا مثل ما قلتيها انت بطريقه ايجابيه.
1: طبعا
3: يعني مثلا انا كان مثلا بالنسبه لي مثلا زوجي، انا والدي من يوم مسافر، يعني من زمان مغترب وما عندي اخوه، فهو طريقه احتوائه كانت بحيث انه كان يعني الاب والاخ،
1: ما شاء الله.
3: فكان يعني اب اخ وصديق. هلا لا نختلف، يعني اكيد في اختلافات بالمواضيع، واكيد انه يعني شخصيتي اللي قدامي رح تكون عصبيه. يعني مثلا اول ما زوجنا مثلا كان انه انا من النوع اللي تحفي كيف الرجل لما تتعاملي معه غير لما الانثى، فكان يقول لي ما بتعرفي تتعاملي معي. يعني انا كان بدي احكي لك، يعني عايشه شخصيتي كانت جدا قويه، يعني ما في اب ما في اخ، فكنت انا يعني صاحبه قرار نفسي، فهو يعانى من هذا الإشي.
1: نعم.
3: يقول لي أنت صاحبة القرار. فمرة على مرة إنه يعني بلش يحتوي الموضوع، يقول لي لو إنه مثلا أخوك كذا رح يقول لك هيك، لو إنه أبوك موجود رح يقول لك هيك.
1: وبالتالي بدأت تخفي.
3: شوفي بعد يعني بعد سنوات تقريبا يعني بلشنا نحس.
1: الحمد لله، الحمد لله يا أم أسيد، الحمد لله. المهم إنك هلأ راضي عنه.
3: والله الله يرضى عنه ويرضيه الله يرضى
1: يا ربي امين يا رب. بس عشان يعني الشباب والصبايا اللي بيسمعونا ام اسيد بس اشي واحد، هل انت شخص كامل ما عندك عيوب؟
3: لا طبعا.
1: وابو اسيد
3: طبعا اكيد.
1: اذا العلاقه الزوجيه استمتع بالحسنات، احاول اغير واحسن الاشياء السيئه، ان لم استطع اتكيف معها.
3: طبعا انا في عندي كثير من عائلتي عازفين عن الزواج، وفي عندي مثلا ابن عم مقرب الي كثير بيكون يقول لي ما لقيتها مثل ما انا بدي، ما لقيتها. اقول له
1: يا حرام،
3: مش راح تلاقي حدا كامل
1: ابدا،
3: ما راح تلاقي، راح تلاقي اللي انت تحب اختلافه وتصير تتماشى مع اختلافه.
1: صحيح.
3: وهو راح يتماشى مع اختلافك.
1: نعم نعم صحيح 100%. يعني الله يكرمك يا ام سعيد.
3: مثلا زوجي من النوع اللي ضغط العمل عنده كثير شديد، بتلاقيه دائما عصبي، فبواجه مشكله انه مع البنات بتلاقيه انه ما بيحتوي، بس لكن طريقه حبه غير. بكون اقول لهم طريقه الحب عنده غير، طريقه الحب يجي يجيب لك ورده، يجي مثلا يحسس على شعرك، يقول لك انه اه والله انك شطوره، يحافظ عليك، يخاف عليك، هاي هي طريقه الحب. اما يجي يقول لك مثلا انا يعني الكلام الحلو هذا ما له، هو
1: ان شاء الله عليك يا ام سيد، ربي يبارك
3: يعني
1: فيك.
3: لدرجه اول امبارح بيسال سؤال، هو بيسالها بقولها مين بتحبي اكثر، ماما ولا بابا؟ هل تعلمي غمزت بنتي وقلت لها احكي انه بابا مش انا، عشان نكبره بالبيت يعني.
1: يا سلام عليك، الله يجبر خاطرك، ربي يبارك فيكي صراحة أم أسيد. يعني عن جد شكرا على مشاركتك، وإحنا دائما بنحكي لازم نسمع أصوات الذكور والإناث من هذا الباب. وعلى فكرة هي قصة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت يقال فيها ضعف، اللي هي فكرة لما وزع على زوجاته خاتم أو حبة تمرة، فسأل الرسول عليه السلام واحدة من زوجاته، سألت قال من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ فقال التي أعطيتها التمرة أو الخاتم. فكل النساء اعتقدت أنها هي. فرات التعامل بذكاء مع الزوج والزوجة، يا الله شو بحسن العلاقة بينهم. ولكن المواجهة والوضوح مرات بخرب العلاقة كتير، عشان هيك لازم نكون عارفين انه الكلام الطيب المتزين كده يمكن في بعض الناس بسميه كذب، ولكن اليوم احنا بدنا نحكي هو كلام مزين عطر احنا كتير بحاجة اله. بعد الفاصل راجعين معكم في برنامجنا اولادنا بخير، استنونا.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797 49 8000.

0: رجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير والكذب ما بين الزوجين. هل هذا الكذب اللي بيعلي العلاقة وبيحسنها بيخلي الزوج يحكي كلام حلو لزوجته رغم أنه مبالغ فيه، وبيخلي الزوج تحكي كلام فيه تقدير واهتمام للزوج رغم أنه فيه مبالغة فيه؟ هل هذا فعليا بيحسن العلاقة ولا خلاص ما هي خربانة لابد أن نعيد العلاقات إلى مكانها؟ رح نسمع منكم بإذن الله تعالى مشاركاتكم، هل هذا حدث معك؟ ولو فعليا أنت بتعتقد أنه لا والله يا دكتورة خلينا جديين طبيعيين بتخيل بيكون أفضل. وحتى نكمل موضوعنا لازم أجاوبكم على سؤال أجاني ضروري لأنه كتير ألحت السيدة أني أجاوبه، إن كان في مشاركات بتخبروني. شو بتحكي لي سيدة؟ سؤال مهم. صهر أدخله بيتي وأخلي السداح مداح ولا أخلي فيه حدود؟ ومقصود فيه هو زوج البنت، هل أخلي العلاقة مفتوحة دكتورة محترم ابن الناس كذا ولا أغلق العلاقة؟ هل أقربه ويصير الحبيب النايم عنا صاحي ماكل شارب ولا أخلي فيه حدود؟ وهذا سؤال كتير إحنا لازم نعرف جوابه. أنا بشوف من خلال واقع الحياة في تجاربنا أن الصهر زوج البنت لازم يكون في حدود في دخوله على البيت. واحد، ما لازم يعرف عيوب بيتنا ولا يدخل في مشاكلنا. اثنين، ما ناخده ابننا إلى الحد المطلق لأنه بالنهاية هو مش ابننا، ولما نختلف رح يرجع هذا عمي وعمتي وأنا من ابن تاني. ثلاثة، لو صار خلاف ما بينه وبين زوجته واحتدم الموضوع أكيد رح توقف مع بنتك وبالتالي رح يصير في شرخ شئنا أما بينا. أربعة، أنا ضد ثم ضد ثم ضد هتكسر البيوت. ما بنفع عندهم بنات، عندك بنات، عندك أولاد، ما بينفع هاي الطريقة يدخل من غير ما يستأذن. أنا العمة أسراره معي وأسراري معه، مش لهاي الدرجة. من خلال خبرتي هذا يسبب كتير من الخلافات فيما بعد، بيضلوا حبايب 5-6 سنين وقد تقع مشكلة تؤدي إلى أشياء إحنا ما منحبها. الصح تبقى حدود في كل العلاقات. تعال نقلبها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحم الموت اللي هو السلف، وهو في حدود في الدخول، فما بالك بالصهر؟ نعم أنا مع الحدود، نعم أنا مع تحديد الزيارات والأوقات ويضل في حرمة للبيت. زكريا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بالناس الطيبة.
1: الله يكرمك. يعني موضوع شيق وموضوع مهم كثير، العلاقة ما بين الزوج والزوجة وكيف احنا نديرها. بس نعم. انا بدي اعترض، يعني اليوم اذا رحنا باتجاه الفكرة اللي بتحكي فيها نكون مجاملين زيادة عن اللزوم، وصير هي كل حياة الزوج والزوجة مجاملات وفيها كذب الحلال خلينا نسميه،
0: نعم،
1: وانا راح نصير في عنا جزء من الحقيقة مفقودة للزوج أو للزوجة.
0: نعم صحيح.
1: تصير عندنا مشكلة ما بتقدر نتداركها بكرة.
0: الله يجزاك
1: خير. وخاصة إذا كانت هاي بتخص الأولاد.
0: نعم.
1: يعني لازم يكون في مكاشفة بين الزوج والزوجة بأمور كثيرة وما يكون نصل للمجاملات اللي تزيد عن حدها.
0: صحيح.
1: بهذا الموضوع. هسه نتطرق لنقطة ثانية. هاي كثير مهمة، واليوم هاي عم تزداد بعصرنا وبتصير يعني بجيلنا احنا. الايام ما كانت موجودة جيل الخمسينات، بس اليوم عم تكثر بالجيل الجديد، انه اصبحت المرأة بتسعى تكون هي القائد.
0: نعم نعم نعم.
1: وهذا منافي للدين ومنافي للعرف. نعم. وكل شيء. واليوم انت بتحسي بعض ازواج ما لهم قيمه في بيتهم والمراه لها الكلمه هذا مو صحيح.
0: صح.
1: يعني انا ما بحب، انا بالعكس، انا لما يكون في عندي مراه عاقله وتقدر تقود ما عندي مشكله اذا انا كان ما عندي قدره على القياده. ولكن مش انه انا اليوم بس لانه انا شفت صاحبتي ولا شفت اختي ولا شفت كفلانه اليوم هي اللي بتدير الدنيا وهي اللي كلمتها الماشو، اني لازم انا اكون
0: نعم
1: بهذا الاتجاه.
0: نعم نعم نعم.
1: وكثير من النساء بيدمروا حياتهم مقابل مقارنة بشخص أو بعائلة أو بصاحبيته.
0: الله يبارك فيك. صحيح صحيح. الله يبارك فيك.
1: نعم. وللأسف يعني أنا بنعيش اليوم مع ناس بتشوفهم يعني بكون بتناقش بالزوج في مشكلة مع يعني تحل مشكلة يعني بقول في الأخير تقول له خلاص قوم أنت نادي الزوج دخلينا حل محل المحل مش عندك.
0: آها طيب أستاذي
1: يعني أنا اللي بغلطه اليوم. إحنا تمادينا
0: نعم
1: تعاليم ربنا
0: صحيح
1: وبعدنا ربنا ما أعطى القوام للرجل هباء منثورة.
0: نعم
1: ما أعطاه هيك يا سدى.
0: نعم.
1: طيب.
0: شو رأيك؟ صحيح. خليني بس على الجزئية. الله يجزيك الخير يا زكريا. شو رأيك أأكد على جزئيتك؟ نعم ثم نعم ثم نعم. لا للمبالغة. ولكن إحنا اليوم في عنا جفاف. إحنا اليوم عنا رجل ماسك التليفون ما بشيله من إيده. إحنا عنا اليوم رجل بهرب على المقهى ساعات طويلة. إحنا عنا اليوم رجل دخلت أنا اشتغلت أنا جبت مصاري بدخل غرفة النوم اللي بأولادي. وبالتالي المرأة تموت قهرا في رجل جسد موجود لا روح ولا عقل. إحنا هذا ما نريده. رجل يعطي الزوجة كلام طيب يقدرها. المبالغة في الكلمة ولكن الفعل موجود. هي تستحق منه. الله يعطيك العافية. بعرف الأولاد بغلبوا. والله ما في زيك يا أم فلانة. أنا هذا ما أقصده. الجزء الثاني بالنسبة للرجل كذلك. إحنا اليوم عندنا النساء في كتير منهم مشغولات بالتابع فلانة عملت وفلانة سوت وتطلع وأنا آسفة بهاي الكلمة وبكره هاي الكلمة بدها تأرجل وبدها استني استني استني. والجوز هذا اللي أنت مهمليته برضو نحتاج إلى أنك ترفع من قيمته وتعطيه القيمة الحقيقية. المبالغة في الشيء اللي بيطلع عن حده بصورة سلبية نحن ضده أستاذ زكريا 100%. ولكن والله أننا نعاني من جفاف. والله اسألني أنا كم من البيوت تحتاج إلى الكلمة الطيبة ما بين الزوجين. رح نحكي بس برضو عندي سؤال لازم أحكي لكم إياه. خلاص طفح الكيل. كل الصبايا اللي بيشتغلوا في دول الخليج أزواجهم، كل المغتربات في كندا وأمريكا وواوا بمناسبة الصيف ونازلات على الأردن، السؤال الذي يتكرر لدي: دكتورة زوجي بعطيني صراف آلي ما ببخل علي بإشي، شو ما اشتريت من المول ما بحكي، بس أخذ 10 دراهم بإيدي ما بده، ما بده فلوس معي بس مستعد لو أدفع 1000 ما بحكي إشي. احكي لهم شو نعمل. أنا بدي أحكي لكم. الله يجزيك الخير وبارك فيك. وأنا عارف إنك أنت لو شو ما دفعت وأكلت وشربت ما رح تحكي لها إشي، ولكن شعور وجود المادة بإيدها يا الله شو شعور جميل. فلا تحرم زوجتك من هذا الشيء. أدعو كل الشباب اللي بيعطوا فيز إيش اسمه فيزا لأولادهم وأنا لبناء لزوجاتهم وأنا متأكدة إنه هو مش بخيل عليها. أنا من هذا المنبر بخبرك المرأة تحب أن يكون بيدها كاش فلوس فلوس تحس شعوره. فضمن هذا الإشي أعطيها مصاري بإيدها مرات بحاجة تدفع هي زائد شعور النفسي وهي في فلوس والله مختلف. فأنا نعم ثم نعم لكل الصبايا اللي بيحكوا لي يا دكتورة بدنا مصاري. نعم وإن كان أكيد بالاعتدال وحسب قدرة الزوج. كان لازم أرد على هدول السؤالين. السحر وحدود وجوده في البيت. لازم يكون في حدود وحرمة. نصيحة خدوا مني أنا بشتغل بالاستشارات وبعرف شو بحكي لكم. والناحية الثانية يا شبابنا المغتربين بدول الخليج وكندا وأمريكا أبصر شو والله هاي الفيزا حلوة بس والله نساءكم بتحب المصاري تكوني بإيدها فلا تحرمها منها. يلا نحكي عن موضوعنا وهو هل نكذب ما بين الأزواج حتى نسعد في الحياة؟ نعم ثم نعم وهذا جائز في ديننا. كذب يلطف الجو يقوي العلاقة دون مبالغة لأن جونا اليوم الحمد لله في جفاف مش طبيعي. الرجل ملتهي بعالمه إما دوام طويل طويل طويل بيروح تعبان على الكنباية أو بيضلوا على تليفونه أو مع الشباب. والمرأة ملهية إما بالأولاد والركض وراهم أو بالمقابل ممكن تكون ملهية بصاحباتها والمقارنات اللي بتصير. أنا اليوم بحكي لكم والكلمة الطيبة صدق. لما تيجي على زوجتك وتربت على كتفها وتحكي لها الله يعطيك العافية الله يبارك فيكي، والله ما في زيك. اليوم بترن علي واحدة بتحكي لي دكتورة بحكي لزوجي يوم الخميس بتخلص بنتي امتحانات، فخلاص إفراج. بتعرفوا هاي التوجيه السنتين اللي بيضلوا يماطلوا زنق أيام طويلة، فبتحكي له خلاص أنا والله طول الوقت وأنا مجتهدة وأعمل علي، والله حطيت ابني بعيوني. لزم الصمت، ما حكاش ولا كلمة، ولو عدها يوم الخميس نطلع نروح نيجي. فشعرت بخيبة الأمل، سكرت الخط وهي بتستنى. طب اكذب علي، احكي لي الله يعطيك العافية، وإن كانت عقول أبوي الله يرحمه من ورد جوزه، احكي لي شكرا، الله والله ما في زيك يا أم فلان. لكن هذا ما صار، فما رأيكم؟ هذا اللي بدنا نوصله، حتى لو أنت مو شاعر بهذا الإشي احكيه، لأن زادها هي الكلمة الطيبة منك. وكذلك أنت يا زوجة حامل الكياس والأغراض وطالع على الدرج وتعبان ودافع الكهرباء والنت والمية، وآخر إشي أنت شو عاملنا؟ أنت بس دابك تطلع على التلفزيون والمباريات، طب والشغل والفلوس اللي بيعملها وأقساط الأولاد؟ لذلك كذلك الرجل يحتاج إلى كلمة حلوة وتقدير طيب واهتمام، اللي هيك تطلع عليه يحكي لك مالك بتطلع علي، تحكي له والله بتطلع بعين الرضا لأنك أنت رجل، ما بعدك الرجال ما بيسوا أمام عيني قديش أنا بشوفك عظيم وكريم. دون مبالغات، ولكن أنزلوا الناس منازلهم. منزلة المرأة اليوم تكرم في بيتها، ومنزلة الرجل اليوم شأنه يرفع في بيته حتى تكون البيئة الصالحة للأولاد، وبالتالي شوفوا نموذج طيب، فلما يطلعوا يكونوا بيوت يكونوا فعلا صالحين أزواج وزوجات.

لو تعرفوا كم الكلمة الطيبة تحدث فرقا في كل الدنيا وفي كل العالم. كم من طبيب راح على واحد ميؤوس من أمره فحكى له إيش مالك؟ إن شاء الله شفاء بإيد ربنا، ترى إن شاء الله التقارير مبشرة بالخير، أنت خلي همتك عالية واتكالك على الله. تعرفوا شو هاي الكلمة عملت فيه؟ شافته، لأنه نفسيا تعافى أولا. كم من زوجة لا مادة، وضع مادي قليل وظروف صعبة، ولكن في آخر الليل في زوج بربت على كتفها وبحكي لها والله قدها، وأنا بعرف أنك متحملة، بس تهني تذكر بعد 10 سنين لما يصير معنا مصاري ولما بصير تنبسط وتضحك وتقول له والله ربنا رح يعطينا، وبيصير. فالكلمة الطيبة صدقة. كم من طالب مر على الصفوف وهم يحكوا له مش شاطر، أنت كسلان، أنت مشاغب، أنت، حتى جاء معلم أو معلمة فطلعت عليه بنظرة حنية وحكت له عارف أنت رح يطلع منك بس لو تغير شوي منك، وكمان 5 سنين بتبعت لي وبتحكي لي وين صرت بإذن الله تعالى. فيأتي هذا الشاب بعد فترة يحكي، يوقف قدامها وقدام يقول له أستاذي زرعت فيي كلمة طيبة وأنا اليوم عمالي بحصد ثمارها. الكلمة الطيبة صدقة، فلا تحرموا أزواجكم وأولادكم وبناتكم من هذه الكلمة.

0: دكتورة والله إنه هالعطلة صارت كتير سداح مداح، وإنت حكيتي لنا إشي اسمه الانفلات الأمني، فبحكي لها آه ماله انفلات بس أمني، تحكي لي يعني عادي تذكرينا فيه، بدي أذكركم فيه يا جماعة. بتعرفوا أولادنا إذا حافظوا على صلاتهم وكانوا ناس قريبين من أقاربهم، لما نروح رحلة جماعية ما يضلوا قاعدين على أجهزتهم ويروحوا معنا، وإذا في جماعات عائلة يروحوا معنا وهيك ويشتركوا معنا في أنشطتنا، فإحنا بخير وسلامة. حلو إنك تشاركهم بجمعيات، بحفظ قرآن، بتكواندو، رياضة وغيرها، ولكن إن كانوا ما بيميلوا لهذا الموضوع وبيحبوا العيلة والقعدة والدنيا والمشاوير وروحوا يناموا عند دار جدهم ويتجمعوا مدار إخوالهم وهكذا، آه أنا مع إنه نعطيهم هاي الفسحة. ترى والله بتعلموا كمان، يعني في كتير أشياء تربوية تعلموها من دار الجد، في كتير أشياء اجتماعية تنغرس فيهم، فلما يكبروا كونوا بيوت أكيد هم حيزرعوا هذا الشيء في أولادهم. فأنا مع هذا الانفلات ولكن يضل مضبوط. يعني أنا مين اللي بأنا التربوية بمون أولادي يناموا قبل اليوم قبل الوحدة والتنتين؟ أكيد لا، لكن والله عيني ما بتغفى، يعني بضلني أطلطل كذا، بس هم شو بيلعبوا مع بعض، بيلعبوا بلاي ستيشن وهكذا. فنعم باسم التربوية انفلات ولكن أكيد مضبوط ومراقب. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الصوت المسموع، الحمد لله، الحمد لله أننا أصحاب منابر يسمع منا الكلمة الطيبة. دايما بحكي لكم علينا السعي وعلى الله النتائج، ونحن في هذا المنبر الطيب في برنامج أولادنا بخير نسعى دائما إلى زوجين متحابين، رغم المشاكل بذبحوا بعض بس في خلاص أساسيات بنت بيننا ما بتنهز، وكذلك أولاد يعيشوا في راحة نفسية عارفين إنه الأب والأم بتطاوشوا بس بعد 10 دقائق أو ساعة زمن رح ترجع العلاقة طيبة، ما في سب وغلط، ما في مظاهر في البيوت أنا بستغرب منها، أرقي للزلمة وأرقي للمرة والبنت بتذيب، إيش إيش إيش الوضع اللي إحنا فيه؟ نحن نحتاج إلى بيت دافئ في أولادنا بخير، على السعي على الآباء وعلى الله النتائج. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجنا أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2020 06516-2020 06516-2020 06516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حيات.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن محاور كثيرة حول قضية المنهج العقلي وحول قضية الشريعة وأهمية العقول تفهم الشريعة على مستويات، لكن لن تكون حكما على الشريعة، لأن هذا كلام كلام الله وكلام النبي سمي المعصوم المؤيد بالوحي. لو أننا سرنا مع كتاب الله تعالى ونحن نقرأه ونتدبره، سنجد المنهج العقلي الفائق في القرآن الكريم، منهج عقلي عجيب. القرآن تكلم في العقائد كلها، تكلم في التشريعات وفي قضايا كثيرة، وضرب الأمثال وضرب الأمثلة، وتكلم عن الدعاوى وبينات أولئك المبطلين وأوردها ونقضها، وهذا منهج عقلي يكرم. ودعانا إلى التعقل وإلى التدبر وإلى النظر لأولي الأبصار، أولي الأيدي والأبصار، أفلا تتدبرون، إلى غير ذلك. وكان كثيرا ما يقابل القرآن بين الحق والباطل دائما، وحوارات ومناظرات ومجادلات كلها تبين أن هذا القرآن لا يخاف من أي مناقضة. نعم، هذا منهج عقلي فائق. آيات كثيرة، يعني كان المشركون يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من القضايا، يقول الله تعالى له: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب، ويقول لهم: إن عندكم من سلطان بهذا؟ ما عندكم من سلطان بهذا. ويقول لهم: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. طيب، ولذلك الحجج الدامغة الكرام هي حتى لا يكون لأحد على الله حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أليس هذا منهجا عقليا فائقا؟ أليس القرآن يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن؟ المجادلة ما هي؟ إذن لن نتكلم عن تنظير العقل، لكن القرآن يسير بنا في اتجاهات عقلية لكنها منضبطة ذات سوية مرتفعة. نجعل إياكم ممن إذا قرأ كتاب الله فهم ماذا يريد لنا القرآن، أن نرتفع إلى مستواه من علم ومن إحسان. طيب، أسئلة كثيرة الكرام، ونرحب بأسئلتكم الهاتفية حياكم الله تعالى. كان في سؤال حول إنسان في عقد صيانة من خلال شركة، وهذا عقد الصيانة الآن هذا موظف يمارسه ويباشره، فالذين تقدم لهم هذه الخدمة طلبوا منه أن يتولى هو عقد الصيانة بمبلغ أقل. هذا أيها الكرام تحكموا عدة قضايا، تحكموا قضية الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال عليه السلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أنت مؤتمن هذا العمل، عقد الصيانة جاء من خلال شركتك فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. إذا انتهى الآن عقد الصيانة الكامل مع هذه المؤسسة، ثم بحثوا عن آخرين أو تواصلوا معك بشكل شخصي، يمكن بس بشرط أن لا يكون مأخوذ عليك عقد وشرط واتفاق أن لا تتعامل في هذا الاتجاه مع زبائنهم، هي أمانات حتى لا أحد يعتدي على حق أحد. ولعل الحديث وارد: لا يبيع أحدكم على بيع أخي، يصح تنظيرا على هذه المسألة، والله أعلم. طيب، دعونا مع اتصالاتك الكريمة. أبا محمد، فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله
1: يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا، تفضل.
2: شيخنا بدأ عن الموضوع، تدخل على محلات تجارية اليوم بتلاقيهم مستقلين القرآن، والمشكلة الكل ملتهي في البيع والشراء وما حدش منتبه للقرآن، فهذا يعني ما بعرف هل بتعارض مع الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفقوا؟
1: الحركة الصاخبة في المحل كثيرون، يعني
2: اكيد لابد المحلات التجاريه اغلبها يعني منتشر فيها يعني هاي الشغله، يعني انا بشكل عام بحكي.
1: طيب
2: كيف صارت هاي الظاهره منتشره؟ والشغله الثانيه انه كثير محلات تدخلها يعني صراحه بتلاقي فيها يعني بشوف رؤيه عينك بتجد فيها مثلا حلفان يمين كذب او غش مع اللي هو القران الكريم. انا حابب والله بس انه يعني
1: طيب. بارك الله فيك يا أبو محمد، أنا بشكرك يا سيدي، وهي ملاحظة هامة يا كرام، وأنا عرضت لها أكثر من مرة. نعم، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يوجب الاستماع حتى يستجلب الخشوع، لذلك حقا غير مناسب أنك تضع التلاوة الآن سواء في مجلس العزاء وهم يتكلمون أو في أماكن البيع والشراء وهم يتجادلون، ولا سيما بذكر الأخ إن والله هذا نفس اللي حاطط قرآن احتمال يخدعنا في البيوع، احتمال يكذب علينا في المواصفات. والله كلام مما يؤكد إنه صار تعاملنا مع النص القرآني يعني في بعض الأحيان تعاملا شكليا، وهذا الحقيقة فيه إخلال في تعظيم شعائر الله. الأصل عدم ذلك، القرآن يكرم للاستماع، لا يعني ما بنفع الواحد يكون حاطط تلاوة وبشاهد مسلسل أو فيلم أو مسرحية أو مباراة، ما بصح، ما بيجوز. إذا كيف الناس تتكلم؟ الأصل عدم ذلك قولا واحدا. طيب إذا الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يدخل في عدم منازعة الناس في اتفاقاتهم الخاصة، ما بصح. يعني أنت جاي تأدي عقد صيانة من خلال هذه الشركة، لا تأخذ الناس، لأن إذا انتهى العقد وما في عليك شرط والاتفاق لك أن تأخذ هذا الأمر. طيب سؤال كان حول مسألة كانت في الميراث بين إخوة، أحدهم تنازل عن حقه ووقع بالاستلام، يقول أنا قبضت مبلغي، إن هل الإقرار بالاستلام بالمبلغ يعتبر شهادة زور وهو آثم؟ على كل حال هو عبارة عن إحنا ما بنعرف المجريات، ولكن السؤال الوارد إنه هو يستحق المبلغ فكتب مخالصة أني قبضت ثمني، ما في حرج. إنسان يعني بده يكتب ورقة ليام مخالصة إنه أنا والله ذمة هذا الإنسان ليست مشغولة لي مثلا بأي صيغة كانت، أو إنه أنا أخذت مبلغي، ما في حرج. طب هاي عقود الزواج بكون المهر المقدم 5000 غير مقبوض فعليا، لكن من باب الإكرام والثقة يقول والد الزوجة اعتبره مقبوضا، ويكتب في عقود الزواج أقر ولي الزوجة بقبضي كذا وكذا وكذا. فليست شهادة زور، شهادة الزور لما تكون تشهد شهادة لأخذ أموال الناس بالباطل. أما الآن أنت تنزلت عن حقك، ما في حرج في ذلك، صار أنت حر، ما أحد ألزمك بهذا، فإذا رضيت بهذا فأنت مسؤولية الزور تشهد شهادة لأخذ الناس بالباطل. أما الآن تنزلت عن حق، ما في حرج فيها، أنت حر، ما أحدك بهذا، إذا رضيت بهذا مسؤول. الكرام وغير في الخطوة.

في ذلك. أنت حر، ما أحد ألزمك بهذا، فإذا رضيت بهذا فأنت مسؤول، لا حرج في ذلك. سؤال مهم أيها الكرام وغاية في الخطورة، وهو قضية انكشاف رجل كبير مريض عافاه الله تعالى على خادمة. هل ممكن هذه الخادمة تخدم البيت؟ ممكن تخدم الرجل المرأة الكبار، لكن في قضايا خاصة للرجل في النظافة الخاصة جدا، هذه ممنوع أن تنكشف هذه المرأة على هذا الرجل، ولا العكس، خادم أو ممرض على امرأة ما بصح. يعني أحيانا المرأة بتكون نفسها عندها مثلا إشكال في الشلل وبدها علاج طبيعي، فبيجيبوا لها شاب بصير في مس، ما في داعي لهذا. ما دام الحمد لله موجود الرجل والمرأة يقدمون هذه الخدمة فهذا هو الأصل، ثم على الأبناء والأحفاد أن يتقدموا لخدمة كبار السن الآن حتى لا نقتحم عالم العورات الخطير. طيب، حدود نفقة الزوجة على زوجها. كان سؤال عن التدريس، هل تدريس الزوجة واجب؟ والله هذا موضوع يرجع إلى الاتفاق، لكن مع الملاحظة التالية: الحقيقة نفقة الأولاد على أبائهم، نفقة الزوجة على زوجها، تحكمها ظروف المجتمع الجديد، ظروف تطور الحياة. أنا لن أقول لكم ارجعوا إلى عصر الرسالة الأول، لكن إلى قبل 100 سنة تخيلوا كم كان الأولاد يكلفون أبائهم، وحتى أقرب من 100 سنة التكاليف كانت بسيطة، يعني عبارة عن طعام وشراب وكسوة فقط، والعلاج ميسور. ومن هذا الباب الحياة تعقدت وتطورت وصارت مضطرة. اليوم الطالب الثانوية كم يكلف أهله؟ احنا درسنا أيام الثانويات ما في إلا رسوم مدرسية البسيطة والكتب موزعة، يعني ما في كلف. اليوم الطالب بده يدفع وبده يشتري كتب، هذا ما بتكلم عن مدرسة خاصة، وبده بطاقات، صار الطالب يكلف. الطالب بده الآن موبايل وبده لابتوب، إذا هذا كلف. فمن هذا الباب الكلف زادت، وهذا من الأعراف، وإذا كل ما تحتاجه الزوجة محتياج هذا على الزوج وكذلك الأولاد. إنما قضية التدريس بدها اتفاق خاص، إذا أخذ عليه الشرط فوافق أن تكمل تدريس على حسابه فهو ملزم بهذا، ومن أول يقول أنا غير ملزم حتى لا يتحمل المسؤولية. طيب، كذلك في نفقة الوالد، يعني الرجل كبير في السن وعنده أولاد وبنات. الأولاد ضعف في المال، البنات أفضل من الشباب في المال، وهذا يحصل كثيرا. فيا ترى من ذا الذي ينفق على هذا الوالد المحتاج؟ هل فقط الذكور؟ من قال ذلك؟ نفقت هذا الوالد على كل أولاده ذكورا وإناثا، لكن كل بحسب ما يستطيع، هذا هو الأصل. وذلك الكرام كما يدعو الإسلام إلى العدل بين الأبناء، يخاطب الأبناء، جميع الأبناء، بأن يبروا أباءهم بما يستطيعون، البر بالكلمة والبر بالصلة والبر بالإحسان والبر بالنفقة. يعني امرأة غنية ليش ما تجود على والدها بما جاد الله عليها؟ هذا الواجب. إنما الذكور فقط لا، هذا كلام غير صحيح. هاي من الأعراف، هاي أعرافنا يكرم بتقول إنه والله الشباب يتحملوا البنات تحملوش، إلا بجوز في حالة ضيقة إذا كانت هذه البنت ليست ذات مال وممكن إنها يعني تأخذ من مال زوجها، هاي قضية أخرى. إنما إذا كانت هي ذات مال فواجب عليها كما واجب على الذكور، والله أعلم. هذه قضية هامة يكرم. موضوع اللباس في البيت سألوا عنه بعض الناس وأحببت أن أتكلم فيه. لباس في البيت له فقه الكرام، حتى في داخل البيت بين الزوج والزوجة وبين الأولاد والبنات، يعني العلاقة الخاصة بين الأزواج ما نتكلم فيها. إنما لباس المرأة أمام أولادها، لباس الرجل أمام الأولاد، بده انتباه، لازم يكون فيه حشمة. حديث قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، هاي من الأسئلة الموفقة. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، في علاقة خاصة. طيب، قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض مجتمعين مع بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، شوف الارتفاع الذوقي إلى أي مستوى، إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذه قضايا تحكمها الآن، الواجب الشرعي ثم الإحسان في العبادة، الإحسان في الخجل. ولذلك غير مناسب الحقيقة إنه أمام الأولاد يكون في تكشف زائد، خلاص تكشف زائد بين الزوجين في مكانهم فقط.

أمام الأولاد. البنات لازم لباس حشمة، الأولاد أنفسهم يعني على السن ما بقول بلوغ، تمييز سنتين ثلاث بيبدأ يتعلم العيب وما حد يشوفك إلا الأم إلا الضرورة، والله أعلم هذا ضروري يكرم. طيب يقول صلاة الجماعة في غير المسجد مأجورة؟ طبعا طبعا طبعا، صلاة الجماعة مفضلة دائما، سأشير لهذه المسألة إن شاء الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com 0374-74-24.
2: مخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التاوى استكمال الاجابات. كان في سؤال مهم حول صلاة الجماعة في غير المسجد، مأجورة؟ نعم، أعدل ما قيل في صلاة الجماعة أنها سنة، هذا رأي الجمهور، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية. هذا يعني مثل صلاة الجنازة، قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وأخذوا الأجر الوافر. وصلاة الجماعة، صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. هذا من أدلة من صحح صلاة المنفرد. إنما قطعا صلاة الاثنين كما رد في الحديث، صلاة الرجلين خير من صلاة الرجل، صلاة الثلاثة خير من صلاة الاثنين. كلما زاد عدد الجماعة كلما كان أفضل وأحسنهم جماعة المساجد. فأي جماعة في العمل في البيت إن شاء الله مأجورين، ولكن قطعا في المساجد أفضل وأحسن. طيب، كان في سؤال حول استخدام النت بإذن صاحبه. بإذن صاحبه ممكن، أنت واضح أنك قد تذهب إلى زيارة صديق أو قريب فتستعمل النت بموافقتهم، ما في حرج يعني، وخاصة إمكانية أحيانا التحميل ممكن تضر، ممكن لا سمح الله بعض الناس بده يتجسس، احتمال الله أعلم، فبالإذن يجوز إن شاء الله ما في حرج. طيب، كان في سؤال حول حجه هذا العام ولكن زوجته للمرض لم تطف طواف الوداع، ما الواجب؟ هل الحج صحيح؟ نعم الحج صحيح، الحج عرفة وبقية الأركان فعلت، لأنه ما سأل إلا عن طواف الوداع. طواف الوداع من مسائل الخلاف بين المذاهب، رأي الجمهور أنها واجبة وعليه دم من تركها، ولكن في رأي عند المالكية أنها سنة. فإذا كان في مرض وأخذنا مذهب الإمام مالك فيها ما فيها شيء، والحج سليم 100% إن شاء الله تعالى. طيب، وذلك في هذه القضايا الكرام ينصح دائما أن يسألوا مباشرة في مكانهم. يعني بعض الناس حصل، وبعض الناس سألوني أنه في الطواف اللي هو طواف الإفاضة اللي هو من أركان الحج، شعروا بالضيق وشعروا بالضغط النفسي كذا 3 أشواط وروحوا وما سألوا. ما بصح، أنت جنب الحرم اسأل داخل الحرم أو خارج الحرم في بعثتك حتى تصوب العمل وتكمل العمل، لأنه إذا طال الزمن احتمال أن لا تعود فحجك بيكون غير صحيح. فهذه نصيحة لوجه الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال طبعا مالي ولكن ما مستطيع نتكلم فيه، أنه حول قضايا الميراث، إنه والله هو استلم مبلغ أخذ جزءا مجهولا وأعطاهم جزءا قليلا. لأن هي قضايا يعني حقوقية يلجأ فيها بصراحة إلى التراضي أو يلجأ فيها إلى التحكيم وإلا إلى القضاء، وهنا يجب أن يكون ناس أمنا. أنا أعجب ممن يسرق من إخوانه وخواته، أنا أعجب من هؤلاء، يعني أمر عجيب. طيب، أبو عمر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله عافيك يا أخي، أهلا وسهلا.
1: شيخنا بس سؤال عندي صغير هيك.
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك. شيخنا، أنا أبوي توفى الله من بحدود 21 سنة.
0: رحمة الله عليه. نعم.
1: الله يرحمه، رحمة الله عليه. شيخنا هسه كان في عليه دين أيامه، فإحنا لما جينا كان هو متدايق من خالي، جينا على خالي حكينا له بدنا نسدك الدين اللي على أبوي الله يرحمه. حكى أنا مسامح أبوك ومسامح.
0: حكى مسامح؟
1: حكى إنه مسامح عن أبوي وعنا.
0: طيب،
1: تمام. الآن من فترة صغيرة، من حركة أسبوع أو 10 أيام، برجع بيحكي أنا بدي الدين اللي كان
0: اللي هو نفس خالك رجع يطالب بدينه.
1: نعم، رجع يطالب بدينه، هو خالي اللي رجع يطالب.
0: كبير في السن هو؟
1: عادي كبير، بس
0: يعني أقصد يعني عقله معه وذاكرته.
1: نعم عقله معه، كل شيء معاه. نعم.
0: طيب، هل سألته أنت سامحتنا لماذا عدت المطالبة؟ سألته
1: بالضبط، قال، فكان جوابه يعني أنا استغربت، من الجميع استغرب من جوابه، حكى أنه أنا سامحتكم أنتوا وما سامحت أبوكم.
0: طيب،
1: يعني حكى مش منه.
0: طيب أسأل، أنت عندك، أنت كنت حاضر؟
1: نعم أنا كنت حاضر. نعم.
0: وسامح الوالد صراحة؟ في شهود على المسامحة؟
1: هسه هو حكينا معه تلفون لأنه مش في البلد.
0: طيب،
1: فهسه أنا مش عارف شو النظرة الشرعية بالحكي.
0: في إمكانية للسداد ولا المبلغ كبير؟
1: 2000 دينار.
0: والله أنا رأيي إنكم تبروا ذمة الوالد، وأولا ينصح هذا الإنسان إنك أنت سامحت، والأصل في من سمح أن لا يعود بالمطالبة، ولكن إذا أصر أبرئ ذمة الوالد ولو بالتقسيط. احسن
1: احنا بدنا احنا بدنا نبري له الذمه طبعا نستدعي، بس يعني احنا اللي الواحد موجع قلبه انه طول الفتره هاي ساكت.
0: صحيح
1: انه بيحكي انه انا مش مسامح ابوكم هسه، يعني جاي تحكي بعد 20 سنه.
0: صحيح، انما بدي احكي لك فقهيا، اذا فقهيا سامح وفي شهود كل مطالباته ما لها قيمه، إنما الآن احتمال أحيانا بتصير علاقات شوي فيها توتر، فبرجع اللي سامح فيه طالب فيه بيكون هو آثم بهذا. أكل حال ما دام طالب، أنا رأيي تعطوا هذا المبلغ والله يغفر لوالدكم.
1: تمام شيخ،
0: أشكرك يا أبو عمر. يعني هي قضايا يا كرام، يعني المسامحة فكرة مثل العطية تماما، هو فقط واحد اللي ممكن أن يعود بالمطالبة وهو الأب، وقياس عليه ذكر الفقهاء الأم إنه الأب هو الوحيد اللي إذا أعطى يمكن أن يسترجع. أما أي إنسان أعطاك المبلغ قال لك هذا إلك بعدين رجعه، إذا أقيمت عليه الحجة ما برجعه، وإذا قال لك مسامح بدون تخجيل ولا إكراه الأصل أنه سامح. الآن احتمال يكون هذا الموضوع يعني ضبابي غير واضح، فإبراء للذمة نعطي هذا وأحسن وأبرأ وأفضل إن شاء الله تعالى. طيب، ولذلك دائما في هذه القضايا ما في بعض الوضوح الكرام حتى لا يجور واحد على واحد. يعني مثل هذا السؤال في الميراث، هذا قد يقع للأسف إنه إنسان بيذهب مثلا من هنا إلى فلسطين وبوكلوه ببيع الأرض. طيب يا أخي أنت موكل والوكيل أمين، اكشف عن السعر، اكشف عن السعر وقل لهم السعر بعته بكذا وكذا وهذا هو الشيك. لا، بقبض الشيك بسرية تامة، يأخذ ما يشاء ويعطي ما يشاء. هذا ما بصح، هذا كلام غير صحيح ولا يجوز. طيب، كان هنا في سؤال حول قضايا ما يثار الكرام إنه والله المرأة لا تخدم زوجها، هذا من الآراء اللي اتركوكم منها، كلام غير صحيح، هذا سيفسد البيوت فوق فسادها. يعني بعض الناس، أنا لا أدري، بعض المتفقهة يأتون بأفكار وهم يحلمون، يعني كيف المرأة والله لا تخدم زوجها ولا ماذا تفعل في البيت؟ عجيب والله. في رأي لبعض الفقهاء إنه المرأة إذا كانت مخدومة عند أهلها تخدم عند زوجها. والله كم عدد هؤلاء الناس اللي هو بنت نعمة وثراء بيكون عايشة بين الخدم والحشم، يخدمونها ويخدمون كل العائلة. هذه المرأة إذا انتقلت إلى بيت آخر، هنا ذكر الفقهاء من حقها أن تعيش بنفس المستوى. طيب، هب أن زوجها كان فقيرا، هي رضيت به زوجا ولكن هو ليس ثريا، أو كان غنيا ثم افتقر، المرأة تقول أن والله ما إلي علاقة، أنا كما خدمت أخدم، هذا كلام غير صحيح. المرأة من صفاتها يكرم أنها مطيعة، فالصالحات قانتات، قانتة مطيعة. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إذا أمرها أطاعت، بده أمرها بالمعروف بخدمة البيت خدمة أولادها، هذا كلام غير صحيح. الأمور الخاصة البسيطة هاي إن والله بنت ثراء ونعمة وبدها خادمة، هذا بيتم الاشتراط في عقد الزواج على حسب قدرة الرجل، وإذا قال أنا لا أستطيع لا يستطيع. يعني قضية هامة يكرم. صحيح، الشريعة بتعطي فرصة للمرأة إنها تحرر حالها من هذا الزواج إذا كان هو معسرا، اسمه تطليق للإعسار والضرر ممكن، لكن صبر المرأة دائما أحسن وأفضل. يعني خطير يكرم أن ندخل العامة في قضايا تخصصية دقيقة في علم العقائد. يعني في جدل هذه الأيام في مسألة مادة أثيرة حول شخصية تراثية جدلية، هي جدلية طول الحياة، وقرأنا كثيرا الإمام الذهبي وغيره. يأتي إنسان بده يفرخ كامل هذه المسائل التخصصية على العامة، العامة لا عارفين هذا ماذا قال، ما الداعي لهذا؟ الأصل في الحكمة، خاطب الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الله يجعلنا وإياكم الحكماء. يقول السائل عند سجود السهو بعد انتهاء الصلاة هل يجب التسليم بعد السجود؟ طيب، هلا هنا بدنا نقول سجود السهو هل يكون بعد السلام ولا قبل السلام؟ مسألة فيها خلاف فيها مذاهب. يعني بجوز الأيسر على الناس أن يقال لهم ما كان من الزيادة يكون بعد السلام وما كان من النقص يكون قبل السلام، بس بشرط لما يكون في نقص بدنا نأتي بالناقص ثم نسجد للسهو ثم نسلم الصلاة. لكن لو واحد أراد أن يسجد بعد الصلاة ما في حرج، يسجد السهو بعد الصلاة ويسلم من غير تحيات، يسلم ولا حرج إن شاء الله تعالى. طيب، دعونا مع هذا الاتصال الكريم. أخي محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله وعليكم السلام، تفضل يا سيدي.
2: شيخ، أنا عندي محل
0: نعم.
2: بعد الأوقات بحول التريك ل يعني من الحارة.
0: طيب.
2: وبعطوه باخذ نص دينار على التحويل.
0: يعني هم بيكونوا بحاجة ما عندهم مشكلة كمي. يعني بعطوك المبلغ وانت بتحولهم اياه لفلان صح؟
2: ايوه.
0: ما في مشكلة يعني هاي اجرة بس بعطوك الفلوس ولا بيأخروا لك اياها لاحقا بنعطيك اياها؟ في فرق؟
2: لا هسه يعني هو
0: لازم يعطيك اياها مباشرة المبلغ
2: وحول لنا واحد باخذ انا منه 10.5.
0: استاذ ماشي بس بسألك سؤال، انا جيت بدي احول عندك بعطيك العشرة بايدك بقول لك حول لي اياها لفلان صح؟
2: ايوه
0: كويس. انما ما تجعلها ذمه، اذا جعلتها ذمه بعد اخر الشهر بعطيك اياها العشر بعشر ونص دخلت في الربا، فاحسبها انت وياه اجره تحويل حتى ما يتغلب يروح على البنك صح؟
2: ايوه
0: يجوز اجره تحويل ممكن، اما قرض بزياده ما بصح. طيب بارك الله فيك، شكرا يا اخي محمد، سنكون مع المزيد والبيان بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات. السؤال الاخير داخل تحت فكره فقهيه اسمها التكييف الفقهي. اذا كيفت قضيه تحويل الكليك وما دفع المبلغ على انها قرض وفي زياده دخلت في الربا، اما اذا هي اجاره يجوز. اذا التكييف الفقهي كثير مهم عند اهل العلم بعد يجيبون. طيب كان في سؤال حول نفقه صدرت على رجل بحكم قضائي ولأنه يحاول التهرب منها بحيل قانونية، ما بصح. وأحيانا ديون، يعني قد تكون ديون على الزوج، فبطلب من زوجته ارفع عليه قضية نفقة، لأن قضية النفقة الزوجة على زوجها مقدمة على الديون حتى يقف مبلغ الاقتطاع. كل هذا لا يصح، ما بصح. الأصل الإنسان أن ينصف من نفسه ولا يحتال للإضرار بالناس. أخي معي، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
1: الدكتور معن محافظ.
0: اهلا وسهلا. والله الناس بيسالوني دائما كيف الدكتور معن بيزبط معه اتصال يوميا.
1: هو بحب البرنامج، يعني بحب يشيروا علي
0: هذا
1: البرنامج.
0: الحمد لله.
1: لانه يعني انا بستفيد وانت بتستفيد والمستمعين كلهم بستفيد.
0: ان شاء الله، تفضل.
1: والله الدكتور ابراهيم منه بسم الله رب السلام تحيه لفريق العمل اللي انساهم من المبدعين. طبعا انه يعني ذكر يعني موضع الصبر في عده سور وعده ايات كثير بنقرا، واصبروا وصابروا ورابطوا إلى آخره، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين إلى آخره. في مواضع كثيرة يكرس فيه الصبر، وهو صبر خلق جميل وشعور جميل يجب علينا أن نتحمل ونتحمل الابتلاءات ونتحمل المصائب وكل شيء. لكن أنا سؤالي من محورين أساسيين. أول شيء، لماذا ورد ذكر الصبر في عدة مواضع في السور الكريمة، يعني في القرآن الكريم؟ هذا السؤال المحور الأول. والمحور الثاني، ما أهمية الصبر في حياة المسلم وخاصة في الصدمة الأولى في حالة الوفاة؟
0: طيب، بارك الله فيك يا دكتور، أشكرك يا سيد، أشكرك. طيب، سؤال شاب عازب توفي لرحمة الله بحادث كأنه، يقول من يرثه؟ هذا سؤال بده سؤال من عائلته. إذا كان له أب وأم لا ننظر أبدا للإخوة إطلاقا بوجود الأب. طبعا الأم بتأخذ الثلث والباقي ثلثان للأب، ما في أحد ينازعهم في هذا. الآن إذا كان في إخوة أخوات بحسب الحالة، طبعا الإخوة الأخوات مع وجود الأب يحجبون حجب حرمان، إنما مع وجود الأم لا. لو فرضنا أنه مع الأم ولد له أخ مثلا، مع الأم هي ترث الثلث والباقي إلى الأخ. الآن إذا كان في إخوة أخوات بينزل نصيبها إلى السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، قضية احتمالات. إنما بوجود الأب نصا في كتاب الله تعالى الأم لها الثلث والباقي للأب. طيب، والله الصبر يا دكتور معن يعني منوع في القرآن ووارد كثيرا لأهميته. الحياة كلها بحاجة إلى الصبر. يا الذين نصبروا وصابروا، يعني قابلوا حتى الصبر الكفار على كفرهم صبركم على إيمانكم. أما قالوا واصبروا على آلهتكم، إذا هم يوصي بعضهم بعضا اصبروا على الكفر، فكيف لا نوصي بالصبر على الإيمان والتواصل بالصبر؟ فذاك الصبر يكون في أداء العبادات، يكون في مقابلة فتن الحياة ومحن والصبر عن المحرمات، فهو خلق الصبر نصف الإيمان. نعم، ولذلك أصلا العبادات فيها صبر، الصلاة فيها صبر، الصيام فيه صبر، الحج فيه صبر، الجهاد فيه صبر، الزكاة، كله فيها صبر، مع معاني ضخمة يا كرام. طيب، إذا هذا محور لعلنا نتناوله في قضايا أخرى. طيب، كان في سؤال لمحامي إنه بدي يشتغل في قطاع المحاماة، فما الذي يجوز؟ والله سألت عن عمر كبير حضرتك وغيرك، أي إنسان عنده عمل بده الآن يسأل فقيا هل يجوز أن أمارس هذه المهنة؟ ما الحلال فيها؟ هل دائرة الحرام أكثر؟ هل الشبهات أكثر؟ بدي يتقي الله. ثم إذا كان فيها شبهات كيف الخلاص من الشبهات؟ يعني المحامي الآن اللي بيدافع عن الحق، بيدافع عن المظلوم، والله جزا الله خير، ما فيها شيء. وذلك المحامي بده يحسن الاختيار، لعله يندرج عمله تحت قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى على إنصاف المظلوم، ويندرج تحت قول النبي عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، لكن بالحق وإذا كان مظلوما. أما أحيانا يعني ممكن ينجيه من قضية شكلية ويضيع حقوق الآخرين، بيتحمل هذا المسؤولية. والله عرضت عليه امرأة قضية فيها تجني وساعدها في تغرات القانون. لا يجوز. إذن عملك بإيدك، عملك بإيدك، يا بتعمل صح يا بتعمل فيه شبه. الله يعين الجميع وبدأ انتباه. أخت الزوجة قلك هل هي من محارم الزوج؟ طبعا لا، ما لك علاقة فيها أبدا. وذلك بدليل صحيح أنه السؤال أو الإشكال يرد عند بعض الناس أنه طب أنا محرم أن أتزوج منها، أقول لك نعم، لأنه القرآن نهانا والسنة نهتنا عن هذا، لكن ليست محرمة مثل خالة الزوجة، يعني أخت الزوجة مثل خالة الزوجة مثل عمة الزوجة. ممنوع الجمع بين هذا الثلاث مع زوجتك فقط، لكن لو ماتت زوجتك أو طلقت تقدر تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. إذا لكن ليسوا محارم. المحارم هم الذين لا يجوز أن تتزوج بهم على التأبيد لعلاقة نسبية أو مصاهرة. مصاهرة قد تكون الحما مثلا إلى غير ذلك. فبدأ انتباه الكرام. ولذلك التفقه في هذه القضايا حتى تكون العلاقات بشكل سليم. ولذلك الكرام احنا بدينا بشيء حول منهج القرآن. منهج القرآن فائق، يعني خذوا مثلا في التشريع ومتابعة تفاصيل الميراث في ثلاث أو أربع آيات 11 و12 أو آخر النساء، كيف الله عز وجل أعطانا كامل المواريث في ثلاث آيات، غاية في الإحكام، منهج عقلي دقيق. طيب والمنهج العقلي الفائق في القرآن في مصارعة أصحاب المبادئ الباطلة وأصحاب النحل والملل، قالوا ما يملكون إلا الدهر، وقالت اليهود يد الله مغلولة، إلى غير زعموا بأن سيدنا إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، قالوا وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده. وذلك هناك من أهل العلم الطوفي وغيره استخرجوا مناهج الجدل من القرآن، مناهج والقسطاس المستقيم للغزالي استخرجوا، أو ميزان العمل كمان. ففي هذه القضايا الكتب استخرجوا الموازين العقلية اللي ممكن سان يطلع عليها بشكل واضح، ولكن تتعمق عند العلماء. ما حكم الذبح عند عدم التسمية وحكم الذبح العلماني؟ على كل حال هي التسمية ليست شرطا وليست ركنا، هو أفضل بسم الله، إنما الأصل أن يكون الذي يذبح مسلما. العلماني هي كلام عام، هل علماني ملحد؟ لا، ليس بالضرورة. إذا كان ملحدا لا يقر بالإسلام هذا لا يصح ذبحه أصلا، ولا ننتظر منه أن يذبح لنا لحم. إنما الآن إذا كان هو إنسان عنده توجه والله ليبرالي كما يقال في العالم، يعني هو لا يعارض الإسلام، قضية بدها شرح إن شاء الله لعلنا نعمقها في حلقة قادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

يسعد مساكم يا رب، وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي على المحك. أول شيء إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وبسعادة وبركة بإذن الله تعالى. وعدناكم في حلقات سابقة أنه راح تكون عندنا حلقة مخصصة في الواقع المائي لدينا بالأردن، والحديث ونحن في فصل الصيف، وعدد كبير من الملاحظات، من الأحاديث، من الأسئلة اللي بطرحها المواطن الأردني، وملاحظات كثيرة سلبية حول خدمات المياه لدينا بالأردن. مجموعة من الأسئلة، أول سؤال: عطشانين؟ أكيد عطشانين، وكل المواطنين الأردنيين قاعدين بيعانوا من مشكلة حقيقية من قطاع المياه. هذا الموضوع بقودنا لعلامات تعجب كثير واضحة، إنه إحنا قاعدين بنشوف المياه مهدورة في الشارع وعطشانين، قاعدين بنشوف موسم مطري ممتاز وعطشانين، بنشوف سدود مليانة وبرضو عطشانين، بنشوف فاقد أعلنت عنه الحكومة بأكثر من 40% وبرضو إحنا عطشانين. المصيبة الكبرى إنه إحنا قاعدين نشوف وزارة مياه، ومنشوف شركة مياه هنا، ومنشوف مياه اليرموك، ومنشوف مياه العقبة، ما ظل غير نشوف شركة مياه الجاردنز والصوفية وتلاع العلي والوحدات وهو جبل الجوفة حتى على الأقل إنه نشرب مياه. إذا كل هذه الأطر الموجودة في تقديم الخدمات المائية للمواطن، ولغاية الآن المواطن يعاني من قلة وصول المياه إليه، فهنا وجب السؤال ووجب تعليق الجرس بشكل كامل لكي نتحدث بهذا الملف بكل تفاصيله على المحك. ضيفنا اليوم راح يكون المهندس عماد الزرقات، وهو خبير مائي في هذا الاتجاه، وهو مدير شركة أو رئيس شركة أو رئيس جمعية إدامة المعنية في المياه والطاقة، راح يكون ضيفنا في هذا المساء وبرنامجنا على المحك. وأي من المتابعين عنده ملاحظة تتعلق بإطار المياه ياريت يكون معنا من خلال وسائل التواصل المتاحة هنا على حياة FM. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الفعوري، وعلى المحك بإذن الله تعالى. تعالوا معنا.

0: يسعد مساكم يا رب، وسعيدين جدا بوجودكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي على المحك. مهندس عماد، أول سعيدين جدا بوجودك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: تعهدنا للمتابعين الكرام اليوم بحديث مليء بالشفافية، مليء بالمصارحة. المشكلة لا يجوز إنكارها بأي شكل من الأشكال، والواقع المائي لدينا يعاني ما يعانيه بأرقام عالمية وبلغة اعتراف حكومية أنه لدينا مشكلة مائية. تقييمك لهذه المشكلة قديش يعني بتشوفها؟
1: أكيد الأردن تعتبر من أفقر الدول مائيا. مصادر المياه اللي عندنا محدودة، إحنا في أغلب اعتمادنا في السابق كان على الأبار الجوفية وعلى المياه السطحية اللي بتجينا من اليرموك، من اللي بتم معالجتها في زيب ومضخلة. هلا الازدياد المضطرد في عدد السكان والهجرات واللاجئين
0: فاقم المشكلة،
1: وبالتالي المتاح أقل من
0: المطلوب.
1: لا شك في أنه مشكلة، لكن هون أنا بدي أتحيز شوي للعاملين في قطاع التشغيل بالمياه، إنه الأزمة عم تدار من سنوات بكفاءة، بحيث إنه مع كل اللي بنحكيه إنه إحنا من أفقر الدول مائيا، بس أنت ما عم بتشوف حدا بالشوارع ماسك قلن وبدور على مية. المياه بتصل للمواطنين بدور معين، لكن خلال الدور عم تعمل إدارات المياه بشكل عام في البلد على إيصال حاجتك تكفيك للدور الثاني، بدها جهد وشغل مش بسيط، لكن عم يدار للآن هذا الملف بكفاءة بالأردن، وهذا باعتراف الجميع.
0: تمام، يعني حجم المشكلة لو لم يتم إدارتها من جهات التشغيل، أنت ما قلت العاملين بكل قطاع المياه، من العاملين بقطاع التشغيل لكان ممكن المواطن يحمل قلن ودور مية،
1: لكن تدار بكفاءة. وما عم نسمع هلا، أنا وياك عايشين في العمان أو في السرقة أو في الكرك، ما بنسمع عن أزمة مية. بيجينا دورنا بناخده بنخزنه وبنستخدمه بكفاءة لغاية الدور الثاني ومتعايشين مع الحالة. بس السؤال المطروح لإمتى؟ لإمتى؟ الطلب على المياه متزايد، اعتمادنا على المصادر الجوفية بدأ يهدد مهدد، لأنه الأبار الجوفية أو الأحواض اللي عم نستخدمها بلشت كفاءتها تقل، بلشت لا، في سحب جائر يؤدي بالمحصل إلى تملح وعدم إمكانية استخدامها، وبالتالي لازم توفر بدائل.
0: نعم،
1: احنا شو بنقصد في الامن المائي الاردني؟ انا حتى يكون عندي امن مائي اردني لازم يكون عندي مصادر مياه قادره لخدمه الناس في كل القطاعات المنزليه والتجاريه والصناعيه والزراعيه، واكون انا المتحكم وانا البدير هاي المصادر. هاي الجزئيه حاليا مش متوفره، احنا معتمدين على مصادر مياه جوفيه مهددة في إنها إنتاجيتها تنزل أو إمكانية عدم يعني المقدر على استخدامها. يعني الموضوع الثاني اللي هي بنعتمد على المياه المشتركة بالاتفاقيات مع إسرائيل ومع سوريا، وهناك الطامة الكبرى
0: وفي خلل في هذه الاتفاقيات بدنا نتحدث عنه. بس باشمهندس، يعني حديثك على ان خلينا نقول الحديث اللي موجود بالشارع العام او بالمحافظات وبالعاصمة عمان، لا يوجد حديث عن أزمة مائية حقيقية، لكن كإعلام احنا قاعدين نرصد بوادر لأزمة فعلا حقيقية. ليش؟ لأسباب كثيرة. هلأ بتعرف أنه من أكثر المناطق اللي بتعاني من شح وصول المياه أو قلة وصول المياه أصبح العاصمة، يعني عمان الشرقية بتجينا ملاحظات على برامج الإذاعة كثير من المواطنين ما وصلتهم المياه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي أكثر أهمية كمان بجزء من النقطة الأولى، المواطن الأردني عظمه لين صار، يعني إذا اشترى تنك ب15 دينار ترى خربطته الشهر كامل، لأنه هو مقسم هالراتب بين كذا وبين كذا وبين كذا، إذا اشترى تنك مي واحد ترى تخربطت أموره. فهلأ بجوز حديثكم كجمعية أو كمتخصصين في هذا المجال يقرأ الملف أنه ما في أزمة حاليا، لكن أزمة متوقعة. إحنا اللي قاعدين نشوفه لا، في مواطن قاعد بصيح.
1: أنا ما حكيت ما في أزمة، أنا بقول في أزمة لكن تدار
0: تدار بطريقة.
1: لكن أعطيك معلومة، هل تعلم أنه سدودنا قبل الموسم المطر هاي صفرت؟
0: ما صفر. كان معظمها صفرت.
1: وهل تعلم لو الله ما لطف وأجانا موسم مطري كويس وأغلب سدودنا تعبت خلال الموسم اللي أجه الصيف هذا، كنا راح نشوف اللي بتحكي عنه،
0: شوف العجب العجاب،
1: راح نشوف العجب العجاب ما عنا. مشان هيك لازم نحكي في المصادر استدامة تزويد قطاع المياه، وبلشت الحكومة واشتغلت على الناقل الوطني.
0: الناقل الوطني،
1: الناقل الوطني ضرورة، ما حدا بتجادل فيها. يعني احنا قبل شهر جمعنا وزير المياه والشركة المنفذة لمشروع الناقل الوطني، وجمعناهم في احنا بنسميه في إدامة باور بريكفاست، وجمعنا داعين القطاع الخاص، حكينا عن الناقل الوطني أهميته، مراحل تنفيذه، كلفته، وانفتح حوار بحيث أنه كان ممكن نشوف شو إمكانية إدماج القطاع الخاص الأردني والأيدي العاملة الأردنية للعمل والاستفادة من هذا المشروع. هذا المشروع بده
0: يحل المشكلة جذريا.
1: هذا لا يحل المشكلة، هذا يساهم في حل المشكلة، لكن بعد فترة راح ترجع الأردن يحكي بكميات مياه إضافية لازم تصل لعمان. وهون بنرجع بنحكي إنه مشروع الناقل الوطني أجا بديل عن مشروع كتير رائع اشتغلت عليه الأردن، اللي هو مشروع الناقل البحرين. مشروع ناقل البحرين هو مشروع
0: أكثر جدوى؟
1: يس، كان بأمن 550 مليون متر مكعب من المياه طاقته فيه. مشروع تم يعني وصلنا لمرحلة الإحالة، لكن
0: شو اللي وقفه؟
1: إسرائيل، والسبب على ما أعتقد اللي هي اعتراضها على النسبة المخصصة للفلسطينيين من المياه اللي تقدر ب 120 مليون متر مكعب.
0: ما بدها يكون معها
1: الكمية. والسبب واضح إن هي ما بدها تعطي استقلالية وأريحية مائية للفلسطينيين، بدها تظل الحنفية بإيدها وتتحكم.
0: أول سلاح استخدمته في غزة اللي هو موضوع المياه. أنا دائما بقول إسرائيل مثل البرد، سبب كل علة. والله ما في علة في الدنيا إلا وجود هذا الكيان.
1: وبالتالي مشروع الناقل ناقل البحرين برأيي أنا إنه هو مشروع لازم يظل على الطاولة، ومشروع لازم نظل دائما نفكر شو الطريقة كيف ينشغل. وأنا بأكد لك إنه رح يجي اليوم اللي يتنفذ في هذا المشروع. هلا إذا نفذ ناقل البحرين مع أن الناقل الوطني
0: انتهى الموضوع،
1: في الأردن في عنا استدامة
0: مائية. طيب مشكلتنا فقط مشكلة جغرافيا ومناخ وبيئة، ولا في عنا مشكلة حكومية في إدارة ملف المياه؟ أول شيء أعطيني جواب، عنا مشكلة ولا ما عنا مشكلة، بعدين أعطيني التفصيل.
1: هلأ ترج إحنا عنا مشكلة، بس أنا بتوقع أنه التشريعات والأنظمة اللي بتتعامل مع ملف المياه والاعتداءات على المياه بتوقع انها بتتعامل بخجل.
0: صح، يعني في عندنا مشكله. لو قسمناها نسب، قديش نسبه المشكله او عبء المشكله جغرافيا وقديش نسبتها؟
1: هي ما بتقدر توديها نسب، لانه تعتمد من منطقه لمنطقه. يعني انا اذكر في بالعقبة كنا نشتغل وكان لنا حاكم اداري رائع اسمه خالد ابو زيد، احنا شكلنا لجان مشتركة بين المحافظة والشرطة والمياه لمتابعة
0: الاعتداد
1: على الاستعمال الغير مشروع، وحد أحدينا منها. فلما الدولة بتكون راغبة الدولة بتقدر، الدولة بتقدر وقادرة.
0: نعم.
1: هلا في اعتداءات على الشبكات، في اعتداءات. هل المياه وأغلب موظفي مياه هنا أو في الأغوار إلى آخره في مناطق متعددة بيعرفوا وين الاعتداءات؟
0: لا بيعرفوا.
1: تقريبا بيعرفوا. هل الدولة قادرة؟ قادرة.
0: طب شو وين الخلل؟ الخجل؟
1: ما بعرف. يعني أنا بتوقع إنه هذا الملف
0: يعني هي كلمة ما بعرف بتوحينا إنه عندك المعلومة كاملة، لكن في بعض الأحيان ليس كل ما يعرف يقال.
1: المياه سلعة نادرة غالية، لازم يتم التعامل معها بحساسية و و و و و بجدية.
0: بجدية.
1: غير هيك في خلل.
0: طيب بديش أقول، يعني بديش أبالغ، خلينا نقول مئات بغض النظر عن الرقم، الآبار المخالفة. وزارة المياه ما بتعرف وين مكانهن، وما بتعرف مين اللي بيستخدمهن، وما بتعرف قديش الكميات اللي بتنضخ منها.
1: يعني على فكرة بتتعامل معها، يعني احنا بلاش نظلم الوزارة.
0: تمام.
1: والأجهزة عم تتعامل وبتضبط وتعالج وتغلق، ويعني الإجراء شغال على هذا. يعني بهذا الملف أنا ما بقدر أقول إنه في خلل كبير، الوزارة تعمل على هذا الفايل أو هذا الملف، وبتوقع إنه أي مخالفة بتشوفها عم تتعامل معها.
0: أبدا. طيب الفاقد بشمهندس هو فقط الاعتداءات ولا في فاقد آخر؟ المية اللي نشوفها بالشارع.
1: الفاقد نوعين.
0: نوعين.
1: في فاقد اسمه إداري وفاقد فني. الفاقد الفني هي المياه اللي أنت بتضخها وما بتصل للمواطن.
0: وين راحت؟
1: أي واحدة ما بتصل للمواطن، أنت ضخيتها وما وصلت للمواطن. الفاقد الإداري المياه اللي بتصل للمواطن وانت ما بتحاسب عليها وما بتحسبها. ففي فرق.
0: كيف يعني بتصل للمواطن وما بتحسبها؟ ما بحسبوا علينا الهواء بشمهندس.
1: هلا بحكي لك. الفاقد الإداري هي مشكلة انه انت بتضخ كمية من المياه. نسبة الفاقد الإداري للفاقد الفني أنا بتوقع في الأردن تتجاوز، يعني نسبة الفاقد الإداري أكثر من الفاقد الفني أنا برأيي الشخصي. الفاقد الإداري هي دقة العدادات، قراءة العدادات، سرقات المياه.
0: نعم. رجعنا هون للاعتداء.
1: دقة القراءة. نعم. هذول بندرجوا تحت بند اسمه بند الفاقد الإداري. والفاقد الإداري العمل عليه وشغله كثير أسهل من أنك تشتغل على الفاقد الفني، لأنه شغل بلا تكلفة، لأنه أنت الكلفة لمعالجة الفاقد الإداري أنت أوريدي دافعها. موظفينك عندك، مهندسينك عندك،
0: وسياراتك عندك.
1: صفى إيش؟ صفى القرار والنظام والمتابعة. قرار أنه الفاقد بده ينزل، متابعة، مساءلة.
0: طيب الرقم اللي معلنته الحكومة، دور بتقول 35 ودور بتقول 40% فاقد، مقتنعين بهذا الرقم؟ أو أنت يعني خبير مائي، الرقم هذا مقنع؟
1: ما بقدر أنا أشكك. أنا بعرف أنه الرقم عالي، أنا معلوماتي بالأربعين. في بعض المحافظات على فكرة تجاوز 70%
0: فاقد.
1: صحيح.
0: طيب رح نحكي عن هاي المحافظات بس بعد الفاصل بشمهندس. فاصل قصير أحبائي المتابعين وراجعين، خليكم معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان
1: على المحك. باش مهندس مرة ثانية بنرحب فيك وسعيدين جدا بوجودك معنا. بدنا نروح خلينا نقول او توقفنا عند الحديث عن اختلاف بعض المحافظات بالنسبة للفاقد. لايش بعود على هذا الاختلاف؟ محافظات زراعية، محافظات غير زراعية، محافظات الحكومة مدققة عليها ومحافظات الحكومة مش مدققة، ولا شو الموضوع؟
2: يعني بتوقع إدارة ملف الفاقد والتفتيش و التعامل مع هاي العلاقة بجوز تختلف من منطقة لمنطقة ومن طبيعة السكان وفي طبيعة السكان. أنا ما بدي أحكي أسماء محافظات.
1: نعم. طيب المحافظات هاي زراعية اللي فيها نسبة فاقد عالية؟
2: فيها زراعة.
1: زراعية.
2: نعم نعم. فيها زراعة وفيها زراعة. خلينا نحكي يعني مش مخفي السر، بتوقع إنه أكبر نسبة فاقد في المملكة بالمحافظات هي محافظة المفرق.
1: محافظة المفرق خصوصاً. نعم. بعد الانتشار الزراعي اللي صار فيها بالفترة الأخيرة. طيب باشمهندس، هلا أنتوا كجمعية كخبراء مائيين وأهم إشي كشخصيات عندها ولاء وانتماء في هذا الوطن، موضوع الاتفاقيات الدولية أو خلينا نقول اتفاقيات الإقليمية اللي موجودة عندنا حول موضوع المياه، من ضمنها وادي عربة ومن ضمنها الطاقة مقابل المياه ومن ضمنها الجانب السوري، بتحسوها ضرورة وطنية ولا ممكن الاستغناء عن جزء منها ولا يجب الإبقاء عليها وإيجاد حلول بديلة احتياطية؟
2: هاي حقوق.
1: حقوق الثلاثة
2: هاي حقوق.
1: تمام.
2: يعني باتفاقية وادي عربة أو باتفاقيتنا مع إسرائيل في أن 50 مليون متر مكعب من طبرية هذول عم نأخذهم.
1: نأخذهم كاملين.
2: عم نأخذهم، بس في بند إضافي أنه يحق للأردن تخزين 20 مليون متر مياه في طبرية
1: شتاء
2: واستغلالها صيفا. يعني بمعنى انه يفترض تكون حصتنا من طبرية 70 مليون، وعلى فكرة في مرحلة من المراحل احنا كأردن حصلنا على 70.
1: 70 مليون متر.
2: 70 مش 50،
1: اللي هم 50 مشان نوضح للناس، 50 من الاتفاقية نفسها
2: والعشرين اللي احنا بنخزنهم بطبرية بالشتاء لنستخدمهم بالصيف،
1: وفترة من الفترات
2: اخذناهم وبالمجان حسب الاتفاق.
1: شو اللي صار بعد هيك؟
2: الإسرائيليين والتزامهم في الاتفاقيات. يعني حاليا اللي فهمته أنا، وأنا إلى حد ما واثق من المعلومة اللي عندي، إنه بعد 50 إذا احتجنا مياه إحنا بنشتري، وهذا الحكي عائد زي ما حكيت لك إنه الإسرائيلي آخر إشي بيعمله إنه بيحترم اتفاقه. هذا فيما يخص الجانب الإسرائيلي.
1: تمام.
2: 50 مليون والعشرين اللي احنا بنخزنهم في طبرية كيف بدنا نحصل عليهم؟ هذا الجواب عندنا.
1: طب هذا التحرك بده يكون تحرك دبلوماسي على مستوى الدولة ولا تحرك وزاري على مستوى الوزارة؟
2: جهتين، الدولة.
1: نعم. الدولة. الحكومة بشكل كامل.
2: مشكلتنا الكبيرة سيدي مع الأشقاء السوريين، حقوقنا المائية مسلوبة.
1: طيب معقول هون بتعرف، يعني أنا بفكر بصوت عالي، معقول وزارة المياه الآن أوصلت هذا الحديث لعسب المثال لدولة رئيس الوزراء؟
2: سيدي هذا الحكي واصل حتى لأعلى
1: لسيدنا واصل،
2: يعني هذا الوضع أكيد
1: اللي هو 20 مليون اللي إلنا الطبري.
2: أكيد هذه اتفاقيات يعني دولة الرئيس والدولة أكيد في صورة الأمور
1: إنه في خلل بهذه الاتفاقية.
2: أكيد. هلأ وضعنا الأسوأ هو مع السوريين،
1: إخواننا وأشقائنا، لكن هاي حقوقنا
2: وأشقائنا.
1: أنا المعلومة عندي إنه في اتفاقية 1956
2: يا سيدي ضمن هاي الاتفاقية اللي هو مشروع الأمم المتحدة بنسميه، تم تقسيم أو محاصصة المياه من اليرموك على 3 أطراف اللي هي الأردن، سوريا وفلسطين التاريخية اللي حاليا بتاخذ حصتها إسرائيل. 25 مليون لفلسطين التاريخية،
1: أكيد بتأخذهم.
2: بياخذهم اليهود 90%، 90 مليون لسوريا، والريمينينج
1: ما تبقى،
2: ما تبقى هو للأردن، والريمينينج يقدر ب 180 إلى 200 مليون متر مكعب.
1: شو بنأخذ منهم؟
2: شو بنأخذ منهم؟ السوريين السوريين شو اللي سووه أيام الحكم حكم الأسد، وكان في نقاشات وفي حوارات، والدولة الأردنية ما قصرت، والعديد من اللقاءات مع السوريين، لكن للأسف ما حصلنا على نتيجة. بنوا على روافد الأودي، على الأودي المغذية لنهر اليرموك حوالي 43 سد،
1: 43 سد،
2: وبالتالي منعوا الفيضان من الوصول إلى النهر، زائد حفروا ما يقارب 4000 بئر ارتوازي.
1: نعم،
2: هذا الحكي
1: أثر على نفس حوض نهر اليرموك،
2: على البيز فلو لليرموك. بالمحصلة اللي بيصلنا من حقنا في الريمينينج بأحسن حالاته ما وصل، ما تجاوز 60 مليون، من 50 إلى 60 مليون،
1: من أصل 180 متوقع،
2: من أصل 180 إلى 200، يعني بحدود 120-130 مليون متر مكعب من المياه، يعني نص الناقل الوطني
1: كان وصلنا من نهر اليرموك
2: ما عم تصل.
1: طيب مع تغير القرار السياسي السوري في حديث جديد؟
2: كل المؤشرات للآن إيجابية،
1: إيجابي.
2: إحنا متفائلين فيها، وصار في عدة لقاءات وأنا تابعت مع وزير المياه، ما قصر، والحكومة راحت وحكت واجتمعت وتشكلت لجان لإدارة الحوض. سمعت تفاصيل، قريت بالإعلام يعني عن هذا الموضوع، لكن الأهم أنه أنا سمعت تصريح للرئيس أحمد الشرع أعلن فيه أنه إحنا سنتقاسم المياه مع شقائنا في الأردن، وبالتالي كل المؤشرات إيجابية، وبنتمنى أنها تترجم على أرض الواقع ونسترد حقوقنا أو جزء من حقوقنا. هذا بيرجع للحكومة.
1: طيب.
2: من من من من من مياه اليرموك.
1: طيب الآن الناقل الوطني من جانب، الناقل الوطني قديش بده سنة؟
2: أربع سنوات،
1: وإلى أن نصل لنتائج بالمفاوضات معنا الأستاذ عمر سلامة. طيب خلينا بعد إنك باشمهندس رحب بزميلنا الإعلامي الأستاذ عمر سلامة، هو الناطق الإعلامي بوزارة المياه. أستاذ عمر مساء الخير.
3: مساء النور يا سيدي، الله يعطيك العافية.
1: الله، أول شيء بنرحب فيك.
3: الله يسعدك،
1: سعيدين جدا بوجودك معنا،
3: حياك الله.
1: الله يحييك. يعني بجوز حديث اليوم كان عن الناقل الوطني، قديش ممكن يفيدنا مستقبلا، وأيضا حصص المياه الأردنية من نهر اليرموك، والعقبات اللي الآن بتواجهها وزارة المياه بتوفير كميات، لكن احنا توقفنا عن نقطة الفاقد واختلفنا على النسبة المعلنة لدى وزارة المياه، فحابين من خلالك بتأكيد رسمي قديش نسبة الفاقد اللي موجودة عندنا، وقديش نسبة المعالجة الفعلية اللي موجودة بالفترة الحالية.
3: يا سيدي الله يمسيك بالخير.
1: يا هلا أستاذ عمر.
3: لك ولكل مستمعين أخي الكرام، خلينا بنبدأ من الفاقد المائي. الفاقد المائي عندنا بالمملكة حاليا 42.3%.
1: نعم، بيختلف من محافظة لمحافظة أستاذ عمر
3: طبعا، بس النسبة الكلية للمملكة. نعم. هي 42.3%، وإحنا الحمد لله العام الماضي 25 خفضنا الفاقد 10% مجمله. تمام. وهذا نسبة مهمة جدا، ولها أثر كبير على واقع المياه وعلى ضبط الاعتداءات، اللي بجوز عم بتلاحظ إحنا عم نكثف جهود حملات ضبط الاعتداءات في كل مناطق المملكة.
1: نعم.
3: وأعلننا قبل يومين عن أرقام كبيرة للاعتداءات في كل أقاليم المملكة الثلاث، الوسطى والشمالية والجنوبية، والحمد لله هذه الحملات تؤدي كلها، وجهود الوزارة في ضبط هذه الاعتداءات أيضا وتحسين الشبكات والإدارة المتكاملة في موضوع صيانة الشبكات وتطويرها أيضا أسهمت بخفض هذا الفاقد. وبالمناسبة الاعتداءات تراجعت بنسبة تزيد عن 59% خلال الربع النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
1: نعم.
3: فإحنا إن شاء الله عم بنحقق فيها جهود جيدة جدا. فيما يتعلق بموضوع الناقل الوطني، تعرف هذا المشروع الوطني الاستراتيجي المهم هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وهو أول مشروع استراتيجي مهم جدا نعمله في المملكة من خلال تحلية مياه البحر.
1: نعم.
3: وهذا أهميته أنه في تأمين مصدر مائي مستدام للتزويد المائي. إحنا بنحكي عن تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة المستمرة من مياه البحر كمصدر كبير، مصدر دائم بعون الله تعالى، سيؤمن المملكة ب 300 مليون متر مكعب، ويرفع حصة الفرد من 65 متر مكعب إلى 110 متر مكعب. وبمعنى لما نقول 110 متر مكعب، نعم ستزيد كميات المياه وراح يرتفع التزويد المائي إلى 3 أيام بالأسبوع في كل المناطق إن شاء الله، ولكن هذا بنظل إحنا تحت خط الفقر المائي العالمي اللي هو 500 متر مكعب، يعني لساتنا تحت خط الفقر، وبالتالي بحاجة إلى خطط ومشاريع مستقبلية إن شاء الله حتى نستطيع مجاراة الواقع المائي وتأمين مختلف الاستخدامات بمصادر المياه. والناقل الوطني طبعا مشروع استراتيجي مهم، هو يتضمن محطة تحلية في خليج العقبة، وبعد ذلك محطة تحلية لتحلية 300 مليون متر مكعب. يتم نقل هذه المياه إلى جميع محافظات المملكة، بمعنى أنه العقبة ومعان والكرك والطفيلة، مأدبة، عمان، الزرقاء، جرش، عجلون، البلقة، المفرق، إربد، كل هذه المناطق ستتزود بكميات مياه إضافية تحسن من واقع المياه.
1: طيب أستاذ عمر، يعني السؤال كنت بدي أوجهه للمهندس عماد، بس طالما أنك موجود خلينا نسمع إجابتك ونسمع إجابة المهندس عماد حول هذا الموضوع. الآن الناقل الوطني أعتقد 4 سنوات، وأيضا الحديث حول حصصنا بمياه اليرموك لسه بده فترة زمنية. شو الخطة الوضعية للوزارة، الخطة البديلة في حال أنه يعني الآن الحمد لله أقول السنة أجا موسم مطري جيد، السنة الجاية لو ما أجانا موسم مطري جيد، شو الخطط اللي موجودة من هول 4 سنين باش مهندس؟
3: سؤالي لي ولا
1: السؤال لحضرتك
3: يا سيدي العزيز؟ احنا خططنا بالمناسبة، خليني اوضح نقطة واحدة.
1: نعم.
3: موضوع الهطول المطري ما بنعكس مباشرة على التزويد المائي، وهذا خليه يكون واضح لكل اخواننا واخواتنا المواطنات في كل مناطق المملكة.
1: نعم.
3: تزويد المائي والهطول المطري نعم كان ممتاز جدا، نتحدث عن 135% كان الهطول على كل مناطق المملكة، وهذه من سنوات طويلة ما جانا كمية الهطول اللي جتنا العام الحالي. مخزون السدود الحمد لله كان ممتاز جدا، خصوصا بالمناطق الجنوبية والوسطى. الشمالية كانت أضعف. إحنا نعرف أنه السد الرئيسي لمياه الشرب اللي هو سد الوحدة ما يجا كميات، ولم يخزن أي كميات، ومخزونه كان متواضع جدا، وهو من أكبر السدود الرئيسية لدينا 110 مليون ما يجا أي كميات مياه تذكر، وهذا نتيجة وضع المياه في نهر اليرموك وحوض مياه اليرموك. وإحنا عم نجري مباحثات مع أشقائنا السوريين مشكورين، اللي في تغير نوعي بتفاهمات بيننا وبينهم، وفي تطابق في وجهات النظر لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة المياه في جنوب سوريا وفي شمال الأردن، وتأمين المياه للطرفين إن شاء الله. وإحنا عم نعمل على هذه الجهود بالتعاون مع
1: أشقائنا. بديش أقاطعك بس أستاذ عمر على موضوع السدود، يعني الآن لو استمر الجفاف اللي موجود في سد الموجب وسد الوالة، هذا ما كان راح يأثر على كميات المياه المأخوذة من الأبار هناك؟
3: خليني أكمل لك.
1: تفضل سيدي.
3: هلا موضوع الهطول المطري، إحنا عندنا 12 حوض مائي.
1: نعم.
3: 11 حوض من هذه الأحواض اللي بنعتمد عليها في الأبار الجوفية، لأنه مياه الشرب نعتمد اعتماد كبير على المياه الجوفية.
1: نعم.
3: وهي حوالي 540 مليون متر مكعب نسحب منها هذه الآبار، وهو نسحب كمية مضاعفة على الحد الآمن، لأنه الحد الآمن للضخ من هذه الآبار لا يتجاوز 240 مليون، ولكن نحن مضطرين لأنه ما في عندنا مصدر بديل. هلا الأمطار اللي إجت سد الموجب، نعم إجا امتلأ بكامل طاقته التخزينية حوالي 30 مليون متر مكعب. سد الوالي أيضا عزز من الحوض المائي الموجود للآبار، بس هذه المناطق بتزود مناطق جزئية بالمملكة.
1: نعم.
3: جنوب
1: العاصمة
3: ومناطق في مادرة.
1: نعم.
3: ولكن باقي المناطق كميات مياه الشرب نتحدث عنها ما تأثرت بشكل كبير. نعم تحسن المخزون الجوفي إلى حد ما، ولكن بسنة واحدة لا يغير من واقع المياه الجوفي. إحنا بتعرف علينا من جفاف سنوات طويلة، هذا من جانب. من جانبه مثل ما ذكرت لك إحنا بنضخ كميات مضاعفة على الحد الآمن، مع زيادة عدد السكان وتضاعف العدد إلى أكثر من 11 مليون نسمة، نحن مضطرين أن نؤمن المواطنين بالمياه من مصادر مياه المتاحة. وبالتالي هذه الأحواض تعاني من الاستنزاف. 11 حوض من 12 حوض مستنزف. هي بحاجة إلى مواسم مطرية عديدة، يعني نتحدث عن 5 إلى 10 مواسم مستمرة تكون جيدة وممتازة حتى تتحسن، ونلحظ تحسن بمستوى الأحواض الجوفية وتوفر كميات المياه بوضع أفضل مما هي عليه الآن.
1: نعم، وراح تكونوا مسيطرين على الأمور من هون لما ينتهي مشروع الناقل الوطني.
3: هلا إحنا طبعا عم نكثف حملات الاعتداءات وضبط الاعتداءات مثل ما أنت عارف، من خلال عندنا خطة بعدة مسارات. خط خفض الفاقد أولا.
1: نعم.
3: 2 تحسين الشبكات وصيانتها، مثل ما أنت بتعرف إحنا ننفذ حزم من المشاريع متعددة لصيانة الشبكات، وإحنا بنلمس جميعا أخي العزيز إنه وضع المياه تحسن في كل مناطق المملكة، يعني بالرغم من الزيادة السكانية والتحديات اللي واجهناها خلال السنوات الماضية.
1: أنا معك،
3: يعني مواسم الجفاف. نعم. وغيره، الزراعة مستمرة، الصناعة مستمرة، الشرب مستمر، حتى العام الحالي بفضل الله نتيجة حملات تكثيف الاعتداءات وصيانة الشبكات وخفض الفاقد انعكس هذا الكميات اللي وفرناها أيضا على تعزيز مياه الشرب، وهذا أيضا صار في عملية إدارة المياه أفضل من حيث تحديث المحطات وبناء خزانات جديدة.
1: طيب.
3: وأيضا إحنا عم نتوسع بموضوع الحصاد المائي أيضا من خلال بناء السدود وبناء الحفائر وعمل آبار تجميعية في مناطق متعددة من الملك. يعني على سبيل المثال لدينا الآن برنامج لتنفيذ 10,000 بئر تجميعي في محافظات الجنوب، نفذنا منها حوالي 3,000 إلى 4,000 بئر، ومستمرين في هذا البرنامج وخطط أخرى من خلال رفع التقنيات المتطورة واستخدامها بالزراعة، خفض الفاقد في قناة الملك عبد الله، تطوير الشبكات، استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، وهذا أسهم أيضا بإعادة تدوير الموارد بشكل كبير، وأيضا أنظمة الإلكترونية الحديثة في مراقبة الشبكات ومتابعتها للتزويد المائي.
1: يعني أستاذ عمر أنت ما شاء الله عليك، أنا دائما أنا على صعيد شخصي كثير بحب أنك حافظ درسك بشكل كويس ومثقف مطلع بشكل كبير على قطاع المياه. عندي سؤالين سريعات. السؤال الأول، عندك رقم قديش عدد الآبار المخالفة حاليا بالأردن؟
3: يعني هي تقدر بالألاف حقيقة.
1: بالألاف.
3: بس رقم ما عنديش دقيق حقيقة، وإحنا بنحاول نجد آلية يعني حتى نلاقي علاج لهذا الموضوع، ولكن أنت بتعرف هذا أيضا موضوع مرتبط بالأمن الوطني كونه مرتبط بمصالح المواطنين والمزارعين في مناطق متعددة.
1: نعم.
3: فيعني هذا الموضوع نحن نحاول قوننته، وموضوع إنك تحفر بير مخالف ممنوع منعا باتا، ولكن ما سبق قبل إقرار القوانين واطلاعها إذا كان في حدا عنده بير وعليه زراعات، صار في الدولة سمحت في الفترة الماضية بقوننة هذه الآبار وتنظيمها حتى يكون استخراج المياه منها بطريقة آمنة ويحافظ على الأمن المائي الوطني.
1: طيب السؤال الأخير أستاذ عمر، راضيين عن أداء جهات الصيانة عندكم في الأعطال المائية الطارئة؟ يعني قبل فترة
3: أنا بتحكيرك لشيء سيدي العزيز، موضوع المياه في الأردن موضوع شائك، وأي إنسان خبير بقطاع المياه خبراء الدوليين لما بيجوا عندنا بيشيدوا بالتجربة الأردنية بإدارة المياه. حقيقة الدولة الأردنية متقدمة جدا على دول متقدمة بالعالم في موضوع المياه.
1: لا.
3: بس إحنا دولة ما عندنا مي، وهذه مشكلة عويصة إنك أنت تحافظ على المياه توصل للمواطنين بنوعية ذات مواصفات عالية صحية آمنة بالرغم من وضع المياه الصعب والشبكات بتفضل من المي، وبتحافظ على هذه الكميات وبتحاول توصلها لغالبية المواطنين بعدالة، هذا إنجاز وطني كبير. صحيح في شكاوي، ولكن أنا بأكد لك أخي العزيز أنه معدلات الشكاوي هذا العام هي أقل مما كانت عليه العام الماضي بالنصف تقريبا، ونحن رغم هذا الحكي طبعا أخي العزيز أنه بتعرف أنه سنويا بيزيد عندنا 40,000 مشترك، مدينة كاملة بيزيد في عدد المشترك، وهذا بيحتاجوا إلى كميات مياه. الزراعة عم تتوسع، وانت بتشوف المساحات الزراعية عم نتوسع بالزراعة بوادي عربة، عم نتوسع بالزراعة بمناطق وادي الأردن، التطور الحضري اللي بتصير في المناطق المتعددة، عمان عم تتوسع وتتمدد بشكل كبير والمحافظات الأخرى، وبالتالي هذا يحتاج إلى كميات مياه كبيرة، ولكن بحمد الله ما زلنا نحافظ على استقرار الوضع المائي وتصل المياه للمواطنين بشكل معقول.
1: نعم، كل الشكر أستاذ عمر، شكرا على وجودك معنا، شكرا على المعلومات اللي قدمتها، ولك منا كل الاحترام والتقدير.
3: شكرا أستاذ مساك.
1: تسلم أستاذ عمر، تسلم. شو عندك تعليق على الكلام اللي سمعنا؟ هلا الأستاذ عمر ترى حافظ الملف كامل، لكن هو مدافع شرس عن عمل الوزارة.
2: يعني احنا لا شك، أول شيء أنا ما جاوبتك على رقم الفاقد.
1: نعم.
2: هو 42.3.
1: نعم بيختلف بس قال من محافظة لمحافظة.
2: أكيد نعم. بيختلف من محافظة لمحافظة. أنا من الأساس حكيت إنه قطاع المياه بيدير الأزمة بفاعلية. تصل المياه لكل المشتركين في البلد، أكيد مياه صالحة للشرب بطريقة تكفي احتياجاتهم. للآن الأمور
1: بس مش ببحبوحة.
2: لا ما في بحبوحة،
1: ما في بحبوحة،
2: في عنا أزمة. هلأ السؤال إيش إحنا محضرين، أو هل في خطط لما قبل تشغيل الناقل الوطني؟ أشك إنه خياراتنا كثيرة، ما في عندنا خيارات. الخيارات إنه الحصول على كميات إضافية من اليرموك المشتركة، من اليرموك،
1: والمطالبة بعشرين المليون اللي قلنا في بحيرة طبرية،
2: هدول
1: ومتابعة الفاقد. غير هيك شو عندنا حلول؟
2: ومتابعة الفاقد بدنا نتعايش مع هاي الجزئية
1: لغاية 4 سنين،
2: لغاية
1: وإذا تنفذ بأربع سنين، إذا ما صار في تأخير. أنت تذكر مياه الديسل لما قالوا قديش تأخرت سنين عن الموعد اللي كان مطروح.
2: أنا بأكد لك إنه في جدية وفي متابعة حتى من جلالة الملك على الناقل الوطني، والناقل الوطني إن شاء الله خلال 4 سنوات بيكون شغال.
1: طيب إحنا الوقت قاعد بسرقنا، وفي عندي محاور كثير مهمة نحكيها. في عندي محور جانب الصيانة. على الأستاذ عمر بقول لك معنا فاصل، يلا نروح على الفاصل وبعدين نرجع لما تبقى من محاور.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عن أردن شهادة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.

0: يسعدنا مساكم الجديد. بس مهندس توقفنا عن نقطة كثير مهمة، الحديث الرسمي خلينا نقول في رضا حتى لو كان جزئي، أو عن موضوع الصيانة اللي بتتم للأعطال المائية اللي أكيد لها نسبة بالفاقد لما يصير عطل بخط رئيسي أو بخط ناقل أو بخطوط حتى بين الأحياء السكنية بكون في كمية فاقد. بتشوفوا هذا الحديث أنه فعلا في أداء ولا لازم يكون في رقابة أكبر؟
1: يعني أنا اللي بعرفه أنه مع تشكيل الشركات في إنديكيتر بيسموه الريسبونس تايم والريبير تايم، وهذا لازم يكون في متابعة له دائمة من التوب مانجمنت بحيث أنه نضمن وصول الفرق أو الشركات إلى مصدر الشكوى بأسرع وقت.
0: بأسرع وقت.
1: هذا أول إنديكيتر، والإنديكيتر الثاني هذاك برجع لتقييم لدرجة الريبير تايم أو وقت الإصلاح والتأخير فيه أو الإسراع فيه وأسبابه إلى آخره، هاي أمور إدارية.
0: لأنه في مشكلتين هون بتحققن، أول شيء ما وصلت المي للمواطن، وبعدين في كمية مياه كبيرة انفقدت جراء هذا الخطأ.
1: هنا برجع لكل شركة أو كل هذا
0: عطار الشركة
1: على على على على
0: على حدة
1: الإجراءات.
0: نعم.
1: والإمكانيات اللي موفريتها للتعامل مع هاي الحالات. عندها فرقة صيانة ولا 50؟
0: نعم.
1: عرفت عليك إيه؟
0: معهم الأدوات كاملة، معهم التجهيزات كاملة، معهم
1: تمد. أنا على ما بقدر أجاوب، أنا بس بعرف إنه الموضوع سهل متابعته وضروري متابعته، لأن التأخر في الوصول لمصدر الشكوى ومعالجتها أكيد بفاقم فاقت أو بأثر سلبا
0: على وصول المياه للمواطن. طيب باش مهندس، وزارة المياه مياهنا، مياه اليرموك، مياه العقبة، سلطة وادي الأردن، دوامة عدد كبير من الشركات المتعلقة بتقديم خدمة المياه للمواطن، وجودها بهذا الشكل بفيد ولا بضر؟
1: أنا أول شيء في فرق لما بنحكي شركة مياه العقبة وشركة مياه ناولي يرموك، هي وريث لسلطة المياه.
0: ماتت يعني سلطة المياه؟
1: سلطة وادي الأردن لا، سلطة المياه موجودة، بس سلطة المياه هي إلها دورها، بس دور إدارة المياه في المحافظات والتحصيل وخدمة المشتركين كلها هذه.
0: أنت لما تأسست هذه الشركات موجود كنت بالوزارة؟
1: صحيح.
0: شو الهدف كان من تأسيسها؟
1: أنا بدي أحكي لك هلا. أول شركة مياه أسست أو أنشأت هي شركة مياه العقبة، وكانت شركة اعتبرت كبايلوت بروجكت للمشروع، إنه بدنا نأسس شركات
0: مثلها
1: ذات مسؤولية محدودية تعمل بقانون الشركات، عندها حرية التعيين وحرية الإقالة، الهير والفير زي ما بسموها، يعني الكويس بضل والمش كويس بروح، تعمل بأسس تجارية يعني بحيث أنها ما تخسر، وكان من أهم أهدافها كمان اللي هو الارتقاء في في في في في في في مقياس رضا المواطن وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين. بلشوا في العقبة كبايلوت.
0: موظفينها منين أجوا؟
1: من البن الأردن ولا؟
0: لا قصدي من نفس وزارة المياه، من نفس السلطة.
1: طبعاً تحولوا من إدارة مياه محافظة العقبة للشركة مع تطعيمهم في كذا شاب من عمان.
0: وقبعت يعني رواتبهم.
1: أوكي خلينا مش هذا الموضوع، خلينا أعطيك ليش صارت مياه هنا. بعد 30 شهر أو 3 سنوات من
0: وجودها
1: تم تقييم أداء شركة مياه العقبة، وكان أداءها كثير متميز ورائع، وحصلت على نتائج ما كانت متوقعة. بناء عليه أخذ القرار بتشكيل شركة جديدة اسمها مياه هنا في عمان، وعمان بلشت كويس وعطت نتائج كويسة. بعدها انتقلوا لليرموك والشمال. إنه كبداية الشركات كانت ناجحة أو من أهم عوامل نجاح الشركات إنها كان لديها الاستقلالية التامة عن القرار الرسمي، وكانت تدار من قبل هيئة مديرين ورئيس تنفيذي، هم اللي بيديروا الشركة وبيقدموا كل نهاية سنة تقريرهم بإنجازاتهم وشغلهم وكذا للمالك اللي هي الحكومة ممثلة بسلطة المياه وفي العقبة بالذات وسلطة والمنطقة الاقتصادية الخاصة إلى 15%.
0: نعم.
1: إنما ما كان في تدخل في القرار، في الشغل، في الإجراءات، في التعيينات أبدا، الحكومة ما كانت تدخل نهائيا، وبالتالي نجحت.
0: نرفع المايك شوي بالله باشمهندس. بالبداية كان في نجاح
1: أكيد.
0: طيب واستمر هذا النجاح ولا اضمحل أو تراجع إلى الخلف؟
1: ما عندي تفاصيل عن الوضع الحالي، اللي بسمعه أنه ما تفرج شو اللي صار هلا الحكومة كأنها بطلت تتعامل مع الشركات زي بنفس الطريقة اللي تأسست عليها الشركات، يعني صارت تدخل، صارت ديوان الخدمة يتدخل بالتعيينات، حاطين مندوب، ديوان المحاسبة صار رجع يشتغل أو يدقق عليهم، مجالس الإدارة صارت تشكل كأنه في قرار رسمي كمان بتشكيلها. بتوقع أنه صار في تدخل من الحكومة، رجعت تتدخل بالشركات، وبالتالي أنا برأيي التدخل هذا أعطى نتائج سلبية وأثر سلبا على أداء هاي الشركات، رأيي الشخصي.
0: تمام، ورأيك الشخصي منحترمه ومنقدره. إضافة إلى ذلك هسا فرق، أنا دائما بقول أولادك هم أولادك، إذا أعطيت واحد أكثر من واحد ترى بحقد وبتأثر على نفسيته وبتأثر على حياته وبتأثر على مستقبله. الآن المهندسين العاملين في الشركات هاي اللي هم من رحم وزارة المياه ومن رحم السلطة، هم بنفس أطر الدرجات والرواتب والعلوات والمياومات الموجودة في الوزارة ولا بيختلفوا؟
1: بتوقع بيختلفوا،
0: بيختلفوا أضعاف مضاعفة، يعني على الأقل ضعفين بكون. فهذا على فكرة ترى بسوي يعني وكأننا نقول للموظف الحكومي أنت أدائك لازم يكون أقل أو أنت وأنا أعتقد أنه هذا بحد ذاته غبن كثير كبير، خاصة على فئة لما تقول مهندسين. فأتوقع حتى هذا القرار، طالما الآن عاد القرار الرسمي للتحكم في هذه الشركات فلماذا هي موجودة حاليا؟
1: هذا سؤال تطرحه على صاحب القرار. أنا بعطيك رأيي في حالي أنا اشتغلت فيها أو تابعتها أو كنت جزء منها في مرحلة من المراحل. حاليا أنا ما بقدر أجاوبك عن القرار الرسمي أو عن الوزارة وتدخلاتها أو مدى تدخلاتها
0: بالشركات.
1: بالشركات هل هم مبسوطين على هذا الموضوع؟ هل
0: طيب أنت لما كنت باش مهندس، أنت لما كنت بالعقبة وكان في حديث حول انخفاض نسبة الفاقد من إشي قريب من 60% لغاية أقل من 20% على مدار طبعا سنوات، شو اللي سويته غير القرار القوي والمتابعة؟
1: ولا إشي.
0: وقديش حققت نتيجة؟
1: الفاقد الإداري يدار وإمكانيات معالجته موجودة بالشركات، ما في شركة بتروح عليها إلا بتلاقي آلاف الموظفين قاعدين، كوادرك عندك ودافع وإمكانياته
0: وسيارات كل شيء عندك،
1: طلعهم وشغلهم، بدها قرار، والقرار بده متابعة، وبدك تسائل وبدك تحفز. أنا بقول في الفاقد الإداري في فرصة عند الأردن إن نشتغل وإن ننزل الفاقد إلى درجات كثير مقبولة ومحترمة.
0: نعم.
1: بدون استخدام، يعني بدون
0: كبتل، بدون كلف،
1: بدون كلف،
0: بدون كبتل، بدون كلف.
1: يعني هذا الحكي متوفر، بده قرار وبده ناس يشتغل على هذا القرار.
0: نعم، وهذا الحكي بالعقبة تم تنفيذه بشغلتين، قرار قوي ومتابعة، غير هيك ما في.
1: كان لا ما في، هي عبارة عن متابعة.
0: متابعة. وحصلنا نتائج كثير كويسة.
1: بال2012 أنا أذكر أنه الفاقد في مياه العقبة نزل عن ال18.
0: نزل عن ال 18.
1: يسر.
0: طيب احنا تقريبا الوقت انتهى. بدي اخر شيء دور المواطن. المواطن بعدنا من ان نضل حاطينه تحت المطرقه والسنديان نقول له دير بالك اقتصد، ولا هو واصل مرحله من الوعي كويسه؟
1: والله برايي هو دائما التذكير والتوعيه حلو، لكن انا باعتقادي انه مواطننا وصل وواعي ويتعامل مع المياه بمسؤوليه، انا رايي الشخصي.
0: كل شكر باشمهندس على وجودك معنا، سعيدين جدا بوجودك معنا. إن شاء الله نكون أخذنا بعض التفاصيل المهمة عن قطاع المياه. استمعنا للمهندس عماد الزرقات وهو خبير مائي مهم جدا من جمعية إدامة المعنية في هذا الاتجاه.

يعني بدها هم من الجميع. أنا بقول ما بدي أوجه أي رسالة للمواطن، لأني أنا مقتنع قناعة مطلقة أنه المواطن مسوي اللي عليه وزيادة، والله داير باله، والله الأبو ما بفوت ابن على الحمام إلا بلحقه بقول له وطي المية، ما المرة بس تجلي بقولها خفف المية شوية. ففي حذر كثير كبير ووعي كثير كبير من المواطن باتجاه جانب المياه. إن شاء الله يا رب تعدي هالأربع سنين على خير، ونشوف المشروع الناقل الوطني اللي ممكن أنه يخلصنا ولو بشكل جزئي من هذه المشكلة، إذا الله أعطانا طولة عمر ومنشفنا هذا الحكي على أرض الواقع. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الفاعوري، وكل الشكر والتقدير لفريق العمل اللي كان معنا في حلقتنا لهذا المساء. يسعد مساكم يا رب.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر، للأسف يعني، نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب: يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلام، هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ إلا جاب العنب وباعه للبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف إيه، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل ثم الإدمان، وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام: وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك. قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو هاللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعام لا أحدق في الحرج. لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الخامسة بعد المئة.
1: كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. الحديث 1140. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث 1141. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. باب قسمة الغنم. الحديث 1142. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، فطلبوه فأعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت: إنا نرجو العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. الحديث 1143. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه. باب هل يقرع في القسمة. الحديث 1144. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. باب الشركة في الطعام وغيره. الحديث 1145. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. كتاب الرهن في الحضر. باب: الرهن مركوب ومحلوب. الحديث 1146. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن. الحديث 1147. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. كتاب العتق. باب في العتق وفضله. الحديث 1148. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. باب: أي الرقاب أفضل. الحديث 1149. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: استوديو التحليل.

السلام عليكم. هل يعود مضيق باب المندب إلى واجهة الأحداث كواحد من أخطر النقاط الجيوسياسية في العالم بعد تصاعد التوتر في مضيق هرمز؟ الممر البحري الضيق باب المندب يفصل بين آسيا وأفريقيا، ولا يعتبر ممرا للسفن فقط، إنما يشكل شريانا رئيسيا للطاقة والتجارة العالمية. ومع تصاعد التهديدات العسكرية بين أمريكا وإيران، وعودة الحديث عن استخدام المضيق كورقة ضغط في الصراع، يعود ليبرز مجددا كأكثر نقاط التوتر حساسية، فيما تتزايد المخاوف من أن تؤدي أي اضطرابات فيه إلى تداعيات واسعة على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية. والسؤال، هل يتحول باب المندب إلى ساحة مواجهة جديدة؟ ومن يملك القدرة على تعطيله بالفعل؟ وما حجم الخسائر التي قد تنتج عن أي إغلاق أو تهديد مستمر للملاحة في المضيق؟

أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعتكم حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض.

0: إذن يعود الحديث للتصعيد في مضيق باب المندب بعد أيضا التصعيد المستمر وإغلاق مضيق هرمز وفق ما أعلنت إيران بعد التصعيد المستمر هناك، وأيضا الاستهدافات المستمرة للسفن المارة في ذلك المضيق. فيعود التخوف الإقليمي للحديث عن مضيق باب المندب وتخوفات من إغلاقه. أرحب مباشرة بضيفنا معنا الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل. مرحبا بك معنا سيد هاشم. ما أهمية مضيق باب المندب استراتيجيا لقطاع الطاقة، لقطاع التجارة، ولماذا يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. معروف أن مضيق هرمز من أهم المضايق العالم التي تزوده ب 20% من حاجته من النفط و 20% أيضا من الغاز، وبالتالي هناك اعتماد كبير من دول العالم خاصة دول شرق آسيا والدول الأوروبية التي تعتمد على 12% من الغاز القطري، وأيضا دول شرق آسيا.
0: الحديث عن مضيق باب المندب الآن أستاذ هاشم.
1: الحديث عن باب المندب، باب المندب ليس بالأهمية الاستراتيجية التي تقارن بمضيق هرمز. أولا الحجم الكلي لتجارة البترول التي تمر من مضيق هرمز تقريبا 7% من التجارة العالمية الكلية. صحيح أنه يمر منه 30% من تجارة العالم بشكل عام، خاصة للدول الأوروبية، لأن معظم تجارة الصين والشرق الأقصى بشكل عام تمر من باب المندب إلى الدول الأوروبية. حتى في حالة إغلاق مضيق باب المندب ليس له تأثير سوى أن هناك ارتفاع في التكلفة، لأنه يوجد بدائل لمضيق باب المندب، رأس الرجاء الصالح أو الخط الشمالي الذي افتتح قبل سنتين من دول شرق آسيا مرورا بالمحيط المتجمد الشمالي ومن ثم إلى الدول الأوروبية. وهذا الطريق قد يعني طريق قصير، حتى هو أقصر من خط باب المندب قناة السويس تقريبا، يوفر 11 يوم في البحار. فبالتالي يعني أهميته ليست بالأهمية الكبيرة، فقط هو تأثيره يأتي على الدول المشاطئة للبحر الأحمر، سواء الموانئ السعودية أو ميناء جيبوتي أو ميناء العقبة الأردني أو قناة السويس بشكل أساسي، هي التي تتضرر بسبب تراجع عدد البواخر التي تمر من قناة السويس سواء في الذهاب أو الإياب. هذا هو الأثر الاقتصادي الذي يتركه مضيق باب المندب، لكن ليس يعني عامل مؤثر في حجم الكلي للتجارة العالمية، لأنه يوجد البدائل.
0: طيب إذا ما تحدثنا عن أيضا الأهمية وانعكاسها على أسعار الطاقة، هي دول المتشاطئة كما تفضلت وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تصديرا للنفط والطاقة، بالتالي ماذا عن انعكاس أي إغلاق أي اضطراب في مضيق باب المندب على أسعار الطاقة العالمية؟
1: من المؤكد أن الصادرات السعودية خاصة في النفط والمشتقات البترولية سوف تتأثر بشكل كبير جدا، لأن دورة التصدير سوف تصبح يعني مسافة طويلة جدا، تذهب إلى قناة السويس البحر المتوسط ومن ثم رأس الرجاء الصالح ومن ثم دول شرق آسيا إذا كان هذا المنتج ذاهب إلى دول شرق آسيا، وأساسا يعني معظم إنتاج الخليج العربي من البترول يذهب إلى دول شرق آسيا، الهند والصين واليابان وكوريا. فبالتالي هناك تكاليف إضافية سوف تضاف إلى تكلفة الشحن، وبالتالي قد يصبح ارتفاع الأسعار عنصر غير جاذب للنفط السعودي أو النفط الإماراتي. أو النفط الإماراتي لم يتأثر بسبب وجود ميناء على ميناء الفجيرة وعلى بحر العرب، وبالتالي لا يوجد لديه مشكلة في التصدير، لكن النفط السعودي سوف يتأثر بشكل كبير جدا، حتى الصادرات السعودية الأخرى، لأنه يوجد نشاط تصديري غير النفط السعودية. فبالتالي قد يكون هناك نوع من الإحلال أو تبادل الأسواق، بحيث أن النفط السعودي يصبح ذا جدوى اقتصادية إذا ذهب إلى الدول الأوروبية بدلا أن يذهب إلى شرق آسيا. فهناك يعني ضرر اقتصادي في زيادة التكاليف فقط، وليس التعطيل الكامل.
0: زيادة التكاليف أيضا إذا ما يعني اتخذ رأس الرجاء الصالح طريقا بديلا أيضا لدول المنطقة تحديدا.
1: نعم هناك يعني من المؤكد أن يعني فترة الإبحار طويلة جدا.
0: نعم.
1: بالتالي ارتفاع تكلفة الشحن، ارتفاع تكلفة التأمين، علاوة المخاطر، وأيضا مع الأزمة الحاصلة حاليا هناك ارتفاع في الطاقة، في تكلفة المواد المستعملة كوقود سواء للبواخر أو الناقلات البترول أو حتى النقل البري. ارتفاع التكلفة يؤدي أيضا إلى زيادة في ارتفاع المنتجات التي يتم نقلها بواسطة هذه وسائل النقل. وبالتالي أنا أعتقد أي أزمة في أي مضيق من المضايق الهامة المؤثرة في التجارة العالمية يكون لها انعكاس سلبي على الحجم الكلي للتجارة، على تكلفة التجارة وارتفاع الأسعار، وأيضا تؤدي في النهاية إلى تراجع النمو الاقتصادي، وخاصة أن الدول الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من كافة الأسواق تصبح تكلفة مرتفعة لهذه الدول أكثر من معاناة الدول الغنية، وبالتالي هذه الدول لن تجد أمامها خيار إما رفع الأسعار على المواطنين أو الاقتراض. فالقضية يعني الملاحة اليوم هي العنصر الهام في التجارة العالمية، لأن معظم دول العالم تستعمل المضائق وخطوط الملاحة لنقل منتجاتها أو استيراد منتجاتها ما تحتاجه من الخارج. فأعتقد أن يعني مضيق هرمز أيضا تأثيره في هذه القضية ارتفاع تكلفة فقط لا غير، أما الحجم الكلي للتجارة لن يتأثر بسبب وجود البدائل للطريق الباب المندب.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، شكرا جزيلا. انتقل مباشرة لأستاذ الدراسات الاستراتيجية دكتور حسن الدعجة. دكتور مرحبا بك معنا في برنامج استديو التحليل، والحديث عن مضيق باب المندب، إلى أي مدى يمكن أن يصل التصعيد كما هو الحال في مضيق هرمز وهذه الصورة إلى حال مشابهة في باب المندب؟
2: نعم مساء الخير لكم وللمستمعين والمشاهدين الكرام. أنا باعتقادي أن الأمور تجري بمزيد من التعقيد باتجاه باب المندب وأيضا مضيق هرمز بعد أن تضاربت المصالح بين الولايات المتحدة وأيضا إيران. يعني عندما نعود إلى مذكرة التفاهم كانت واضحة أنه هناك في فترة سماح لمدة 60 يوم أن تمر جميع الناقلات وناقلات النفط والسفن وغيرها التجارية من خلال التنسيق مع إيران، كما فهمت إيران لدورها في الفقرة الخامسة أو البند الخامس من المذكرة. لكن كما نعلم الولايات المتحدة حاولت إيجاد مخرج آخر من خلال المياه الإقليمية العمانية بعيد عن المياه الإقليمية الدولية، فاعترضت إيران بإطلاق بعض الصواريخ على بعض السفن التجارية، ومن ثم قامت الولايات المتحدة بضرب بعض الأهداف الحيوية الاستراتيجية العسكرية الإيرانية. لذلك أنا باعتقادي أنه الأمر يذهب إلى مزيد من التصعيد، لكن هذا التصعيد هو محسوب ومحدود في نفس الوقت، ولن يسعى طرف من الأطراف إلى الذهاب إلى حرب شاملة. لذلك ستبقى هذه الحالة حالة لا حرب ولا سلم وعدم الاستقرار وعدم التوافق أو الاتفاق ما لم يتم تدخل الوسطاء والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف في هذا الجانب. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب يطالب بفرض 20% كرسوم مرور للحماية الأمريكية، إيران رحبت في ذلك لأن المبدأ واحد، إن إذا كانت الولايات المتحدة تريد فرض رسوم فهي تطرح السؤال التالي: لماذا لا يقبل من إيران أن تطرح رسوم وتفرض رسوم على الناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى التي تمر عبر المضيق؟ أنا باعتقادي الآن تضارب المصالح في أعلى أولوياته بين الولايات المتحدة وإيران، لذلك هذا الأمر يعني بالغ التعقيد ويحتاج إلى تدخل الوسطاء ونقل وسطات دولية تفضي إلى إقناع الطرفين بأن هذا الوضع لن يخدم التجارة العالمية ولا الاستقرار والأمن العالمي. نعم
0: نعم دكتور حسن، بالمقابل عند النظر للدول التي تحركت فعليا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، تحركت لصد هذه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وما شابه ذلك ذلك هي قليلة جدا، رفضت الدول الأوروبية على سبيل المثال الانخراط في هذه الحرب. ولكن هل لو أغلق مضيق باب المندب سيكون هناك تحركات دولية أخرى؟ سنرى مشهد تحالف دولي على سبيل المثال للتحرك ضد إغلاق هذا المضيق؟
2: نعم، أنا باعتقادي أنه هذا يدفع باتجاه اتخاذ موقف دولي، لكن هل الموقف الدولي جميع المواقف لنقل الإقليمية، سواء الإقليم نتكلم عن الاتحاد الأوروبي وتكلمنا عن الإقليم الشرق الأوسط، تكلمنا عن الإقليم الأوروآسيوي، أنه هل يهتم بأن تنفذ الولايات المتحدة لنقل نفوذها القهري على هذه المناطق، بحيث أيضا هي تفرض رسوم بهذا الاتجاه؟ أنا أعتقد أنه هذه الدول لن ترضى، إضافة إلى أنه تضارب المصالح بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حلف الشمال الأطلسي بأنه يقول أن هذا الحلف حلف دفاعي، وما قامت به أمريكا وإسرائيل هو هجوم وعدوان باعتبار على دولة ذات سيادة، إضافة إلى ما قامت به إيران من خلال استهداف الدول العربية هو انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لسيادة هذه الدول. لكن هذه نتائج هذه الحرب الشبه إقليمية لنقل آثارها عالمية، أنه هل سيتحرك يجتمع العالم على كلمة سواء وتتوافق روسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة وال أعضاء دائمين العضوية في مجلس الأمن لتفعيل البند للفصل السابع لفرض فتح مضيق باب المندب أو مضيق هرمز بالقوة العسكرية من شتى الدول؟ أنا باعتقادي أنه لا زالت هذه المصالح متضاربة متضادة، قد تخسر في الجانب الاقتصادي بعض الدول مثل روسيا والصين، لكنها تكسب في الجانب السياسي بإضمحلال النفوذ الأمريكي وانكشاف الثغرات والفجوات في قضية الاستنفاذ بعض الأسلحة وبعض الدفاعات الجوية، وكذلك عجزها عن تحقيق أهدافها، بالتالي هناك فوائد سياسية وهناك مضار اقتصادية قد تتحمل بعض الدول هذا الشيء في سبيل لنقل الانتقال من الأحادية القطبية التي تزعمها أمريكا إلى تعدد الأقطاب وتقاسم النفوذ في العالم، ومن ثم التوافق والوصول إلى حلول ترضي الطرفين أو بضغط مثلا صيني أو روسي على إيران للوصول إلى توافق. نعم.
0: إيران تتمسك بهرمز كورقة ضغط للحصول على مكتسبات في المفاوضات، بالتالي ماذا عن التوقيت الآن دكتور حسن بالتلويح بإغلاق باب المندب والتصعيد في هذه المنطقة وأثر هذا التصعيد على استمرار التمسك بورقة مضيق هرمز؟
2: نعم، دعنا نستذكر قضية التحالف الذي أعلنه جو بايدن عندما طلب إنشاء تحالف لحماية الازدهار في مضيق باب المندب، وطلب من عدة دول في المنطقة وخارج المنطقة، وفشل في إيجاد حلف حقيقي للضغط على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن التجارية سواء للعدو الإسرائيلي أو غيرها المرتبطة في العدو الإسرائيلي أو الولايات المتحدة، ومن ثم شاهدنا أن الولايات المتحدة قامت باستهداف الحوثيين لكنها توصلت معهم إلى اتفاق وتركت الحبل على الغارب في هذا الجانب. الاتحاد الأوروبي غير متحمس بتاتا لموضوع الدخول في حرب، وأنه يريد أن يسعى إلى المساعدة والمساندة لكن بالتوافق مع إيران لإزالة الألغام بعد الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف. لذلك أنا باعتقادي أنه الدول الأوروبية لن تدخل حرب لا في مضيق باب المندب ولا في مضيق هرمز، وأنا تنتظر التسويات بين الولايات المتحدة وإيران وأدرعها في المنطقة للوصول إلى حل يرضي جميع هذه الأطراف. أنا باعتقادي أنه إذا كان هناك ما يمر من خلال مضيق هرمز ما يمر 20% من النفط العالمي والطاقة إضافة إلى الصناعات والمواد الأولية الأخرى، فإن مضيق باب المندب أيضا يمر منه تقريبا 12.5% من حجم التجارة العالمية، لذلك هو يعني مضيق حيوي، منطقة حيوية، ممر مائي دولي، لا يجوز للحوثيين انتهاك القانون البحار الدولي الذي يعني أقرته الأمم المتحدة عام 1982. أنا باعتقادي أنه قد تحسب أو قد لاحقا إذا ما تمسكت إيران بإغلاق مضيق هرمز ثم طلبت من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب أن يكون هناك تحالف دولي ضد هذه الجهات لإعادة فتح المضيق وإعادة التجارة إلى ما كانت عليه سابقا.
0: نعم. كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل أستاذ الدراسات الاستراتيجية دكتور حسن الدعجة، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
0: وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذري. فتى، تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. وسبحان الله، الغائب مثل ما بيقول عذر معاه. دكتور محمد أبو حلقة تأخر قليلا، تعرفوا أزمة عمان والمغتربين، أسأل الله أن يصل سالما غانما. كنا يا أيها الأحبة الكرام في هذه السلسلة من سلسلة الفتن التي درجنا بها مع حضراتكم حين حديثنا عن سورة الروم، تحدثنا عن شيء من الفتن، والحقيقة أن هذه الفتن التي تعصف اليوم بالأمة كان لزاما على الإنسان المسلم أن يفهم مراد الشريعة من هذه الفتن، فهي الموجه في الأمور المفصلية. عشنا مع حضراتكم شيئا من فتن آخر الزمان، وكنا قد تحدثنا عن أول فتنة أصابت المسلمين، وهي فتنة الأحلاس، حينما لزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم. حدثناكم في الحلقة القادمة الحلقة الماضية عن مقتل سيدنا عثمان، كيف قتل عثمان رضي الله عنه، وكيف اجتمع أهل الكوفة مع أهل البصرة مع أهل مصر.

وكيف نقموا على عثمان أمور بالعكس هي ترفع من شأن عثمان. قالوا عثمان ما حضر بدر. طيب عثمان ما حضر بدر، النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه أن يمرض زوجه رقية رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد. وحينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وضع لعثمان سهم المقاتل في سبيل الله كمن أدرك بدرا. والأمر الثاني الذي عابه المنافقون على سيدنا عثمان، قالوا أنه فر يوم أحد، والله تبارك وتعالى للذين فروا يوم أحد، طبعا هم لم يفروا، أرادوا ترتيب شؤون الدولة حينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، والله تبارك وتعالى أنزل ولقد عفى الله عنهم. الأمر الثالث الذي عابوه على عثمان أنه لم يحضر بيعة الرضوان، والله تبارك وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والحقيقة أن بيعة الرضوان كلها كانت من أجل عثمان. بيعة الرضوان بكل تفاصيلها كانت لأن الخبر أشيع أن عثمان قد قتل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده قال من يبايع على الموت؟ من أجل عثمان كانت بيعة الرضوان. ثم حينما يقول سلمة بن الأكوع كنت أول من بايع وكنت وسط من بايع وكنت آخر من بايع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعته قال اللهم هذه بيعة عثمان. طبعا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم يختلف عن حديث سلمة بن الأكوع في البيعة الذي في صحيح البخاري. حديث سلمة بن الأكوع قال بايعنا رسول الله على الموت، الحديث سلم، حديث جابر قال بايعنا رسول الله على القتال. والحقيقة أن سلمة بن الأكوع كان ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه بيعة الموت، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال بايعنا رسول الله على الموت. جابر أتى متأخر يعتقد أن البيعة كانت من أجل القتال، والحقيقة مع سلمة بن الأكوع. إذن عابوا على عثمان ذلك، عابوا عليه أنه حرق المصاحف، قال أتعيبون علي أني حرقت المصاحف إذ صحف الناس في مصاحفهم، يعني بدأوا يكتبوا على المصاحف، كان دخل الأعاجم في الإسلام فبدأوا يكتبون على المصاحف ما ليس من القرآن، فجمع عثمان رضي الله عنه نسخ القرآن وأتى بنسخة أبي بكر الصديق وجعل منها ست نسخ ثم وزعها في الأمصار واعتمدها النسخ المرجعية، وحرق القرآن مصاحف التي صحف بها الناس وضعوا فيها ما ليس منها. هذه منقبة وليست مثلبة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عابوا عليه أنه وسع الحمى، والحمى هي الأرض التي ترعى فيها إبل الدولة، إبل الصدقة. وكان عمر رضي الله عنه قد جعل حما لإبل الصدقة ولغنم الصدقة ترعى بها، أين سترعى إبل الصدقة؟ في أرض الدولة. لكن في عهد عثمان توسعت أموال الزكاة، توسعت إبل الصدقة، فكان عثمان رضي الله عنه يوسع في الحمى. عبوه ذلك على عثمان، قال إن إبل الصدقة قد توسعت فوسعت أرض الحمى ما لم يكن في عهد عمر. عابوا عليه أيضا أنه جعل من بني أمية خلفاء، منهم مثلا معاوية بن أبي سفيان، قال ائتوني برجل جعلته واليا لم يوله عمر، لم يجعل مطلقا. فعابوا عليه هذه الأمور. وعثمان رضي الله عنه كما حدثتكم في الحلقة الماضية اجتمع الناس حوله وقال للمسلمين من كان في رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته، ولزم الصحابة بيوتهم وسميت بفتنة الأحلاس، حينما لزموا بيوتهم قتل عثمان رضي الله عن عثمان، وأصبحت المدينة الآن يعني في يعني وضع غير مستقر. هؤلاء المنافقون الذين قتلوا عثمان ما زالوا في المدينة، وعلي رضي الله عنه يرفض البيعة، أتوا ليبايعوا علي قال لا أبايع، وعثمان لم يدفن بعد فرفض أن يبايع.
وأتوا به إلى المسجد. وبعد يعني أن وري عثمان الثرى وبايعوا علي رضي الله عنه في المسجد. والأمة واسمعوا إلى يعني هذه السطور حقيقة سطور مهمة في الفتنة. كل الأمة بايعت علي رضي الله عنه، كل الأمة. وما يشاع أن طلحة ابن عبيد الله لم يبايع علي، وأن الزبير بن العوام لم يبايع علي، وأن عائشة لم تبايع علي، كله كذب وافتراء. وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، هناك يعني باحث مؤرخ حمد الأحمد كتب التاريخ من فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ما لا يعرفه الناس عن ابن حجر العسقلاني أنه مؤرخ، وأنه من يعني من المؤرخين المخضرمين، وكتب في الفتنة شيئا يعني أنصح بالرجوع إليه. وكنت قد وعدتكم أنه في كل يوم من لقاءاتي مع حضراتكم أنصح بالرجوع إلى مرجع معين. في الحلقة الماضية عدنا بكم إلى كتاب محمد بن عبد الله الغبان الذي كتب في فتنة مقتل عثمان، وحقيقة من أجود ما كتب ومن أجود ما حقق. أيضا كتاب الصلابي من أجود ما حقق في هذا، وكتاب حمد الأحمد أيضا الذي علق فيه على مرويات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في هذه الفتنة. إذن قتل عثمان، طيب المدينة الآن هل تبقى بدون خليفة؟ كان رأي عمر علي رضي الله عنه أن يعني يستتب الأمن ثم يحكم على قاتل عثمان بعد أن يستتب الأمن في المدينة، لأنه الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة هرب وحرب، ناس ما زالوا عصابات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني يفعل علي؟ يريد أن للحكم أن يعني ترسى قواعده ثم بعد ذلك ينتصر لدم عثمان. علي رضي الله عنه هذا رأيه. عائشة رضي الله عنها في مكة كان لها رأي آخر، هي تبايع علي بالخلافة ولكنها تريد الساعة الانتقام من قتلة عثمان. طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام كذلك الأمر. سأحدثكم عن نبأهم وعن تحرك السيدة خديجة العسكري مع طلحة ابن عبيد الله ومع الزبير بن العوام، تحركوا عسكريا، لكن بعد فاصل يسير فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نتحدث عن ما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. لماذا تكثر الأباطيل حول طلحة ابن عبيد الله وحول الزبير ابن العوام؟ لأن عمر رضي الله عنه، اسمحوا لي أن أعود قليلا في التاريخ للخلف، عمر حينما طعن رضي الله عنه أوصى بالخلافة لستة أشخاص: عثمان بن عفان، أو علي رضي الله عنه، أو عبد الرحمن بن عوف، أو طلحة بن عبيد الله، أو الزبير بن العوام، أو سعد بن أبي وقاص. هؤلاء الستة، في ثلاثة اعتزلوا، قالوا يا عمي إحنا ما بدنا خلافة، وفي ثلاثة أبقوا على أنفسهم. اللي اعتزلوا طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وبقي الأمر بين عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فقد تولى أمر الناس في ترجيح الكفة، الناس يرجحون كفة من؟ وهو نظام في اختيار الحاكم بديع. يعني أبو بكر الصديق طريقة اختياره تختلف عن طريقة عمر. أبو بكر أوصى لعمر وصية، ولكن اختيار أبو بكر في سخيفة بني ساعدة تختلف تماما، واختيار عثمان تختلف. لذلك انتقال المرحلة السياسية في العهود الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاكم كان وخليفة كان الحكم ينتقل إليه بطريقة أخرى، لأنه لو لم يكن ذلك إحالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الناس عن الأمة الإسلامية كيف تتناقل الأمة الحكم بينهم، كيف بدنا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة في في في في يعني وفق مراد الله عز وجل وفق الرشد الإلهي. لأن تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، خلافة على منهاج النبوة أحالنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن انتقل الحكم من عمر لعثمان من خلال الست أشخاص هؤلاء: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، أحالوا إلى الثلاثة: عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فقد طاف بيوتات المدينة يرجح كفة من يعني الناس تريد، كفة علي رضي الله عنه ولكفة عثمان، فرجحت كفة عثمان. فلم ينازع أحد أصلا من أهل المدينة علي رضي الله عنه في الملك. يعني كل ما يقال، كل ما يشاع عن طلحة ابن عبيد الله وعن الزبير كذب وافتراء، وكل ما أرسلتموه لي من الأسئلة متعلقة بطلحة ابن عبيد الله أنه كان ينازع علي بالحكم، وأنه الزبير أيضا كان ينازع علي بالحكم مطلقا، بل روى ابن حجر أن علي رضي الله عنه حينما كان في المسجد أتاه طلحة وأتاه الزبير وبايعاه على رؤوس الأشهاد، وبايعاه علي طلحة والزبير بايع علي على رؤوس الأشهاد. وأما عائشة فبايعت أيضا، ولكن وهنا الإشكالية، كان عندهم مشكلة في طريقة سياسة الدولة. علي رضي الله عنه يريد استتباب الأمن ثم الانتقام من قتلة عثمان، عائشة بايعت علي، الطالحة بايع علي، الزبير بايع علي، لكن يريدون الانتقام من قتلة عثمان، رقم واحد. رقم اثنين، في إشكالية كبيرة برضو، أن قتلة عثمان كانوا من ضمن قوة علي اللي الآن ستخرج إلى البصرة فيما يعرف بموقعة الجمل. فكانوا موجودين في المدينة، كانوا متكتلين في المدينة، علي رضي الله عنه غض الطرف عنهم لحين استتباب الأمر، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقم. لا، طلحة والزبير وعائشة بدنا ننتقم. فاستأذن طلحة والزبير علي رضي الله عنه بالعمرة، فأذن لهما على أن لا يحدث أمرا. لقوا هناك مين؟ أمهم عائشة رضي الله عنها. اعتمروا ثم خرجوا من مكة المكرمة باتجاه البصرة. ليش بدهم الإصلاح؟ شو الدليل أنه بدهم الإصلاح؟ سئلت عائشة رضي الله عنها في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، جميل أن نذكره هنا.
النبي يوم من الأيام مجتمع مع نسائه فبيقول أيكن صاحبة الجمل الأدبب، يعني اللي ريشه هيك زي ريش الدب، تنبحها كلاب الحدأب. الحدأب مكان بحيرة عين ماء نبع ماء. الآن أقول لكم القصة، أيكن النبي بيقول لنسائه، مشان هيك الفتنة مفاصلها، مفاصل حركاتها، توجيهاتها كلها بأحاديث نبوية مطهرة. ممنوع حدا يجي يقول والله فلان غلطان، فلان مش غلطان، فلان، كل اجتهادهم مقبول. والنبي أشار لنسائه كما أشار لعلي، كما أشار لعثمان، كما أشار لأم حبيب رملة بنت أبي سفيان أيضا. رملة لها موقف سنأتي على ذكر هذه المواقف إن شاء الله. أيكن النبي بخاطب نسائه بيقول لهم أيكن صاحبة الجمل الأدبب اللي له ريش، تنبحها كلاب الحدأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير، ثم تنجو بعد أن كادت. طيب شو القصة؟ قصة أن سيدنا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا من مكة باتجاه البصرة. ليش؟ بدهم يجيبوا قوة توقف مع سيدنا علي رضي الله عنه في قتال أولئك المنافقين اللي قتلوا سيدنا عثمان. وهو الله عز وجل يعني له حكمة في أن تحدث هذه الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، قال يا عثمان إن الله ملبسك قميصا يريد المنافقون نزعك إياه فلا تفعل. الله ألبسك قميص، المنافقون بدهم ينزعوا هذا القميص، لا تفعل يا عثمان. فعثمان شفناه متمسك بالحكم مع أمر من سيدنا النبي اللهم صل عليه. عائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى منطقة الحدأب قالت تذكرت حديث رسول الله حينما أخبرنا أيكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحدأب يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير، فيتقول هؤلاء يقتلوا في حق. فخرجت واجتهادها رضي الله عنها وأرضها لم يشير النبي عليه الصلاة والسلام أنها على خطأ هذه المرأة، لكن النبي يوصف حالة من الحالات. ذهبت إلى البصرة. سيدنا علي الآن أمامه مجموعة خيارات، إما أن يبقى في المدينة وينتظر إلى حين أن يأتي أيضا دفعة ثانية وثالثة من الخوارج ومن قتلوا عثمان رضي الله عن عثمان، وأن تأتي عائشة وطلحة والزبير أيضا بجيش، لأنه كان قد حدث هناك جيش بين قتال بين عائشة وطلحة وأهل البصرة ومجموعة 600 لم ينجو منهم إلا حرقوس السعدي. مش مشكلة الأسماء هذه لو تبحثوا عليها بعد الحلقة، احنا وقت ضيق مش هنفصل في كل شيء، لكن تسمعوا انتوا قصة حرقوس السعدي. حرقوس ايش قصة حرقوس السعدي؟ هو جيش البصرة اللي طلعت سيدنا عائشة وسيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير مشان يجيبوا دعم لسيدنا علي، قتلوهم مجموعة من المنافقين عددهم 600، قتل من هؤلاء المنافقون 599، لم يرجع إلا حرقوس السعدي. بعدين جهز جيش وبرضه بده يهجم على ستنا عائشة رضي الله عنها. في هذه الأثناء سمع علي خليفة المسلمين، سمع علي رضي الله عنه بهذه التحركات، حركة البصرة، ائذنوا لي بهذه الكلمة، يعني كأنه عصيان من معاوية بن أبي سفيان، كأنه قلت ائذنوا لي بهذه الكلمة. ليش؟ اللي بده يجي يطلع من ناحية سيدنا معاوية رضي الله عنه سينظر إلى الحدث، المدينة مجموعة منافقين أجوا وقتلوا الخليفة عثمان، وسيدنا عثمان رضي الله عنه يعني ما أحد انتقم له ولا أحد أخذ بدمه، ورقم اثنين هؤلاء القتلة صاروا في جند علي رضي الله عنه. فأنا ما بدي الآن أبايع علي حتى يقتص من قتلة عثمان. ليش؟ لأنه أخته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رملة بنت أبي سفيان أم حبيب
جابت له من خلال يعني يعني رجل كان على يدها، جابت له قميص عثمان اللي عليه دم عثمان ولحية عثمان وأصابع نائلة زوجة عثمان اللي قطعوها المنافقين وهي بتدافع عن عثمان، وهو موجود في المسجد الأقصى. حط حالك مكان سيدنا معاوية في المسجد الأقصى، وصلته هاي من أخته قالت له أنت وصي على دم عثمان، أنت وصي على دم عثمان. ليش يا رملة؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعصف الفتن، فعليكم بالشام خير الأجناد جند الشام، وأنت من خير الأجناد يا معاوية فابقى. الآن معاوية لسه ما تدخلش، بس معاوية يعلم أن علي هو الأحق بالخلافة، لكن ما بده يبايعه حتى ينتقم لعثمان رضي الله عنه، لأنه الآن أصابع نائلة موجودة في المسجد الأقصى، قميص عثمان، لحية عثمان، دم عثمان، وصية أم المؤمنين أم حبيب بنت أبي سفيان. هذا هي المشهد من عند معاوية رضي الله عنه. طب المشهد من عند علي رضي الله عنه، أمي أنا بدها تقتل في البصرة، وهذا حرقوس السعدي بجهز جيش بده يروح يقتل أمنا عائشة في البصرة. طب أنا شو بدي أسوي؟ بدي أتحرك بقوة عسكرية، تحرك سيدنا علي رضي الله عنه بقوة عسكرية مش كبيرة، ترى من المدينة 700-600 أكثر الروايات لا تصل إلى 1000، لكن على أصحها 700 خرجوا معه من أهل المدينة. ليش بده يدافع عن أمه عائشة رضي الله عنها؟ ماشي هي تصرفت تصرف دون الرجوع إليه، لكن لا يلغي أنه والله بدنا إحنا الآن ندافع عنها، ما بعفي أنه أنا بدي الآن يعني أحميها. فوصل سيدنا علي رضي الله عنه على أعتاب البصرة وأرسل القعقاع بن عمرو، وبات الناس بعد حديث القعقاع مع أمنا عائشة الأمة الإسلامية باتت في أهنأ ليلة، وبات المنافقون في شر ليلة. كيف ذلك؟ بعد فاصل يسير إذن لنا، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وكنا نحدثكم عن أهنأ ليلة باتها المؤمنون الصادقون قبل موقعة الجمل، وعن شر ليلة باتت على المنافقين الذين يريدون زعزعة نظام الحكم في الدولة الإسلامية. ذهب القعقاع بن عمرو إلى أمنا عائشة وحدثها عن خروجها من مكة، وعن قتالها أولئك المنافقين، وعن نجاة حرقوس السعدي، وعن قدوم حرقوس بمجموعة أكبر من قومه يريدون قتلها. وحدثها عن علي أنه خرج من المدينة لغايات، منها أنه يريد أن يجمع الشمل، وقالت والله ما أريد إلا الإصلاح. وذهب القعقاع إلى طلحة ابن عبيد الله، قال والله ما أخرجني إلا الإصلاح، أنا أريد أن أصلح، أنا أريد أن أجمع كلمة المسلمين. وقال أيضا للزبير ما أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الإصلاح. بات المسلمون واجتمعوا على أن ينزلوا على أمر علي، ولكن المنافقين موجودون في الطرفين، موجودون في حلف علي رضي الله عنه وفي حلف عائشة رضي الله عنها على أبواب البصرة. تلك الليلة على المنافقين كانت قاسية، فاجتمعوا على أن يثيروا البلابل. كيف ذلك؟ بدأوا يقتلوا من الجيش في البصرة اللي مع ستنا عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير، وبدأوا يقتلوا في جيش علي، وهنا بدأت الفتنة. قتل طلحة بن عبيد الله وقتل الزبير، وأتى قاتل الزبير إلى علي رضي الله عنه قال قتلت الزبير، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيقدم عليك قاتل الزبير علي. صدق رسول الله، علي يعلم أنه رضي الله عنه سيقتل، ترى حينما خرج من مكة أتاه الحسن ابنه ابن علي قال له يا أبتي لا تخرج فإن ذباب السيف حولك، وأتاه عبد الله بن عباس أيضا قال له لا تخرج، ونصحه كثير من الناس أن لا يخرج. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سأقتل هناك في أرض العراق. هكذا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، كل جزئية ومفصل من مفاصل هذه الفتنة نجده في أحاديث صحيحة موجهة لنا وضابطة لهذه الإحالة في العملية السياسية التي انتقلت من أبي بكر لعمر لعثمان لعلي. تجد أن الإسلام جعل هناك ضوابط، نبي عليه الصلاة والسلام لم يتركنا هملا. فقال صدق رسول الله سأتيك قاتل الزبير، طب ماذا أقول له يا رسول الله؟ قال فبشره بالنار يا علي، بشر قاتل الزبير بالنار. فبشره سيدنا علي بالنار، أنت قاتلت الزبير غدرا، أنت من أهل النار والعياذ بالله. وجعلوا يقتلون هنا في جيش عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير، ويقولون غدر علي، وجعلوا يقتلون في جيش عدي ويقولون غدرت عائشة، غدر طلحة، غدر الزبير. وهكذا حتى التحم الناس واقتتل الناس في منطقة البصرة في واقعة تسمى واقعة الجمل. لماذا سميت واقعة الجمل؟ لأن عائشة رضي الله عنها اجتمع الناس حولها المنافقون يريدون قتلها، وأهل البصرة استبسلوا في الدفاع عن أمهم عائشة أي استبسال. وقتل حول عائشة أكثر من 70 وقيل 90، حتى يعني قرأت في تحقيق لأحد المحدثين أنه قتل أكثر من 90 من الحفاظ من أهل البصرة حول عائشة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أي تكن صاحبة الجمل الأدبب، بعدين قال يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير. قالت عائشة رأيته والله. من وصايا النبي لعلي قال يا علي سيكون بينك وبين عائشة أمرا. شوفوا كل جزئية ملاقي في حديث صحيح، ما في شيء لا لا لا نأتي به في الدليل في هذه الفتنة. يكون بينك وبين عائشة أمر. قالوا إذن أهلك يا رسول الله، أنا ما دام أمي هذه
إذن أهلك يا رسول الله. فالنبي يشير لعلي لا لا تهلك. قال له طب ماذا أفعل يا رسول الله، ماذا أفعل؟ قال له يا علي إذن سيكون بينك وبينها أمر، أمر مش سهل. وعلي قال وقفت في موقعة الجمل ورأيت السهام حول هودج عائشة وحول جمل عائشة من كل حدب وصوب، فتذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ماذا تفعل؟ قال سيكون بينك وبين عائشة أمر، ماذا أفعل؟ أهلك يا رسول الله؟ قال له لا ما تهلك. طب ماذا أفعل؟ أوصاه بأمرين، قال له إذن فارفق بها. طيب رقم اثنين قال وأبلغها مأمنها. فيرسل علي أخوها ابن أبي بكر الصديق محمد ابن أبي بكر الصديق، ويرسل عبد الله ابن بديل ابن ورقاء الخزاعي الصحابي أبوه الأسلم يوم فتح مكة، يرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن بديل بن ورقاء ومحمد بن أبي بكر لكي يبقروا جمل عائشة، تميت موقعة الجمل مشان الجمل، ويأخذ عائشة ويذهب بها إلى بيت عبد الله بن ورقاء لكي يبلغها مأمنها. فلما أخذوها ولم يعاتبها علي قال أبلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرفق بها وأن أبلغها مأمنها. الآن بعد يعني هذا الحدث استتب جزء من الأمن في البصرة بعد أن بلغت عائشة مأمنها، ولكن ماذا عن الشام؟ ماذا عن معاوية بن أبي سفيان الذي ينظر إلى هذه الأحداث؟ وإحنا أخواني لما نتكلم عن هذه الأحداث، لما بدك تتكلم عن لما يصل الخبر من المدينة إلى الشام أو من البصرة إلى الشام بده وقت، وكيف سيصل الخبر؟ والآن إحنا ما بنتكلم عن عهد مرتاح، نحن نتكلم عن عصر فتنة تعصف بالأمة. ماذا عن معاوية الآن؟ ما ذي واقعة الجمل؟ ما حدثناكم عن كثير منها، ولكن يعني نحاول أن يعني نلملم ما بقي من رفات إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأحدثكم أيضا عن معركة صفين. صفين ما هي صفين؟ معاوية رضي الله عنه وعلي يجتمعون في صفين. صفين هاي بجانب الرقة في الشام، هناك معركة كبيرة جدا يقتل فيها عمار، عمار تقتله الفئة الباغية، يسمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث. لماذا لم يرتدع معاوية؟ هل الحديث صحيح يا معاوية؟ قال نعم. طيب لماذا لم يرجع معاوية رضي الله عنه؟ تقتله الفئة الباغية. ماذا عن سعد بن أبي وقاص؟ ماذا عن في الحلقة القادمة إن شاء الله هذه الملفات سنطرحها. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. إلى الملتقى بكم يا أيها الأحبة الكرام، هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الدنيا آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الملك إلى الآية 28 نهاية سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض

أرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما

فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود.

0: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

حسابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقد أضلوا كثيرا.

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
2: من أول سورة الملك إلى الآية 28 نهاية سورة نوح.
3: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
4: اللهم اجعل القرآن العظيم

0: حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى، تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في موقف يمكن بمر فيه كل موظف، ومن أكثر المواقف اللي بتختبر فيها مهنيتك. شو بتعمل لما يطلع قرار من صاحب الصلاحية أو من مديرك وإنت مش مقتنع فيه؟ الإجابة بثلاث كلمات: تحفظ، وثق، ونفذ. كثير موظفين بوقع بفخ من اثنين. الفخ الأول بسكت وبحكي ماشي رح أنفذ، وبنفذ بصمت. وبعدين لما يطلع الموقف غلط والقرار غلط بحكي أنا كنت أعرف. هذا اسمه تواطؤ بصمت. أما الفخ الثاني برفض ينفذ وبتمرد وبيعتبر أنه رأيه أهم من تسلسل القرار. هذا اسمه انتحار وظيفي. طب شو أعمل؟ في ثلاث خطوات زي ما حكيت في البداية: تحفظ، وثق، ونفذ. تحفظ بطريقة مهنية. كيف؟ عندك رأي مختلف؟ أكيد حقك كموظف مثالي أنك تعبر عنه، بس عبر عنه بأسلوب احترافي. اطلب اجتماع هادي مع صاحب القرار. ابدأ بفهم منطق القرار أصلاً قبل ما أنك تنتقده. اعرض رأيك بأرقام وأسباب، مش مشاعر، بحس، بشوف. استخدم لغة الاحتمالات: يمكن يصير هيك، ممكن يأثر على. حط بدائل واقترح بدائل، مش بس انتقادات. التحفظ المهني هو عبارة عن حوار مش معركة. الخطوة الثانية: وثق التحفظ كتابياً. بعد ما تعبر شفهياً وثق برسالة رسمية، مثلاً إيميل مختصر لصاحب القرار، ذكر فيه تاريخ الاجتماع، نقاط تحفظك، البدائل اللي انت اقترحتها، والقرار النهائي اللي هو صدر من خلال صاحب القرار، واختمها بجملة مهمة جداً جداً: بناءً على كل ما سبق سأقوم بتنفيذ القرار كما تم اعتماده. ليش التوثيق ضروري؟ بحميك إذا الموقف انعكس سلبياً مستقبلاً، بثبت احترافيتك إنك أنت ما سكتت وما تمردت، بحفظ سجلك كموظف بفكر مش زي أي موظف عادي. الخطوة الثالثة: نفذ المطلوب بإتقان كامل. بعد ما تحفظت ووثقت تحفظك، القرار أصبح قرارك. ما تنفذ بنقص طاقة عشان أنت تحفظت على القرار. ما تتأخر عمداً عشان يفشل القرار وتثبت أنك أنت كنت صح. ما تحكي لزملائك أنا والله حذرت وحكيت. نفذ بنفس الجودة لو كان القرار قرارك أنت. ليش؟ لأنه الصلاحيات واضحة، اللي قرر بتحمل المسؤولية. مهنيتك هنا بتختبر، لأن الشركات بتحترم الموظف اللي بنفذ بأمانة حتى لما يختلف مع إدارته. مستقبلك أهم، سمعتك أهم من إثبات وجهة نظر في موقف واحد. الموظف العادي يا بسكت وبتدمر، يا بتمرد وبخرب التنفيذ. الموظف المثالي بيعبر بمهنية، بوثق رأيه، وبنفذ بإتقان. الخلاصة: التحفظ المهني صوتك، التوثيق درعك، التنفيذ ولاءك. الثلاثة مع بعض بيوجدوا الموظف المثالي اللي فعلاً بتثق فيه الشركة وأي مؤسسة في العالم. نتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاحترام لتسلسل القرار مع شجاعة الرأي هي توقيع المدير القائد القادم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر، للأسف يعني، نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب: يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلام، هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف: وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه للبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر، وباع الخمر ربح له مش عارف إيه. يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل، ثم الإدمان وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام: وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك. قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون وصلتها أختها التالية لها: تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو اللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعامه لا، أحدك في الحرج. لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ يرفع

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، اخترت موضوعا عنوانه الغربة، وقد ورد في القرآن الكريم آية تشير إلى الغربة، وورد أحاديث صحيحة عديدة تشير إلى هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، قلة تنهى عن الفساد، وكثرة تمارس الفساد وتشجع على الفساد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه الآية التي يشار بها إلى موضوع الغربة، فأنت مع من؟ مع الأقلية التي تنهى عن الفساد في الأرض، أم مع الأكثرية التي تمارس الفساد وتدعو إليه؟ أيها الإخوة الكرام، من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون إذا فسد الناس. إذن قلة قليلة صالحة مصلحة، وكثرة كثيرة فاسدة مفسدة. والقلة تشعر بغربة بين الناس، كأنهم ليسوا من هؤلاء الناس، قيمهم ليست من قيم هؤلاء الناس، مبادئهم ليست من مبادئ هؤلاء الناس، ممارساتهم اليومية ليست من ممارسات هؤلاء الناس. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إن كان لك تغذية إيمانية وتغذية روحية وتغذية علمية، وعندك إرادة قوية تحمل نفسك على تطبيق هذه التغذية الإيمانية والروحية والعلمية، فأنت على الطريق المستقيم، فأنت من القلة، أنت من الغرباء. ما لم تشعر أنك غريب في مجتمع الفساد، ما لم تشعر أنك لست من هؤلاء، ما لم تشعر أن طموحاتك ليست من طموحات الناس، وأن اهتماماتك ليست من اهتمامات الناس، ما لم تشعر لا كبراً ولكن تميزاً أنك لست من هؤلاء، فلست من المؤمنين الصادقين الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأن تتمتع بعقيدة صحيحة، وأن تتمتع بتصور صحيح، وأن تحمل نفسك على أن تنفذ ما تعتقد، وأن تعيش مع المؤمنين، وأن تكون في جو طاهر، وأن تكون في علاقات واضحة شرعية، فهذه نعمة لا تعدلها نعمة. ولكنك إذا كنت هكذا فأنت غريب بين الناس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، يعني هنيئا للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. رجال هذا الحديث كلهم ثقة، ولكن معنى يزيدون في صلاحهم إذا نقص صلاح الناس، يزيدون في تقواهم إذا نقصت تقوى الناس، يزيدون في أعمالهم الصالحة إذا نقصت أعمال الناس. من علامات آخر الزمان أنه يكون المطر قيظاً والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً،
حينما يفيض اللئام لا ترى إنساناً يفعل خيراً، لا ترى إنساناً يقدر فاعل الخير، يعد فاعل الخير أحمقاً في نظر الحمقى. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثالث عن الغربة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني قلة من كل قبيلة. أدركت الحقيقة ووعت حقائق الإيمان وأقبلت على الواحد الديان واستقامت على أمر الله عز وجل وبنت حياتها على العطاء. قلة من كل قبيلة هم الغرباء، هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وفي تعريف رابع للغرباء قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. مساحة ضيقة فيها أناس صالحون، حيز ضيق، مجتمع قليل، صالحون، مؤمنون، طائعون، ورعون، متمسكون، أمناء، صادقون، أعفة، أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حديث خامس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. إذن يصلحون إذا فسد الناس، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يحيون سنتي ويعلمونها الناس، هم النزاع من القبائل، هؤلاء الغرباء. وينبغي أن يسعى كل واحد منا أن يكون غريبا. أما إذا استمرأ ما يستمرئه الناس وانشغل بما ينشغل به الناس واهتم بما يهتم به الناس وخاض بما يخوض به الناس وتطلع إلى ما يتطلع إليه الناس، فهو ليس غريبا، هو معهم، هو منهم، والمرء مع من أحب. أيها الإخوة الكرام، عن مالك رضي الله عنه: دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هلك أخوك. قال: لا، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء، الأحفياء، الأتقياء، الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. لا تسعى إلى الشهرة، ما من مخلوق أشهر من إبليس في كل بلاد الأرض. لا تسعى إلى الشهرة. من هم؟ أخفياء، أحفياء، أتقياء، أبرياء. إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة
سالمين. كم فتنة في الأرض؟ فتنة النساء، فتنة كسب المال الحرام، فتنة أن تخوض مع الخائضين، فتنة الشبهات، فتنة الضلالات، فتنة الإعجاب بالغرب، هذه كلها فتن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فتن لا تعد ولا تحصى، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء الأتقياء، الأخفياء، الأحفياء، الأبرياء، إذا غابوا لم يفتقدوا، إذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة، يعني سالمين. لا يتأثرون بصرعات العصر، لا يتأثرون بهذه الصحون، لا يتأثرون بهذه الضلالات، لا يتأثرون بهذه الفتن. الفتن اليوم يقظة مستعرة، والدنيا حلوة خضرة. أيها الإخوة الكرام، شرح بسيط. إن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، مجموع المسلمين، هؤلاء المسلمون في حياتهم خطوط حمراء، مجموع المسلمين غرباء أمام سكان الأرض، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. المؤمنون الصادقون في أهل الإسلام أيضا غرباء، غربة في غربة. وأهل العلم من المؤمنين غرباء، غربة في غربة في غربة. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم غرباء، غربة في غربة في غربة في غربة. والداعون إلى الله الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. خمس مستويات من الغربة. أهل الإسلام مع أهل الأرض غرباء، المؤمنون مع أهل الإسلام غرباء، العلماء مع المؤمنين غرباء، أهل السنة مع العلماء غرباء، الدعون إلى الله الذين يتحملون الأذى غرباء أيضا. يؤكد هذا المعنى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أولئك هم الغرباء حقا. أيها الإخوة، هذه الغربة مدحها الله جل جلاله ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم. غربة أهل الله عند الشاردين في الأرض، عند التائهين، عند الشهوانيين، عند الغارقين في ملذاتهم إلى قمم رؤوسهم. أيها الإخوة، قد تشتد هذه الغربة في مكان دون مكان. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. قد تشتد هذه الغربة من بلد إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن، ومن قوم إلى قوم. لكن المؤمنين الصادقين لم يؤوا إلى غير الله. الغرباء هم أهل الله حقا، الغرباء هم أهل الله حقا، لم يؤوا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هم الذين فارقوا الناس، وهم أحوج ما يكونون إليهم.
إذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. هذه الغربة أيها الإخوة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوا. وهذا معنى قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أيها الإخوة المؤمنون، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يوسف.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة يوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات،

0: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. قاعدتي اليوم بتحميك من أكبر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها موظف مجتهد وعنده حسن النية. لا تتعامل مع أي موقف إلا وأنت بتملك الصلاحية الكافية للتعامل معه. مش كل موقف بمر عليك أنت صاحب القرار فيه، وفي فرق كبير وكثير ناس بتخلط بينهم، بين المسؤولية وبين الصلاحية. المسؤولية إنك أنت بتهتم بالموضوع وبتتابعه، الصلاحية إنك أنت بتملك السلطة لتتخذ القرار النهائي فيه. كثير موظفين بياخذوا مسؤولية موقف وما عندهم صلاحيته، وهون بتبدأ المشاكل. تخيل موظف خدمة عملاء، عميل زعلان قدامه وبده قرار سريع لحل مشكلته. الموظف بده يرضيه فبيقرر إنه يحل مشكلته لحاله، بصير يحكي له تمام خلص راح أعطيك خصم مثلا 30%. هون نيته ممتازة يحل مشكلة عميل، بس مين حكاله إنه بيملك صلاحية الخصم؟ النتيجة يا إما الشركة بتلتزم بوعد ما اتخذته أصلاً وما عندها الموظف صلاحية فيه، يا إما بتتراجع وتحرج الموظف قدام العميل، وبالحالتين الموظف هو اللي خسر. والقاعدة البسيطة، التصرف بحسن نية بدون صلاحية هو تصرف خاطئ. الموظف العادي بتحمس وبتصرف في كل موقف عشان يثبت إنه هو قدها، حتى لو الموقف فوق كل صلاحياته. الموظف المثالي بيعرف حدود صلاحياته بالضبط، وبيصعد بذكاء وسرعة لصاحب الصلاحية. الفرق، الأول بتصرف ليثبت نفسه، أما الثاني بتصرف ليحمي نفسه ومؤسسته. طب كيف نطبق هاي القاعدة؟ اعرف حدود صلاحياتك بدقة. شو القرارات اللي بتقدر أنت تأخذها لحالك، وشو اللي بحاجة موافقة؟ اكتبها بوضوح عندك واعرفها تماما. عند أي موقف اسأل حالك سؤال واحد: هل بملك الصلاحية إن أنا أتخذ القرار وأحله بشكل نهائي من خلالي؟ إذا الجواب لا، لا تتصرف، صعد ارفع الموقف لصاحب الصلاحية واعرض حلك المقترح، بس اترك القرار لصاحبه. اطلب التفويض كتابيا قبل ما تنفذ أي أمر حساس. أكد بناء على موافقتكم راح أقوم بكذا وكذا. لا توعد بإشي خارج صلاحيتك، لعميل، لموظف، لأي طرف، لزميل عمل. وعدك بإشي أنت ما بتملكه رح يعمل لك أزمة مؤجلة. بس انتبه، هاي القاعدة مش عذر للتهرب من القرارات. الموظف المثالي مش اللي بيرفع كل شيء لفوق بتهرب من المسؤولية. الموظف المثالي حازم وحاسم في الأمور اللي تقع تحت صلاحياته، وذكي بالتصعيد للي ما بتكون ضمن صلاحياته. التردد داخل صلاحياتك هو ضعف، والتجاوز خارجها تهور. الخلاصة، قبل ما تتعامل مع أي موقف اسأل: هل بملك صلاحية في اتخاذ قرار فيه؟ إذا كان داخل صلاحياتك اتصرف بثقة، إذا كان خارجها صعد لصاحب الصلاحية بذكاء ويوثق ذلك. التصرف بدون صلاحية مهما كانت نيتك سليمة بحملك مسؤولية قرارك، وممكن يكلفك أنت وشركتك كثير. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ومعرفتك بحدود صلاحياتك هي أول علامة على نضجك الإداري وثقة المؤسسة فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.